جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأخذته

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشاي بيشوف له بكر ملقاش، قال له ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: مليئة الأزهار تجيب كل سائل ومستقبل.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 064-466-094-466-56-80، والرقم الآخر 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر موقع التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول سؤال بارك الله فيكم: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، كثرت شكاوى الناس من المعاناة وتفاقم الأزمات من عدم العدالة في توزيع المرتبات، فأغلب المرتبات تبقى على ضعفها مع زيادة التضخم وغلاء المعيشة، بينما تضاعف مرتبات قطاعات بعينها في واقعة تمييز طبقي دون وجه حق، وأيضا ما يعانيه قطاع الصحة من قلة الخدمات واختفاء العلاجات للأمراض المستعصية والدائمة كالأورام والسكر والكلى، وأخيرا أزمة انقطاع الكهرباء التي زادت من معاناتنا مع ارتفاع درجات الحرارة دون معرفة أسبابها الحقيقية وعدم وجود عدالة في طرح الأحمال. فنأمل من فضيلتكم التوجيه والحديث عن معاناتنا والمطالبة بحقوقنا كمواطنين، لنا الحق في هذه الخدمات والمساواة فيها. بارك الله فيكم، تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أولا نتكلم عما يجب على المسلمين عامة حكاما وشعوبا، يجب عليهم جميعا دعم المجاهدين في غزة وفي فلسطين بكل وسائل الدعم الممكنة، وذلك واجب عليهم في أعناقهم، فرض من فروض الإسلام، لقول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ووجوه النصرة كثيرة، منها الوقوف في الميادين وجمع التبرعات والدعوة إلى مناصرة المجاهدين على المنابر والدعاء لهم ودعمهم بكل الوسائل الممكنة، وعلى الأخص من وسائل الدعم المفيدة والتي لها أثر فعال لنصرة المجاهدين شيئان. هناك أمران من أهم وجوه الدعم: ما دامت حكومات البلاد الإسلامية فرطت في ذلك، أكثر من 50 دولة حاكم، أكثر من 50 دولة خذلوا المجاهدين وتركوا نصرتهم ولم يقدروا حتى أن يطالبوا بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعوا عليها مع العدو وضمنوها، حتى هذا عجزوا عنه ولم يقدروا عليه وتخلوا عنه وتركوه وتركوا النصرة وخذلوا المجاهدين. ما دام الحكام في أكثر حكام المسلمين في أكثر من 50 دولة تركوا ما فرض الله عليهم، هذا لا يسقط الفرض على عامة المسلمين وشعوب المسلمين. عليهم واجبات كثيرة وتتنوع هذه الواجبات، ولكن بالأخص هناك وجهان من وجوه النصرة فعال ينبغي لهم أن يقوموا به ويقدروا عليه. النوع الأول هو المقاطعة، مقاطعة الشركات الداعمة للصهاينة واليهود، الشركات التجارية، هذا إلى يومنا غير فعال. ما قام المسلمون بهذا الواجب الذي هو في أعناقهم، عندما يشتري 2 مليار من المسلمين هذه السلع الداعمة لليهود الذين يقتلون إخوانهم، فهم في الواقع يقتلون إخوانهم بأموالهم، أن هذه الأموال التي يدفعونها إلى الشركات الداعمة هذه يتقوى بها اليهود ويملكون بها السلاح ويملكون بها القرار ويزيدون في الأرض عتوا وعلوا وفسادا بهذه الأموال، ونحن ندعمهم بها ونقدمها إليهم. عندما يقف المسلم ليشتري سلعة يجب عليه قبل أن يشتريها، كأن هذا الدعم وهذا الدينار وهذا الدولار الذي يدفعه يعلم أنه ستشترى برصاصة وتقتل إخوانه، ليمثل نفسه في مكانهم. لو افترضنا أن هذا العدو سيقتل بهذا المال صاحب هذه السلعة التي يشتريها أو الذي يبيعها، لو يمثل نفسه في هذا الموقف ويضع نفسه موضع إخوانه المجاهدين ويعلم أن هذه الرصاصة ستقتله أو تقتل ابنه أو أمه أو أخته لما فعل ذلك. ولكن الناس لا يبالون، يشترون السلع الكمالية التي هم في غير حاجة إليها، ويشترون السلع التي لها بديل، ولكن لأن هذه التي تدعم اليهود أجود وأحسن وأروق في منظرها بالنسبة إليه لا يبالي، يدفع المال. ولو فعلت المقاطعة من 2 مليار مسلم حق التفعيل لجاء هذه الدول راكعة صاغرة تطلب من المسلمين ما يريدون تنفيذه فينفذوا. لو فعلوا ذلك لنصروا إخوانهم، لكنهم في هذا الباب وهو المقاطعة خذلوا إخوانهم. المسلمون أيضا مقصرون، لم يقوموا بهذا الدور على الوجه المطلوب. قليل منهم من يفعل ذلك وكثير منهم من لا يبالي. السلع الكمالية والسلع التي لها بديل، صدرت فتاوى من مجامع علمية ومن دور إفتاء توجب على المسلمين مقاطعتها ولا يجوز شراؤها. هذا مطلب عام من جميع المسلمين صغارا وكبارا، رجالا ونساء، فقراء وأغنياء، ضعاف أقوياء، هذا واجب عام على 2 مليار. لو فعلوه لتغيرت الموازين. هناك أمر آخر هو واجب على الأغنياء على القادرين، أما الفقراء فهم في عفو منه، وهو الدعم المالي. الدعم المالي إلى أن ينزاح العدو ويندحر وينتصر المجاهدون، مش دعم مالي مؤقت دفعت في الشهر الماضي ولا في اليوم الأسبوع الماضي ولا دفعت بالأمس. هذا الدعم هو واجب على القادرين مستمر إلى أن يحصل للمجاهدين الغنى بأنفسهم عن دعم غيرهم. ما دام المجاهدون محتاجين للسلاح أو للمعيشة أو لتدبير حياتهم فهذا الواجب قائم لا ينقطع ولا يتوقف، لا يتوقف ولا يغني عنه ما دفع بالأمس، بل هو واجب مستمر قائم إلى أن يحصل للمجاهدين الكفاية وينتصروا على عدوهم. هذا الواجب يعني هو على القادرين عليه وليس على الفقراء ولا على الضعفاء. الله تبارك وتعالى يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء في عفو، ولكن إذا صدقت نيتهم وعزموا على نصرة المجاهدين إن قدروا وتألموا وتحسروا وتأسفوا وحزنوا على عدم قدرتهم فإنهم يؤجرون على ذلك كما يؤجر المنفقون، لأن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له، والذي يعني يؤسف له أن هذا العدد الكبير من عدد المسلمين في أنحاء العالم

على 700 مليون. لو افترضنا أن اللي يقدر على أن يدفع كل شهر دولار واحد لتجمع للمجاهدين كل شهر 700 مليون دولار. هذا تفريط عدم وجود هذا المبلغ أقل ما يكون لدعم المجاهدين وجمع التبرعات لهم يعني كسر حصار المجرمين الذين يحاصرونهم ويمنعونهم من ضرورات الحياة ومن الدواء ومن القوت. هذا القدر الذي لا يتوفر الآن من المسلمين في أنحاء الأرض للمجاهدين هو تقصير، وسيحاسبهم الله تبارك وتعالى عليهم. على كل قادر لا ينفق ولا ينصر المجاهدين. الله تبارك وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعيد في غاية الشدة، فعلى كل مسلم أن يعتبر ويتعظ. نأتي بعد ذلك إلى ما تفضلت به. في الحقيقة تعاني الآن ليبيا أزمات كثيرة، بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي تسلط بها المجرمون والظالمون والتدخل الأجنبي والأمريكي وغيره، بالإضافة إلى ذلك الخدمات الآن في أدنى مستوياتها متدنية للأسف أينما اتجهت. لو ابتدأت كما ذكرت بالقطاع الصحي، القطاع الصحي كان في حكومة السراج، حكومة الفرقاطة التي ما رأينا منها خير، كانت وزارة الصحة كلها هيئة واحدة وميزانية واحدة، عندها وزير وعندها وكيل هو اللي يتصرف في كل شيء، متهم بالفساد لكن الفساد هو على يد واحدة لأن كل الوزارة لها ميزانية واحدة ومش متوزعة ومش متقسمة، ذمتها المالية واحدة، وهو يعني متهم بالفساد. ولكن على كل حال أو على ما يعني الفساد منحصر في جهة واحدة، لأن الوزارة كلها خدمات المتعلقة بالصحة كلها متركزة في وزارة الصحة والوكيل العام للصحة. الآن في هذه الحكومة حاولوا واجتهدوا في ظنهم أن يحسنوا الخدمات الصحية، فكان الأمر أسوأ من ذي قبل. كان المتهمون بالفساد والسرقة جهة واحدة وذمة مالية واحدة هي وزارة الصحة ووكيل وزارة الصحة المسيطر على كل شيء. تو أصبحت وزارة الصحة يمكن فيها 8 ولا 10 ذمم مالية مستقلة، كل واحد يعني هات ما عندك، بدل ما كان كل القطاعات هي تديرها جهة واحدة أصبحت هناك هيئة متعلقة بالكلى، هيئة متعلقة بداء السكري، هيئة متعلقة يعني تطوير الدعم وتطوير العلاج، هناك هيئة متعلقة بالأورام، هناك هيئة متعلقة بالطب وما إلى ذلك، يعني أشياء وأسماء كثيرة قسمت وجزأت المجتمع.

0: غزة وصارت الميزانيات مبعثرة، وهناك جهات أخرى يعني لها أيضا تصرف إدارة الإمداد وإدارة كذا، وكل وحدة يعني ما متهمة بالفساد. في الغالب كلهم إلا من رحم ربك متهمون بالفساد، لأن بدل ما كانت يعني هذه هيئة أو لجنة العطاء العام لجنة واحدة هي اللي تستورد الدواء بعد دراسة متخصصة وتلاحظ الضوابط والشروط المطلوبة من أول ما يأتي الطلب من الإدارة المختصة إلى أن يصل الدواء إلى الناس في إدارة الدعم، في إدارة الدعم وكذا. بدل هذا أصبحت هناك 8 ولا 10 جهات، كل وحدة منهم عندها صلاحية أن تستورد الدواء لنفسها، ما عاش في لجنة واحدة. احنا كنا لجنة واحدة والتفوا عليها وقالوا لا هذه غير قادرة على التوفير وكذا، ما بهاك، لو كان تركوها لكنا في حال أحسن مما نحن فيه. عندما كانت هذه اللجنة، لجنة العطاء العام شغالة، كان الدواء على الأقل بنسبة 50% موجود. الآن الدواء غير موجود، وخصوصا في الأدوية الغالية الثمن، الناس مهملون ويموتون بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الدواء، سواء فيما يتعلق بالكلى ولا يتعلق حتى دواء السكر الرخيص اللي هو كان يعني في كل مكان وكل مستوصف موجود، الأنسولين اللي هو الآن يعني مبتذل بسعر التراب هو في العالم، لكن حتى هو الآن مفقود مش موجود. هذا ماذا ما سببه؟ سبب هذه التقسيمات. عندما كانت الأمور في هيئة واحدة وذمة مالية واحدة كان الشر أخف علينا مما نحن فيه الآن. ولذلك وزارة الصحة، السياسة الموجودة في وزارة الصحة سياسة غير صالحة، وسياسة على المسؤولين فيها عليهم أن يتذكروا ويتدبروا ويعرفوا أن كل من يموت من المرضى بسبب إهمالهم هم شركاء في قتله، لأن من يملك شيئا ومنع منه شخصا آخر حتى أدى إلى موته كان شريكا في قتله. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا على قارعة الطريق معه فضل ماء منع منه ابن السبيل. قال العلماء: بمنعه من الماء حتى أدى عطشه إلى موته كان كأنه قتله، فهو شريك في قتله. وكذلك من يملك الميزانية وتصل له الميزانية من هذه المؤسسات 8 ولا 10، أبدأ من إدارة يعني هذه الإدارات التي ذكرناها بذمم مالية مستقلة، ما دام أعطيت لها ميزانيات ولم توفر الدواء ولا العلاج، وكذلك إدارة الإمداد. إدارة الإمداد للأسف يتلاعب بها في وزارة الصحة. كان في يوم من الأيام عندما كانت هناك لجنة عطاء واحدة، كان هناك رجل أمين وتتبعنا أعماله فما وجدنا عنده خيانة، لكن عزل بسبب عصيانه أمرا إداريا فقط. رئيس الحكومة يقول أمرته بكذا، لا تدفع مستحقات كذا، هو دفعها، دفع المستحقات وليس فيها فساد، دفع المال لأصحابه، لكن لأنه خالف أمرا إداريا فقط لم يعذر، عزل وفصل فصلا نهائيا ولم تقبل فيه الشفاعة، مع أنه نظيف وما عنده شيء يتعدي. والناس الملوثون اللي ثابت عليهم يعني بالدليل، والحكومة تعرف هذا، ثابت عليهم الرشاوة وثابت عليهم العمولات وثابت عليهم السرقات، لا يزالون في مناصبهم وفي أماكنهم، والحكومة تدافع عنهم ولا ترضى أن تعمل معهم شيء ولا أن تؤذيهم. هذه مسؤولية خطيرة جدا تتحملها الحكومة، مسؤولة عنها. مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء مسؤولون مسؤولية مباشرة على تدهور الأحوال الصحية، وكل من يموت بسبب الإهمال هو في أعناقهم. هذه إدارة يعني الإمداد يتلاعب بها، كانت في المدة الماضية فيها شخص ماهوش متخصص في هذا الشأن أصلا، مش مسألة الصحة والدولة علاقته بذلك، ثم أتي إليها في هذه الأيام بشخص آخر غير متخصص وليس هذا من شأنه، لنعيد نفس المآسي والمشاكل الأولى. كان الدواء موجود كما قلنا بنسبة على الأقل 50%، من اللي تم إلغاء هذه لجنة العطاء وتحويل الشخص الأول منها ما رأينا خير، الدواء غير موجود ومفقود وما فيش صيدلية تصف لك كذا، والناس يشكون ويأتون إلينا بالعشرات وبالمئات ولا نستطيع أن نقدم لهم شيئا. وكذلك الفساد الموجود في مؤسسات أخرى، تو الآن عندما يسأل هذا السائل ويتألم في هذا الصيف من انقطاع الكهرباء بالساعات الطويلة وعدم العدل في طرح الأحمال، تتعجب كيف يحصل هذا. النشرات الموجودة التي تنشر من مؤسسة النفط ومن الجهات الرسمية تقول لنا أن كمية شحنات البواخر التي تأتي بالوقود وبالطاقة وبالبنزين وبغيرها زادت على الأول بمقدار الثلث. كان قبل يجيبوا في 10 بواخر يجيبوا الآن في 15، كان قبل يجيبوا مثلا في 12 أو يجيبوا في 18. وكانت الأمور والسنة الماضية كانت الكهرباء مستقرة، الآن لما زاد الإنفاق بهذا العدد الكبير من البواخر صارت الكهرباء تنقطع على الناس. ما تفسير ذلك؟ هذه السرقات ازدادت وتضاعفت، بدل ما كان السارق يسرق 50% ما عاش صدر 50% ب80%، لأن البواخر هذه لما زادت الطوابير في المحطات على البنزينة، كان يفترض أن تختفي، لكن لما وقفوهم على المقايضة السرقات اللي كانت تتم في المنطقة الشرقية وبعض الناس في المنطقة الغربية عن طريق المقايضة، لما وقفوهم عليها وكثر فيها الكلام والاحتجاجات قالوا باهي نوقفوها المقايضة، لكن بدل ما كانوا يشلوا في 10 بواخر بدوا يشلوا في 15، والأزمة اشتدت لشيئين، لتسرق هذه البواخر اللي زادوها يعني تباع في مكانها قبل أن تفرغ حمرتها، تباع في عرض البحر، هذا التفسير لها، ما تجد تفسير آخر، لأنه يفترض منطقيا إذا زادت الشحنات الناس يستريحون وتختفي الطوابير وما نحتاجش إلى أن نقف الساعات الطويلة بسياراتنا ولا نحتاج إلى أن نطرح الأحمال. الأمر بالعكس، لما زاد الاستيراد وتحويل الأموال من الخزينة لشراء بالعملة الصعبة لشراء الشاحنات هذه الشحنات اللي متعلقة بالبنزين والنفط، لما زاد المال وزاد الصرف زادت الخنبة وصارت الطوابير وصار طرح الأحمال. وللأسف طرح الأحمال يعني فيه شيء من التلاعب، مبني إما على تعمد فساد وإما على عدم خبرة الناس اللي يعني توكل إليهم هذه المهمة، لا يعرفون حتى المفتاح اللي يسكر ولا اللي يفتح. نجدهم عندما يغيرون الأحمال يستمر سكر تسكير الضي وفتحه والتسكير وفتحه 10 ولا 20 مرة باش يحرقوا كل الأجهزة اللي عندك أنت في البيت. كانك سخانة تحرق والسخانة تبي الآن 1000 دينار، وكان عندك ثلاجة تنحرق يحل ويسكر ويحل ويسكر في دقيقة واحدة 10 ولا 15 مرة. ما سبب هذا؟ هذا تلاعب وإلا جهل لتوكى إليه هذه المهمة، مش عارف حتى المفتاح اللي يسكر ليطرح الأحمال مش عارفة يجرب تجريب. ما هذا العبث وما هذا اللعب؟ ما فيش أي مسؤولية، ما فيش أي متابعة، ما فيش أي ملاحقة، ما فيش يعني نيابة يعني ترى في هذا الإجرام وهذا الفساد وهذه السرقات وهذا الظلم لعباد الله الذين يئنون منه ويبكون ويشكون، ولا أحد يعني يفعل شيء. القانون غير موجود، معطل، محاطين على الرف، واللي يعمل حاجة ربما يكافأ. كان في منصب وتمت متى يعينوه مستشار ولا يحولوه لملحقية في الخارج، بدل ما يأخذ كذا يقول يأخذ كذا. هذا يعني أيضا نوع آخر من أنواع الفساد المتفشي والناس تشكو منه وتئن. والنوع الثالث هو التفرقة والهوة الكبيرة بين المرتبات لعملة طبقية مقيتة بغيضة، كأن عندنا يعني مواطنون يعني نبلاء وآخرون درجة ثانية وثالثة دون العصور الوسطى. النبلاء مرتباتهم من 10,000 و12,000 و15 و20، وعامة الناس مرتباتهم مسحوقة، وبالأخص المتقاعدون الذين علمونا والذين علموا أولادنا وأطفالنا ولا عندهم خبرة كبيرة وقديمة في مؤسسات تدرج بالترتيب الإدارية ولا العسكرية بمهنية حتى تقاعد، يأخذ الآن متقاعد تقاعد على 1,000 ولا 1,500 ولا 800 دينار، واللي يجوا بعده على يعني مؤسسات على بكرة أبيها. طيب لو كان هو التفرقة والتمييز في المرتبات مبني على المؤهلات وعلى الخبرة وعلى تحمل المسؤوليات فهذا أمر مشروع، لأن السنة تقول أنزل الناس منازلهم. لما نعطيك شيء لأنك أنت تقدر عليه وغيرك ما يقدرش عليه هذا من حقك، لأنك خرطت العرق وتعبت وتأخذ في شيء بحقه. لكن جيلي مؤسسة فيها جيوش مجيشة من أول إلى آخرها، فيها 30,000 ولا 20,000 ولا 40,000، ونزيدهم مرتباتهم 150% ولا 100%، وفيهم اللي ما يعرفش حتى يفك الخط. هذا يخلي الناس يعني مش يتأسفون، يعني تصيبهم لوعة وكمد، يقول لك يعني ليش ما يمشيش حتى لهذه المؤسسة. هذه أصبحت مزايا تعطى لبعض الجهات تشترى بها الولايات والذمم، وأصبحت فسادا عريضا لا أول له ولا آخر. هذا مخالف للعدل، مخالف للمنطق. المزايا والمرتبات عندما تكون مبنية على المؤهل وعلى القدرة هذا أمر مشروع، لكن عندما تكون مبنية على المحاباة مؤسسة بعينها، هذه المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية الآن 150% زيادة، شوف لوين يوصل الظلم. معناه اللي كان ياخذ في 2000 بياخذ 5,000 توا، واللي كان ياخذ في 5,000 توا بياخذ 12,000. إذا كان المؤسسة العسكرية فيها 200,000 الآن، ستجد بعد شهر ولا شهرين المنتسبين لها ستجدهم 400,000 من تزوير وجنسيات أجنبية وموتى وإلى آخره. هذا عبث وهذا ظلم، والناس المتقاعدون في كل حلقة من الحلقات يتصلون ويشكون، ما عندهمش قدرة على أن يلبوا ضروريات الحياة، الدواء مفقود كما قلنا، والرعاية الصحية غير موجودة، والتأمين الصحي غير موجود، وغلاء المعيشة. الدول عادة عندما ترتفع المعيشة وترتفع الأسعار والغلاء يرتفع، عندهم دراسات يجعلون شيء من المقاربة بحيث ترفع مرتبات الناس بصفة عامة، مش ناس معينين من تابعين لجهات خاصة وإدارات خاصة هي اللي تبقى مرتباتهم تغنيهم وتكفيهم بمقتضى هذا الغلاء، وباقي الناس تحت خط الفقر. اللي ياخذ 2000 جنيه ولا ياخذ 1000 الان، ولا ياخذ حتى في اللي ياخذ في 800، هذا كيف يعيش في هذا الغلاء الفاحش الموجود الان؟ ولذلك الواجب الشرعي على ولاة الامور وعلى الحكومه ان توحد المرتبات بما يتناسب مع الغلاء، جميع المرتبات توحدها بما يتناسب مع الغلاء، مش واحد نعطيه 10 و12 وهو لا يحسن شيء، والآخر اللي مقريه واللي معلمه نعطيه 1000 دينار. هذه الفجوة وهذا الظلم الاجتماعي في صرف المرتبات للناس أدى إلى التنافس المحموم، حتى خاطم الشارع يجيك يقولك بالله كلمني رئيس الحكومة نبي نعمل في ملحقية. شوف إلى أي مستوى صار التهاون بهذه الوظائف. كان الملحقية لا يبعث إليها ولا يرسل إليها إلا المتخصص في العلوم السياسية ويتقن على الأقل لغة ولا لغتين، هيك كان. لكن الآن حتى خاطم الطريق اللي ما يعرف شيء اطمع في الملحقية، لأنه ري جارة ولد عمه وأخوه والخالته اشتري، يعني لأن لهم علاقات ولا انسبات ولا يعني بصورة من الصور معينين في ملحقية، هو ياخذ في 1000 ولا 2000، وصاحبه اللي زيه ولا أدون منه مستوى ياخذ في 10,000 دولار، لما يصرف فيهم يولوا 8,000. هل هذا معقول؟ هذا منطق؟ هذا أنت الملحقيات أول حاجة يجب أن تقلص، وحتى صدر فيها قرار لم ينفذ، والأعداد اللي فيها أعداد مهولة لا حاجة إليها، يجب أن تقلص وتوفر الأموال للناس. هذا كله عدوان على حدود الله وعلى حقوق الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا. الحديث الشريف والشرع الحكيم، كما أنه وعد المقسطين من ولاة الأمر ومن الحكام بالدرجات العالية وبمنازل النور وبأنهم على يمين الرحمن، وعندما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم، قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، كما أنهم إذا عدلوا وكانوا من المقسطين في منازل النور ومنابر النور، فإن من يخون ومن يغش هو في دركات النار. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معقل بن يسار كان مريضا، فزاره عبيد الله ابن زياد، ابن زياد اللي هو معروف زياد ابن أبيه الحاكم الجائر اللي كان يحكم العراق الظالم، ابنه عبيد الله كان واليا على البصرة، زار معقل بن يسار وهو في مرضه، فقال له لو أني معقل بن يسار، قال يا فلان وكنت على البصرة واليا، ولو أعلم أني أقوم من مرضي هذا ما حدثتك بهذا الحديث. خايف على نفسه، قال لو كان أعرف أني بنعيش وبنصح ما قدرش نحدك بهذا الحديث، لأنك ستفعل به ما تفعل. قاله أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستريه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وكنت قال له وكنت على البصرة، يعني وضعها على عنقي وفي مسؤوليتي وفي رقبته. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت كما جاء في صحيح مسلم، جاءها رجل قالت له من أين أنت؟ قال من أهل مصر. قالت ما فعل معكم وليكم ومن كنتم تغزون معه؟ قال لها ما نقمنا منه شيئا، ما ليموت لبعير يعطيه بعير، ليموت لعبد يعطيه عبد، هل ليحتاج إلى نفقة يعطيه نفقة. فقالت له ما يمنعني أنه فعل بأخي محمد بن أبي بكر ما فعل، ما يمنعني ذلك أن أحدثك بحديث سمعت قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت هذا. ما هذا الحديث؟ قالت له من قال صلى الله عليه وسلم من ولي من أمتي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، ومن رفق بهم فارفق به. عائشة رضي الله عنها كانت منصفة، مع أن هذا الوالي فعل ما فعل بأخيها محمد بن بكر، لكن مع ذلك أنصفته ومدحته ودعت له وذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من رفق بالناس الله تبارك وتعالى يرفق به. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد ما مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كلها، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا الكريم. وناخذ بعض الاتصالات. الأخ سراج من طرابلس، تفضل يا أخ سراج.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أحييك شيخ عبد الله وأحيي سماحة الإمام مفتي الله أن يحفظه. قبل قليل استمعت لنصيحة المفتي للمسؤولين وقد أجاد وأفاد، أقول له قد نصحت وأخلصت النصيحة، نسأل الله أن يحفظك. لكن خطر في بالي سؤال، نبي رأي الشيخ في ما حدث الأيام الماضية من استحداث لاستجلاب لبعض الفنانين والمغنيين وإقامة الحفلات.
1: نعم،
2: فنبي رأي الشيخ في هذا.
1: طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. نعم شيخنا، إذن هذا سؤال من أخ سراج يسأل عن الفنانين المطربين الذين أتت بهم الحكومة من المدة الماضية في ما يسمى الآن ليالي الصيف.
0: هذا من الغش اللي كنا نتكلم عنه، من ولي من أمر أمتي شيئا أو ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت وهو يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. هذا من الغش، أن تبذل أموال الدولة، الناس يشكون من نقص الدواء ومن نقص الغذاء وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء ومن ضروريات حاجيات الحياة وضرورياتها، وأموال الدولة تصرف على الغنانين والمطربين والفنانين، مش غناء اللي هو حتى في خلاف غلاء مجون حرام باتفاق المسلمين، المشهورون بالمجون وبالسكر وبالفحش وبإفساد الشباب والمراهقين والمراهقات في بلدانهم، زي هذا اللي جابوه من تونس واللي قبله جابوه من سوريا وجايبين على الطائرة الرئاسية، مش حتى يعني احنا عندما يعني أرسلوا للأسف عندما أرسلوا وفدا إلى البرازيل من مشايخ دار الإفتاء ليتحروا الذبح، أرسلوهم في طائرة، يعني هذه الطائرة التجارية على الدرجة الثانية، تصور رحلة 11 و12 ساعة، مشايخ علماء ماشيين في مهمة بعثتهم الحكومة على الدرجة الثانية مش حتى الدرجة الأولى، تصور كيف يعني العذاب والمعاناة اللي حصلت لهؤلاء العلماء ولهؤلاء المشايخ، والله لن أسكت عليها، هذه تكتب في التاريخ. المسؤولون الآخرون اللي ذهبوا مع المشايخ في رفقة المشايخ من وزارات الاقتصاد ولا الغرفة التجارية كلهم شوفوا الدرجة الأولى، إلا المشايخ والعلماء اللي رافعينهم باش يبوا يحلوا ويحرموا رافعينهم في الدرجة الثانية في رحلة 11 عام. وهذا فنان ماجن يأتي في طائرة خاصة، طائرة رئيسية، وكذلك هذا المطرب اللي جابوه من تونس ليغني لهم في ليالي الصيف. أكثر علماء كثير وجماعة من علماء الصحابة ومن علماء السلف في قوله تعالى، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، كثير وجماعة من علماء الصحابة والسلف قالوا هذه في المغنين، في من يعني يغني ومن يدفع الأجر على الغناء، هؤلاء هم المتوعدون في هذه الآية. فالذين فعلوا هذا الفعل عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه، والمال الذي دفعوه في ذمتهم وفي أعناقهم لا يجوز لهم أن يدفعوه من أموال المسلمين، لا يحل لأحد. من يعني ما هي الفائدة من ذلك؟ هاي الفائدة من ذلك أنكم تقولوا للأجانب أن نحن رانا ما ناش يعني متعصبين وما ناش يعني متشددين ولسنا من الناس المغالين وكذا، والله لن يرضوا عنكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني فتقرب منهم وطلب رضاهم مستحيل. عليكم أن تطلبوا رضا الله تبارك وتعالى بالرجوع واللجوء إليه، وتطلب منه العفو والعافية حتى مع عدم هذه الموبقات الواضحة. هذه موبقات واضحة لا تحتاج إلى بيان ولا دليل وإلى مفتي. أنك تأتي بماجن يعني يغني ويفسد الناس وتعطي أموال، الدفع المال للغناء حرام بإجماع المسلمين، لا يجوز، هذا مما لا تجوز عليه الأجرة. ونحن مش ندفع له في دينار ولا اثنين ولا ثلاثة ولا كذا، يدفعوا له في مئات الألاف من الدولارات وطائرة خاصة إلى غير ذلك. على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه ولا يعودوا إلى مثل هذا. كل من تسبب فيه، ليس شخصا واحدا، كل من تسبب فيه وعلمه وسعى إليه وأعان عليه فما حصل كله في رقبته.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى من التالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب، لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بنسب عائلة زي ما أقول، مش بنسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
4: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
5: نعم، يقول إحنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط 3. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
3: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد.
2: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
3: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
2: كل نقاط ما تلعب تحول
3: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت الشيخ،
2: أكيد
3: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعتبروا احنا من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل او الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الالعاب هذا وفي المسلسلات والافلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد اذا كان هل هو مال
2: او سلعة
3: اذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يد بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ، عند الكفار هناك انت المسلمين يعني وراك صلاه وراك يعني اوقات يعني عباده مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعيه مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير اولياء الامور مثل هذه المسائل. شوف انت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الان يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقه سابقه انه يمشي يكتسب حرفه يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني واهله، يعني يقضي وقته في الالعاب. وهل طريقه الكسب يعني لو حتى لا اكون يعني منصفا لا اعرف طريقه الكسب كيف، هل هي طريقه شرعيه او غير شرعيه اصلا؟ هي تمام النقطه حتى ما من مرت علينا ان وفات علينا طريقه الكسب هذه، هل هي طريقه شرعيه او غير شرعيه؟ اللعب بهذه الالعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صوره فتاه وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وان كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا ارى خيرا فيه والله اعلم حقيقه يعني.
2: يألف المنكر يعني.
3: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وانت الان شوف طريقه الكسب يعني طريقه الكسب الان بدل ما يعني ابني يتعلم برمجه الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينه
2: تفيد
3: نفسه ينفع بها الناس وكذا، العب واكسب فلوس وعلى لعب يعني العاب وهميه ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشترون في يشترون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
4: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
5: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا ان السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد اخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة اعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقول ان راه خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو راه في عرفنا يعني انه مطلوب من الزوجة. بل الغريب ان البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الان، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما نخلوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش. يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
7: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
8: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدي يبيعوا فيه يمات بخمستاش يمات بعشرين يمات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت وحفاظ عليك وحفاظ على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
7: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني
8: إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن نبيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
7: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
9: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
7: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني
9: هو الآن
7: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
9: هو الخطاب للمسلمين عامة، الدين النصيحة الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
7: يتعوض،
9: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كانت هو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
7: بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء من هذا؟
3: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
2: جميل،
3: نعم مقصود به التكبر، خيال التكبر، يعني زمان قديما يعني يجر توبه باعتبار أنه غني، أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا إحنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي، لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بال

0: لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أظن سعد بن أبي وقاص قالوا أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني، قال لا والله على ما أذكر، قال لا أجل ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني، هذا حتى بعد فتحة الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض يا شيخ يعني، الحديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني، نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني. ليس خيلاء، لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن أنه شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي. به بتقول لي شيخ خلينا من العرف وكذا، هو مش كل العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جر خيلاء
1: حملوا الأحاديث على بعضها
0: بالضبط يعني، ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق يعني، قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومن الإمام أحمد وإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر، فينبغي عدم التشدد. إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس يعني، لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف يعني، هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلجمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه الشيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب، إما له أجران وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر، مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة، من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول، إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة، الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
1: شيخنا بارك الله فيكم.
2: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا.

0: مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي كون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر له ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية فالوصية غير، يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية، في فرق بين أنت تتكلم عن الإمارات هذه وصية، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعاً إلا أن يشاء الورثة، كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا، فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب، من السائلة تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
5: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم حتى في حضوره، ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليها مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مشيش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
4: ما ظهر لهم،
5: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
4: بالله
5: يعني نعم يعني. نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيضبط من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت من أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
4: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة 30 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في بيان نواقض الوضوء، وعرفنا أن نواقض الوضوء إما حدث وعرفنا أن ناقض الوضوء إما حدث وإما سبب للحدث وإما غيرهما، وهما الردة والشك، والشك في الناقض. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يمنعه كل من الحدث الأصغر والأكبر، فقال: ومنع الحدث صلاة وطوافا ومس مصحف أو جزئه وكتبه وحمله وإن بعلاقة أو ثوب إلا لمعلم ومتعلم وإن حائضا لا جنبا وإلا حرزا بساتر وإن لجنب كبأمتعة قصدت. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبق يا شيخ أن أشار إلى هذه المصنف في البداية، أو تكلمنا عنها يعني عند حديثنا عن أنواع الطهارة، أنها طهارة حدث وطهارة خبث، وما الذي يمنع منه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لعلنا فصلنا فيها القول فيما مضى. وذكر هنا المصنف بأكثر إيضاح يعني وتفصيل. بالنسبة للحدث الأصغر، وما يمنع منه الحدث الأصغر يمنع منه الحدث الأكبر، بل الحدث الأكبر بزيادة، يعني يمنع من هذه ويمنع من أمور أخرى لا يمنع منها الحدث الأصغر. أولها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلابد هذه الصلاة لابد لها من الطهارة يعني. فإذا من غير الطهارة ومن غير وضوء، من غير رفع للحدث الأصغر، سواء كان بوضوء أو بما ينوب عنه وهو التيمم، لا تستطيع أن تصلي. وكذلك عندنا الطواف، الطواف بمثابة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة: اصنعي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. المرأة إذا كانت حائض أو نفساء أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تطوف بالبيت ولا. فإذا الطواف تمنع منه المرأة الحائض، وكذلك هو من شروط صحته الطهارة الصغرى والكبرى من باب أولى، يعني كل ما يمنع منه الحدث الأصغر يمنع منه الحدث الأكبر من باب أولى. وعندنا مس المصحف، مس المصحف هذا الحدث الأصغر يمنع إذن من الصلاة، ويمنع من الطواف، ويمنع من مس المصحف. فمن باب أولى الحدث الأكبر يمنع من هذه ومن غيرها كما سيأتينا. فإذا عندنا مس المصحف أو جزء من أجزائه، تقولي لا هذا المصحف مش كامل، جزء من أجزائه لا يجوز، ولابد أن نفرق بين المس وبين القراءة. أما قراءة القرآن فهي تجوز مع الحدث الأصغر، يعني أنت مش متوضي
0: مرة معنا
1: مرة ظهر قلب ما فيش باس، مش ممنوع منها، لكن مس المصحف لا يجوز لك من غير طهارة، وستأتي الاستثناءات.
0: وذكر شيخنا أن المصحف الآن الإلكتروني أو في الأجهزة الذكية ما ليش حكم المصحف الورقي.
1: نعم. يجوز مسه، وكذلك كتب التفسير كما ذكرها علماؤنا وكذا، يعني ليس لها حكم المصحف اللي هو مصحف القرآن. إذا المصحف أو جزء من أجزاء المصحف، وكذلك كتابة شيء من القرآن وأنت على طهارة لا ينبغي،
0: وأنت على
1: وأنت كذلك كتابة القرآن وأنت على غير طهارة لا يجوز. إذن وحمله كذلك، حمل المصحف، إذن مسه وكتابته وحمله يشترط لها الطهارة، إلا استثناء كما ذكر المصنف اللي هي المعلم والمتعلم لكثرة مسه للمصحف أو لكتابته القرآن في اللوح أو كذا، فهذا يجوز لا بأس به. يعني وإن كانت المرأة حائض يعني في فترة الحيض، هذا مش غار عليها الحدث الأصغر، هذا عليها الحدث الأكبر. قالوا لي بالنسبة لغرض التعليم والتعلم يباح مس المصحف ويباح كتابة القرآن، ما فيش بأس.
0: وشيخنا شن ضابط ولا شن حد التعليم والتعلم؟ هل حتى المراجعة اللي هو أحفظ لك أني راجع، هل هو داخل في التعلم؟
1: نعم تعلم نعم. أمن طالما هو يخشى من يعني نقوله إحنا يثبت، هو اختم القرآن لكن يثبت شاد المصحف ويقرأ يثبت في القرآن، هذا قاعد في باب التعلم. لكن هو الذي يخرج من اللي هو يتعبد الله يجيب
0: يقرأ للأجر يعني، بس
1: للأجر التعبد لابد، أو يعني لغير التعلم مس المصحف أو حملة أو كتابته أو كذا أو شيء منه لا يجوز إلا بالطهارة. لكن رخص للمشقة التي سيعانيها يعني، وترغيبا للمعلمين والمتعلمين وكثرة لمسهم للمصحف ولأجزائه أو للوح القرآن والكتاب وكذا، فهذا يقال له لا بأس أن ترخص لك إلا الجنب. بالنسبة للمعلم والمتعلم سواء كانت حائض المرأة أو كان على غير طهارة بالنسبة للرجل أو للمرأة سيان، هنا ما فيش بأس. بالنسبة للجنب لا، لأن الجنب بواسطته أن يرفع الجنابة
0: بإمكانه
1: يعني. نعم بإمكانه أن يرفع الجنابة، طالما أنت بإمكانك رفع هذا الحدث لا تستطيع أن تكتب شيء وإن كنت معلما أو متعلما، ولا أن تمس المصحف وأنت على الجنابة. بخلاف الحيض، الحيض النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست حيضتك بيدك، يعني المرأة ما تملك أنها ترفع هذا الحيض، فلهذا أبيح للحائض مس المصحف وحمله وكتابته أو كتابة جزء منه كذا. بخلاف
0: طيب شيخنا، قد يقول قائل الحائض حيضتها ليست بيدها وليس بإمكانها رفع الحيض عن نفسها أو النفاس.
1: نعم.
0: طيب اللي انتقض وضوءه، انتقض وضوءه فقط بناقض نواقض الوضوء غير المني، فالواجب في حقه الوضوء.
1: نعم.
0: علاش لو كان متعلم أو معلم يعني قلنا له عادي ممكن تمس المصحف،
1: وهذا حدث أصغر
0: شيء. نعم.
1: يعني هذا
0: ما الفرق؟ ما الفرق يعني؟ الفارق قد يقول قائل ما الفرق بينهما؟
1: نعم
0: يعني؟
1: الفارق بينهما أن الجنابة حدث أكبر يا شيخ، وهذا حدث أصغر. ومنذ البداية قلنا أن الحدث الأكبر يمنع من أمور لا يمنع منها الحدث الأصغر. حتى تعال أنت لقراءة القرآن عن ظهر قلب للمعلم والمتعلم وغيرهما، قلنا قراءة القرآن عن ظهر قلب يعني من حفظك، هذا يجوز للمعلم والمتعلم وغيرهم وأنت مش متوضي عادي مع الحدث الأصغر، لكن مع الحدث الأكبر لا يجوز. فالحدث الأكبر يمنع من أمور لا يمنع منها الحدث الأصغر، ومنها هذه التي نعم. تحدثنا عنها. نعم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لا جنبا وإلا حرزا بساتر وإن لجنب كبأمتعة قصدت.
1: نعم اللي هو الحرز، وهذا على خلاف بين أهل العلم في جوازه وكذا، هل يجوز يعني من جعل شيء من القرآن في حرز ودائرة بمغلفها وكذا على القول بجوازه، فهذا قالوا ما فيش بأس وإن كان جنبا، لأن هذا للحفظ، ولا مثلا لمن به مس وكذا داروا له شيء من القرآن أو كذا ومصحف معلقينه في رقبته ولا غيره، فقالوا هذا ما فيش بأس. مثلا خصوصا المجلد هذا اللي هو عليها غلاف من جلد وسريته وكذا ويتسكر، ومثلا لو داروا في نايل ولا غيره على القول بجوازه عند من أجاز ذلك من أهل العلم، وأنه يكون نوع من يعني من الاستشفاء به وكذا، قالوا ما فيش بأس هذا حتى للجنب يديره. والأمر الآخر اللي هو من الاستثناءات اللي هي بأمتعة قصدت. الأمتعة يعني واحد مسافر والشنطة من ضمن ما فيها مداير فيها مصحف، وهو قاصد بيحمل البضاعة من دون هذا المصحف، فحتى يقدر يرفع الشنطة هذه من غير وضوء. إذن الأمتع إذا كانت مقصودة بالأساس هي، والمصحف هذا غرض من الأغراض تبع ماشي، لكن إذا كان هو المقصود أو كلاهما فهذا ينبغي أن يكون حمله على طهر. نعم
0: شيخنا مر معنا أن حتى حمل المصحف، حمل المصحف وإن بعلاقة أو ثوب أو غير ذلك، هذا لا يجوز لغير المتوضئ يعني، أو لغير الإنسان اللي عليه الطهارة يعني، حتى من حدث أصغر أو أكبر.
1: نعم نعم
0: إيه؟
1: نعم. لكن هنا الاستثناء ما هي
0: نعم هذا هو، قلت لأن مر معنا يعني
1: نعم.
0: مر معنا أنه لا يجوز لغير الإنسان اللي ما هوش عليه طهارة إنه يحمل المصحف ولو كان بثوب أو بشنطة أو شكارة أو بعلقة.
1: لكن هذا هو التبع.
0: نعم يجوز. نعم نعم.
1: وقلنا هذه الاستثناءات، إذن مس المصحف وكتابته وحمله لا تجوز في الأصل من غير طهارة. نعم يا شيخ، تو عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه مالك في الموطأ وغيره، يعني في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك عندنا قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، على خلاف في تفسيره ما المقصود هنا. لكن على أي حال مع أحاديث أخرى كلها توجب الطهارة أو أن يكون من يمس المصحف على وضوء، فلهذا ينبغي عليه أن يكون متوضئا، باستثناء قلنا ثلاثة أمور اللي هي المعلم والمتعلم يرخص لهما ولو كانت حائضا بالنسبة للمرأة، وقلنا الجنب لا يرخص له حتى وإن كان معلما أو متعلم، وكذلك مس المصحف وكتابته أو رفعه يجوز إن كان للحرز وكذا للتحرز به على القول بجوازه أيضا جائز وإن كان جنبا، والأمر الآخر اللي هو إذا كان مع أمتعة قصدت بالحمل دونه، نعم، أو هو كان على سبيل التبع. وقلنا بالنسبة للنقال نزيد نأكد يا شيخ، يعني ما أفتى به أهل العلم في هذا الوقت أنه ليس له حكم المصحف فيما يتعلق بمسه، فلا يشترط له الطهارة بخلاف المصحف. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى لبيان المسح على الخفين فقال جاز بدلا عن غسل الرجلين بحضر وسفر ولو سفر معصية مسح خف أو جورب بلا حد.
1: نعم، المصنف رحمه الله انتقل يتحدث عن مسح الخفين، ومسح الخفين كما هو معلوم المسح على الخفين يعني من المسائل القليلة التي تواترت فيها الأحاديث تواترا لفظيا، تواتر المعنوي عندنا كثير في السنة، لكن التواتر اللفظي وهو الذي يرويه جمع عن جمع تحيل العقل أو يحيل العقل العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا يعني من المسائل التي أو من الأحاديث التي وردت وتواترت بها الحديث تواترا لفظيا اللي هو حديث المسح على الخفين. عندنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا الحديث متفق عليه. كما وذكر هذه الأحاديث يعني ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقال يعني هذا الحديث متفق عليه، وأخرج الأربعة إلا النسائي يعني أبو داود والترمذي وابن ماجة أخرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا سيأتينا يعني عندنا من الواجب مسح الأعلى، وأما مسح الأسفل فهذا عندنا مندوب، فمن اقتصر على مسح أعلى الخف أجزاءه وإن لم يمسح على أسفله، وأما من اقتصر على مسح الأسفل دون الأعلى فهذا لا يجزيه. وعندنا حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو أنت تجيب تفكر شوي وبعقلك ما هيش بالأمر بالرأي من عنده، ما هيش بالدين أو بما
0: مواش تعبدي يعني مواش توقيفي وتعبدي،
1: لو أنت بتقول القدم من الأسفل هي التي تباشر الأرض وتباشر القدرات والأوساخ وغيرها، فكان الأولى أن نمسح على الأسفل لا على الأعلى. لكن قال له الدين ما هوش بالرأي وإنما هو توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله إلا بما شرع. وكذلك عندنا حديث صفوان بن عسال الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. وذكرنا هذا عند حديثنا في الحلقة الماضية عن نواقض الوضوء منها النوم يعني، وهو سبب من أسباب الأحداث. وذكر فيه يعني توقيت للمسح وهو ثلاثة أيام بالنسبة للمسافر، وعندنا كذلك حديث علي رضي الله عنه يعني قال جعل يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وسنأتي على تفصيل المشهور عندنا أنه غير محدد، لكن يعني التحديد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أرجح في ذلك. فنبدأ على بركة الله في تفصيل ما ذكره المصنف بعد أن ذكرنا بعض الأحاديث الواردة في ذلك. فقال المصنف رحمه الله: جاز بدلا. شوف الرخصة يا شيخ، عندنا رخصة جائزة ورخصة مندوبة ورخصة واجبة ورخصة خلاف الأولى، فهذا من الرخص الجائزة. قال ابن الشنقيطي في مراقي السعود رحمه الله قال: والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي، وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. يعني هما جزما توجد في المأذون، والمأذون تشمل الواجب والمندوب والمباح وكذلك خلاف الأولى. من المثال على الرخص الواجبة أكل الميتة للمضطر، قالوا هذا واجب إذا خشي على نفسه الهلاك وكذا، الميتة الأصل فيها التحريم، لكن ربنا عز وجل بعد أن قال حرمت عليكم الميتة وكذا قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وعندنا قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقالوا هذا مثال للرخصة الواجبة، مع أن الميتة الأصل فيها التحريم ورخص للمضطر، بل يجب عليه، لا يباح، يعني واجب عليه حتى لا يأثم أن يحافظ على نفسه بأكل هذه الميتة اللي هي أصلها محرمة لكنها أبيحت له. وأحيانا الرخصة تكون مندوبة،
0: قصر الصلاة في السفر مثلا.
1: قصر الصلاة في السفر عندنا حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني وتلى عليه يعني القصر، قال الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب وقال احنا أمنا الآن، يعني إذن ظاهر الآية، وهذا يقول به من يقول بمفهوم المخالفة وهو من أدلة القول بمفهوم المخالفة، عندنا مفهوم الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني إن كنتم أنتم ضربتم في الأرض ولم تخافوا ما تقصرش الصلاة. فالآية وردت يعني في قصر الصلاة بالنسبة للخوف، في حال الخوف، يعني في حال الأمن ما يجيش. يعني تعجب هذا يعلى بن أمية وسأل، وهم أهل لسان هؤلاء رضي الله عنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل فصاحة ولسان وبلغة. فقال عمر رضي الله عنه: تعجبت أو عجبت مما تعجبت منه حتى أنا تعجبت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا مثال للرخصة اللي هي مندوبة الأولى، بخلاف الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين ما هوش رخصة يعني مندوبة، لأن الأصل أن الصلاة في وقتها، وبعض أهل العلم يقول لا ما فيش جمع، مثلا أبو حنيفة وكذا، مذهبنا يعني أن الجمع بين الصلاتين لمن جد به السفر ليس لكل مسافر، فالأمر فيه تفصيل. فقالوا هذه رخصة جائزة بالنسبة للجمع بين الصلاتين. بالنسبة للرخصة المباحة قالوا مثل بيع السلم، الرخصة اللي هي خلاف الأولى قالوا مثل الفطر للمسافر لمن لا يشق عليه الصوم، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، قال بعد ذلك: وأن تصوموا خير لكم. فقالوا إذن الأولى لمن لا يشق عليه الصوم في السفر ألا يفطر. فإذن كانك أنت أفطرت جائز، لكنها خلاف الأولى، الأولى أنك أنت تصيم. فهذا كله حتى نأتي للرخصة يا شيخ، لرخصة اليوم اللي هي معانا، اللي هي رخصة المسح على الخفين. هذه رخصة من الرخص رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة، فهي من الرخص الجائزة، يعني
0: كالسلم يعني.
1: نعم، يعني مش الأولى أنك أنت تمسح، أنت لابس خفيك ما فيش باس مسحت، وإلا لأن البعض جعل وكأنه واجب. لا، والأكثر من ذلك يعني على الجوربين، الجوربين المسألة فيها خلاف معتبر بين أهل العلم. ولا شك أن الأحوط أن المسلم يؤدي عبادة يعني لا يقول له أحد أنك أنت عبادتك باطلة، يعني يخرج، يعني من احتاط في العبادة أو من تورع في العبادة احتاط، بيأخذ
0: يعني الأحوط. يؤديها على هيئة متفق عليها بين أهل العلم، يعني نعم. على صحتها
1: أتوى المسح للخفين اللي هو الجلد الطاهر وغيره، هذا متفق عليه عند أهل العلم أو من يعبأ بقوله من أهل العلم، لكن بالنسبة للمسح على الجوربين لا مسألة فيها خلاف. ولعلنا سنذكر ونقف عندها بعد أن نأخذ شروط المسح وكذا. فهنا قال المسح يجوز ولو في سفر المعصية، باهي، قال يعني يجوز مسح على الخف والجورب. الجورب طبعا مش الجورب اللي هو صوف، الجورب اللي عندنا، الجورب المجلد كما هو ذكره المصنف في الشرح، يعني الجورب اللي هو مجلد إذا كان منصوف وجلد وتول الخفاف اللي هي عندنا حاليا تقدر تقول إنها راهي جورب، هي ما هو الجلد مرة الغالب فيها يعني أقل شيء اللي اقتنيتني واستعملته يعني تجد هو أصله من قماش أو كذا لكن مجلدينه من الخارج وكأنه جلد صناعي ما هو جلد أصلي، فهذا يدخل في اللي هو جورب اللي هو جلد. قال بلا حد، طبعا الحد هذا مشهور المذهب أنه غير محدد، لكن كثير من محققي المذهب ابن عبد البر وابن العربي وغيرهم مالوا إلى أرجحية التحديد وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لكن قلنا هذا ليس هو المشهور في المذهب، المشهور في المذهب تمسح ما شئت، سيأتي ويذكر في الأخير من المندوب فقط أنك أنت الجمعة تنزعه ندبا، لكن إذا لم تحصل جنابة أو يحصل حيض وموجب من موجبات الغسل فإنك تمسح عليه ولا تحتاج إلى نزعه مهما طالت المدة أو قصرت. نعم.
0: ثم قال بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن المشي فيه عادة بلا حائل ولبس بطهارة ماء كملت بلا ترفه ولا عصيان بلبسه.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار لشروط المسح على الخف في المذهب وذكر 11 شرط، 11 الشرط 6 منها في الممسوح وعندنا 5 في الماسح. الستة التي في الممسوح اللي هو الخف قال أن يكون من جلد، ما يكونش من
0: مصوف يعني أو غيره
1: قطن مثل الجوارب اللي عندنا تو، وقال أن يكون طاهر، هذا الجلد جلد طاهر يعني إما من شاتن ذكيت أو حتى المختلف في حليته أو حلة لحم إذا ذكي لغرض جلده أيضا يكون حلال، لكن من المعلوم أن عندنا المدبوغ الجلد جلد الميتة إذا دبغ إلا الكمخت هذا استثناء فإنه لا يكون طاهر طهارة كاملة، فلهذا ينبغي أن يكون من جلد طاهر أي أنه مما يحل أكله وقد ذكي أو مختلف في جواز أكله وقد ذكي، فلا يجوز أن يكون هذا الجلد من جلد ميتة دبغ دباغا لأنه عندنا الدباغ لا يطهر الجلد طهارة كاملة وإنما يطهره طهارة ناقصة كما هو معلوم. قال خرزة يعني ما يكونش ملصق تلصيق الجلد هذا مخيط خياطة خرزة، وقال ستر محل الفرض، عندنا محل الفرض للكعبين يعني ينبغي أن يكون هو ساتر الكعبين فوق من الكعبين، يعني من الخطأ الآن يعني تجد البعض حتى على من يعني أنه يمسح على الجوربين وغيره والجورب أسفل من الواحد، طبعا احنا عندنا الجورب فوق من الكعب ولا أسفل منه مش حنمسحه عليه في مذهبنا، طيب لكن مع ذلك تجد البعض يمسح على الجورب وهو مش ساتر لمحل الفرض، فينبغي الانتباه في الخف أو في الجورب على القول بجوازه عند من قال بجوازه أنه يكون هو ساتر لمحل الفرض يعني ساتر الكعبين فوق من الكعبين. قال وأمكن المشي فيه عادة يعني ما يكونش هو واسع بحيث أنك أنت كان مشيت تطيح، هذا المقصود رو بالمشي يمكن المشي فيه عادة يكون مشدود في الرجل شاد في الرجل بحيث أنك أنت لو مشيت ما يعني لا ينسلت من الرجل ويعني من جراء اتساعه وكذا يسقط عنها. وقال بلا حائل، بلا حائل المقصود أنه هو الخف ما يكونش فوق منه حائل سواء كان هذا الحائل شمع ولا غيره نبو نمسح عليه مباشرة على الخف مباشرة. نعم هذه الشروط يا شيخ
0: الستة في الخف نفسه
1: في الممسوح،
0: الممسوح
1: والشروط الخمسة الأخرى اللي هي في الممس في الماسح. قال أن يكون هذا الماسح أنا لما بنلبس الخف هذا اللي هو توفرت فيه الشروط الستة هذه ينبغي أن يكون أنا متطهر طهارة مائية مش ترابية، مش نتيمم ونلبس ونقول أنا لابس على طهارة يلا بنمسح عليه بعتالي، لا لابد نكون أدخلتها على طهارة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة الذي ذكرناه في أول الحلقة دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، فإذا ينبغي أن نكون لبست هذا الخف على طهارة مائية مش طهارة ترابية، وطهارة مائية تامة يا شيخ يعني مثلا لو أنا توضيت ولكني خليت راسي ما مسحتش راسي ولبست خفين وبعتالي مسحت راسي مثلا، قالوا هذا خطأ لأنني قبل ما نتم الوضوء لبست الخفين، فينبغي أن أنزعه ونكمل وضوئي وبعد تالي نلبسه باش تكون أنا لبسته، أو مثلا غسلت الرجل اليمنى ونشفتها أو ما نشفتهاش وغيره ولبست الخف، وبعد ذلك غسلت الرجل اليسرى ولبست الخف. قالوا هذا أنت لبسته على طهارة مائية لكنها ليست تامة، لابد أني أنا بعد ما نتم الوضوء بعد تالي نلبس الخف. فهذا المقصود إذن هذا شروط في المسح، أو هذه ثلاثة شروط: أن أكون قد أدخلتهم على طهارة، وأن تكون الطهارة مائية، وأن تكون هذه الطهارة المائية تامة. قال بلا ترفه ولا عصيان بلبسه. الترفه يعني مش بالزايد أنا لابسه خلاص مش محتاج إليه، لا محتاج له كون الحكاية صقع نبي نتقي به البرد نبي نمشي فيه إذن لابسه لحاجة،
0: وعندي مرض في الرجلين أو في الأصابع أو
1: فيه مرض ما فيش مرض، المهم لابسه لحاجة مش للترفه أو للزينة أو غيره، فما ينبغيش أن يكون للترفه. عند علمائنا قالوا مثلا يعني للحناء أو من يلبسه للنوم فقط أو كذا، فقالوا إذا كان للترفه وليس لحاجة فلا ينبغي، لكن من الحاجة مثلا لبسها أنك أنت بتمسح عليها هذه حاجة، هذه سنة من السنن، وأنك أنت بتطبقها ما فيش بأس، وهو ييسر لك الوضوء، لأن الوضوء مثلا أصعب شيء فيه مثلا غسل الرجلين، ما فيش بأس لو لبست لهذا الغرض ما فيش بأس. قال ولا عصيان بلبسه، هذا مثل المحرم الذكر، طبعا مش الأنثى جائز لها من إحرامها في وجهه وكفيه، لكن الرجل ممنوع من لبس الخفين إلا للمضطر ويقطعهما أسفل من الكعبين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وما دام قطعهما أسفل ليس ساتر لمحل الفرض، وكان هو خلاهم فوق الكعبين، وكان غير سواء كان مضطر ولا غير مضطر، إذن هو عاصي بلبسه. إذن نقول لما تمسحش عليه، لأنك أنت من واجبات الحج أن تتجرد من المحيط والمخيط. إذن يا شيخ عندنا ولا عصيان بلبسه، قلنا هذا مثاله المحرم، والذكر ليس الأنثى، الأنثى تقدر تلبس لأنها إحرامها في وجهها وكفيها تقدر تلبس ما فيش بأس، لكن الرجل ممنوع من يعني مأمور من واجبات الحج أن يتجرد من المحيط والمخيط
0: كما مر معنا.
1: نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين كما جاء في الحديث، وقال من اضطر يعني ما عنداش يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، باهي هو لو اقطعهما
0: ما عادش يقدر يمسح عليهم،
1: ما عادش يقدر يمسح عليهم،
0: لا يجزئه المسح،
1: لا يجزئه. لماذا؟ لأنه ليس ساترا لمحل الفرض.
0: نعم.
1: وإن كان هو خلاها كلها أو هو مش مضطر لبسه، هذا عاصي بلبسه.
0: صحيح صحيح.
1: نعم، وإذا كان عاصي بلبسه فإذا هنا في هذه الحالة لا يجوز له أن يمسح عليه، لأن نقول لك أنت حاج يا شيخ أو أنت معتمر،
0: يعني الصورة الوحيدة شيخنا اللي جائز للمحرم بحج وعمره ان يلبس فيها الخف إن لو كان مضطر، او الفائده الوحيده من لبس المحرم للخف في حال الاضطرار هي ان يستعملهم للمشي او بس لوقايه او من مرض او نحو ذلك بس فقط، اما المسح او للوضوء لا ما ينفعش. نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج الى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي ان شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي. وكنا قبل الفاصل شرعنا في بيان المسح على الخفين، وعرفنا حكمه وشروطه، الشروط التي يجب توافرها في الممسوح والشروط التي يجب توافرها في الماسح. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى أو ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ما يكره في الممسوح بقوله: وكره غسله وتتبع غضونه. تفضل شيخنا.
1: نعم، بداية شيخ، المكروه يعني سبق أن أشرنا ولعلنا نزيد نذكر بهذا، أنه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني من فعل شيء من هذه المكروهات ينقصه شيء من الأجر، فاته شيء من الفضل، لكنه لا يبطل مسحه. فالمكروه الأول من المكروهات اللي هو الغسل، قالوا طبعا دائما عندنا الأقل يندرج في الأكثر والأعظم والأعلى، فعندنا الغسل أعلى من المسح، فهو يكره أنك أنت تغسله. لكن لو غسلته بنية يعني بنية رفع الحدث وكذا، أنه هو شيء من الوضوء، قالوا هذا يعني يرتفع الحدث ويكون صحيح، لكن أنت أتيت بشيء مكروه لأنه ليس مطلوب منك غسله وإنما طلب منك مسحه فقط. فهذا المكروه الأول. المكروه الآخر يا شيخ اللي هو تتبع غضونه، لأن المسح عندنا سواء مسح الرأس أو الأذنين أو مسح على الخفين مبني على التخفيف، فإنك أنت تقعد أنت تبين تتبع فيه بعض الغضون اللي فيه والتكميش وكذا، تقعد تبي تحاول تدخل لها المية وكذا، هذا مكروه، لأن المسح خلاص تمسح على ظاهرة وخلاص، هذا المطلوب. ليس يعني من المكروه أنك أنت تتبع غضونه وتفاصيله وكذا. ومن المكروهات أيضا تكرار المسح يا شيخ، وسبق معنا يعني ما ذكر هذا في مكروهات الوضوء وكذا، أنه يكره في الغسل الزيادة على الثلاثة، ويكره في
0: المسح زيادة على المرة،
1: زيادة على المرة على الفرض. وقال ابن عاشر: ويكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، اللي هو ثلاثة، ما دامها محددة بثلاثة ما تتجاوز ثلاثة في المغسولات، وفي الممسوحات ما تتجاوزش المرة الواحدة.
0: ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى مبطلات المسح على الخفين بقوله: وبطل بموجب غسل وبخرقه قدر ثلث القدم، وإن التصق كدونه إن انفتح إلا اليسير جدا كالموالات، وبنزع أكثر الرجل لساقه، فإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما وكان على طهر بادر للأسفل كالموالاة.
1: شوف يا شيخ، أشار لما يبطل المسح على الخفين ويوجب عليك نزعهما وغسل الرجلين. قال الأول اللي هو موجب الغسل، موجب الغسل سواء كان جنابة أو حيض ونفاس بالنسبة للمرأة، فإنه يوجب عليك أن تنزع الخفين وأنك تغتسل،
0: يعني يبطل مسحك السابق.
1: نعم، ويوجب عليك نزعهما. نعم، لكن أنت بتغسل.
0: نعم،
1: عشان تقدر تمسح مسح. وعندنا حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه آنفا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا ينزعوا خفافهم إذا كانوا سفرا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم إلا من جنابة، إذن لما تحصل جنابة أو يحصل حيض ونفاس، فإن الرجل أو المرأة يجب عليهما يعني عند رفع الحدث إزالته وغسل الرجلين، فلا يجزي المسح بعد ذلك. إذن المسح يبطل بالحدث الأكبر اللي هو موجب الغسل، أو سواء كان جنابة أم حيضا ونفاسا، فإنه يبطل المسح. والمبطل الثاني من مبطلات المسح على الخفين إذا حصل به خرق، وكان هذا الخرق ثلث فصاعدا، إذا كان سواء كان مفتوحا يعني تبان الرجل من تحته أو يبين الرجل من تحته، تظهر الرجل من تحته أو القدم، أو كان يعني فتق للخياطة اللي فيه والخرز اللي فيه، أو يعني شق، هو مجرد شق، ما دام الثلث فصاعدا فهذا في هذه الحالة بطل المسح عليه. ولو كان ملتحم، يعني هو مثلا فيه شق أو فيه فتق في الخياطة وقعد لكن ملتحم بعضه مش مفتوح بحيث أن تظهر الرجل من أو القدم من تحته، قالوا ما دام الثلث فصاعدا لا، كان هو أقل من الثلث انفصله هنا، كان تظهر الرجل، يعني مثلا هي الخرق هذا دائري أو كذا بحيث أن البلل يتصل إلى القدم قالوا إن كان تظهر الخرق هذا تظهر منه القدم في هذه الحالة حتى وإن كان أقل من الثلث فإنه يبطل المسح عليه، وإن كان الخرق الذي فيه هو مجرد فتق أو مجرد شق بحيث أنه قاعد ملتحم وأقل من الثلث فإنه لا يبطل المسح عليه. نعم.
0: كان إلا اليسير جدا.
1: نعم نعم، هذا قال وبخرقه، شوف يا شيخ، قدر ثلث القدم. قلنا بالنسبة للخرق إذا كان ثلث القدم فأكثر ما عادش ندور تبان القدم وما تبانش خلاص. ولكن قال وإن التصق كدونه، لما إذا ثلث ما عادش ندوروه تبان الرجل ولا ما تبانش، لكن
0: حتى لو كان ملتصق
1: قال كدونه وإن انفتح إلا اليسير. قال لما يكون دونه وانفتح، إذا اللي دون الثلث مثل ما فصلنا يا شيخ، اللي أقل من الثلث إن كان منفتح ولا مسكر، يعني الشق هذا ولا الفتق ولا غيره اللي صاير في الخف، كان هو متبانش من الرجل وملتحم على بعضه ما ندوره شيء عادي تقدر ما بطلش المسح، وكان هو منفتح بحيث إن بلل اليد عند المسح وكذا يصل إلى وتظهر منه القدم ويصل إلى القدم، قالوا لا هذا بطل المسح عليه ولا يجوز المسح عليه. قالوا إلا كان يسير جدا شوية جدا وتظهر القدم لكنه يسير مش أقل من أقل بكثير يعني، فهذا ما فيش بأس. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبنزع أكثر الرجل لساقه فإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما وكان على طهر بادر للأسفل كالموالة.
1: نعم، هذا المبطل الثالث من مبطلات المسح على الخفين، وهو إذا نزع رجله إلى ساق الخف. طبعا عندنا في مشهور المذهب أكثر الرجل، يعني لو نقول إحنا مثلا ثلثي الرجل مشت بدت في الساق في ساق الخف خلاص يعتبر مدامه الأكثر، هذا هو مشهور. وإن كان ظاهر المدونة أنه لا يبطل المسح إلا بنزع كل الرجل في ساق الخف لما تنزعها كلها. طيب هذا التفصيل. والجانب الآخر بين نزعتها مرة واحدة حولته، قالوا ما فيش بأس، أنت لابس خفين على بعض ولا خف واحد؟ قالوا لابس خف واحد. لما أنا نبدأ لابس خف واحد على رجلي ولبسته على طهارة وماسح عليه، قالوا ينبغي كانك أنت بتحافظ على طهارتك أول ما تنزع، حتى لو نزعت واحد أول شيء بتغسل الرجل هذه وبتنزع الآخر وبتغسل الرجلين، ما يمشي، لا يجمع بين غسل ومسح. إذن بننزع حتى الخف الآخر وبنغسلهم. وطبعا المصنف قال كالموالاة، يعني الموضوع هذا ما يكونش يطول بحيث أنه لو قدرنا يعني الوقت يجف فيه الأعضاء بيبس الأعضاء في زمان معتدل، لأن هذا هو الوقت المطلوب في الموالاة. فإذن لما نحول ما دام اني مستاقط ومنتبه ينبغي مباشره اني نغسل رجلي، نبادر لنغسل رجلي. لو حولت انا خف واحد نحول حتى الخف الاخر ونغسل الرجلين ونكون حافظت على طهارتي اللي انا ماسح فيها على الخف، باهي هذا كويس. وباهي لو انا نسيت نزعت احد الخفين ولا نزعتهم الاثنين معا لكني نسيت وطال الوقت بعدين جيت بنصلي تفكرت اني ماسح على الخفين والخفين حولتهم، شين الحكم في طهارتي؟ قالوا لي بادر الان برا اغسل رجليك. لو قلنا احنا يعني هذه الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، ففي هذه الحالة أنا نسيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكر عليه. إذا كان أنا نسيت وما غسلتهاش مباشرة بعد ما نزعت الخف، قالوا أمتى ما تتفكر ما فيش بأس أنك تغسل رجلك وأنت بتكون محافظ على طهارتك طالما لم ينتقد وضوءك. وكذلك قالوا يعني لو كان هما لابس خفين، واحد اتوضى ولبس خفين فوق بعضهم ما فيش بأس انه يمسح، وبعد ذلك ماسح انتقض وضوءه وهو لابس الخفين هادم ومسحها على الخفين الاعليين، وبعد ذلك نزع احد الخفين لمين حول منها واحد ولا حول من اليسار يا سيدي، لان لتكون اليمنى اولاهما تلبس واخرهما تنزع، نزع اللي في اليسار. اذا بدا الرجل اليسار فيها خف واحد ورجل اليمين فيها خفين، قالوا في هذه الحالة ينبغي عليه أن يبادر بنزع الخف الآخر المقابل لها وبيمسح عليهم الاثنين ما دام ما طولش وهو متذكر كويس. كان هو ناسي نقولوا له أمتى ما تتذكر، ما دام ما انتقضش وضوءك تنزع الخف الآخر اللي هي الرجل اللي فيها خفين، تخلي لها خف واحد وتمسحهم الاثنين. واضح تقريبا الشيخ؟
0: واضح. نعم
1: نعم.
0: يعني في حالة النسيان يبني،
1: يبني
0: بإطلاق. نعم. نعم.
1: ولو طال الوقت.
0: نعم.
1: وكان هو متعمد وطال الوقت، يعني نقوله مثلا وقت 5 دقائق أكثر بقليل، يعني من 5 للـ10 تقريبا يقدر كجفاف، تقريبا جفاف الأعضاء في الزمن المعتدل. خلاص إذا فاتوا 10 دقائق وانت ما غسلتش رجليك ولا مسحت على الأسفلين بعد النزع، نقولوا لك راه خلاص هذا ابطل وضوءك، ما دامك انت متذكر وكانك ناسي ان شاء الله حتى نصف يوم فات، ما دام لم ينتقد وضوءك تقدر انت تنزع ويعني تغسلهم امتى ما تتذكر. تغسل كان هم على الرجلين مباشره وكان على الخف الاسفل
0: تمسح عليه. نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مندوبات المسح على الخفين فقال: وندب نزعه كل جمعة أو أسبوع.
1: نعم، هذا من المندوبات، طبعا مبني على مشهور المذهب كما ذكرنا في أول الحديث عن المسح على الخفين، أن المشهور عندنا بغير تحديد، هذا المشهور المعتمد في المذهب. وإن وقلنا أن التحديد يعني كما ذكر طائفة من محققي المذهب وعلماء المذهب قالوا راه هو أرجح تحديد لحديث علي وحديث صفوان بن عسال اللي ذكرنا وغيره. طيب، على مشهور المذهب وإنه من غير تأقيت، طالما لم تحتاج إلى لم يحصل لك حدث أكبر وتحتاج إلى الغسل، قال تقدر تمسح يوم يومين ثلاثة. وعندنا في ذلك يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: الله عليه وسلم،
1: اللي هو حديث أبي ابن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومان؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم. وما شئت. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخرجه أبو داود، وإن كان في إسناده يعني إسناده ليس بالقوي كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام، لكن هذا يعني هو دليل من الأدلة التي تكون لمشهور المذهب في عدم التحديد. ولكن ذكرنا أدلة أخرى، حديث علي وحديث صفوان بن عسال وغيرها، للقول الآخر وهو أنه محدد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالهن للمسافر، وهو أرجح في ذلك. فالمهم على مشهور المذهب قالوا يندب، ما هو ما يجبش عادي بيمسح ما دام

0: اللبس الثلاثاء هذا،
1: ما نزعش الجمعة.
0: ما نزعلش الجمعة، وصلى الثلاثاء القادم، يقولوا لا يندب، الأفضل في حقك أنها تنزع. إذن أيهما أقرب، إما الجمعة وإما مرور الأسبوع
1: نعم.
0: يندب نزعه. وقلنا
1: إيش؟
0: هذا كله يعني على أنه يعني مش محدد المسح كما هو مشهور المذهب. وينتبه لشيء يا شيخ، أن المسح على ظهور ظهر الخوف
1: هو شيخ
0: واجب.
1: ما قال المصنف رحمه الله تعالى: ووضع يمناه على أطراف أصابع رجله ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه، ومسح أعلاه مع أسفله، وبطلت بترك الأعلى للأسفل فيعيد بوقت.
0: نعم، شوف يا شيخ، بالنسبة لصفة المسح يعني ذكرنا فيها حديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وكذلك يعني عندنا الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك عن المغيرة بن شعبة، ذكرناه في أول الحديث عن المسح على الخفين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هوى بينزعهما قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والحديث متفق على صحته، وأخرج أبو داود ومسح عليهما، يعني تكملة الحديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وللأربعة غير النسائي، يعني لأبي داود والترمذي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. والحديث هذا طبعا فيه ضعف. ولهذا يعني علماؤنا قالوا يجب المسح على ظاهر الخفين، ويندب مسح أسفلهما، يعني ظهور القدمين ظاهر الخفين واجب. كانك أنت ما مسحتش على ظهور القدمين أرى خلاص، أنت حتى لو مسحت الأسفل ما يجزيكش المسح هذا، ووضوءك باطل ومن ثم صلاتك باطلة. لكن لو أنت اقتصرت على الأعلى فقط فأنت وضوءك صحيح ومسحك صحيح، ومن ثم بإذن الله تكون صلاتك صحيحة، لأنك أنت أتيت بالواجب. ولكن حبذا المندوب أنك أنت تأتي بالاثنين معا، يعني صفة المسح المندوبة في المذهب عندنا، وهذه لم يقط يعني ليست عند علماء المالكية فقط بل حتى عند غيرهم، هي المسح الرجل اليمنى أو الخف في الرجل اليمنى، تضع اليد اليمنى على أطراف الأصابع لأن بتبدأ من المقدم، واليد اليسرى تحت الأطراف، وتمرهما إلى الكعبين لين تصل الكعبين.
1: هيك تأتي بالمسح من أعلى ومن أسفل،
0: من أسفل في نفس الوقت،
1: نفس
0: يعني
1: المرة
0: تمسح من الأعلى ومن أسفل في نفس الوقت. والرجل اليسرى بالعكس، أو الخف التي في الرجل اليسرى تجعل اليد اليسرى على أطراف الأصابع من الأعلى، واليد اليمنى من أسفل من في أطراف الأصابع، وتمرهما معا حتى تصل إلى الكعبين، فتكون أنت مسحت الأعلى والأسفل، أتيت بالواجب وأتيت بالمندوب في نفس الوقت.
1: وشيخنا الأصابع حطها تكون يعني متفرقة، تكون بحيث تكون أصابع اليد على على على أطراف أصابع القدم، يعني
0: نعم،
1: يعني ما تكونش الأصابع اليد ملتصقة ببعضها، يعني
0: نعم، حتى يعمم المسح على الخف سواء من أعلاه أو من أسفله. وقلنا إذا أنت بتقتصر على واحد منهما فتقتصر على الأعلى هو الواجب،
1: لأن قال المصنف: وبطلت بترك الأعلى للأسفل فيعيد بوقت.
0: نعم،
1: يعني الأعلى باطلة، المسح باطل، لكن لو ترك الأسفل مندوب أنه يعيد في
0: يعيد
1: الوقت،
0: في الوقت حتى يأتي بهذا المندوب اللي هو فوته يعني فقط. نعم، كما هو معلوم يعني عندنا الإعادة في الوقت تكون لفوت سنن أو مندوبات استدراكا لفضلها، أما إذا خرج الوقت هذا من لم يمسح في الأسفل ومسح في الأعلى نقول له أمورك تماما، لكن من مسح على الأسفل ولم يمسح على الأعلى فهذا صلاته باطلة، يعيد في الوقت وخارج الوقت.
1: نعم.
0: وهنا يا شيخ مسألة يعني لعل أنهى هو المصنف
1: نعم.
0: الحديث الآن، ينبغي التنبيه لشيء هو هي من أدب العلم وفقه الاختلاف، وهذه المسألة مما يكثر الجدال حولها والنزاع، وهذا يضلل الآخر ويفسق الآخر ولا يصلي خلفه وكذا. وهي يعني ألا يسعنا ما وسع الأئمة الأربعة ومن قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيها واسع. يعني أنا أذكر على سبيل المثال الصلاة يا شيخ، عندنا مكروه البسملة في عند قراءة الفاتحة، وعند الشافعي واجبة، ومع ذلك لا نجد أن علماء الشافعية ولا يقولون إياك أن تصلي خلف مالك.

0: تبكي لأنهم لا يقرؤون البسملة. فمن المقرر عند الفقهاء وعند أهل العلم أن الاختلاف في الجزئيات والفروع الفقهية طالما كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس واجتهادات معتبرة وتلقتها الأمة بالقبول، فكما نحن نصلي يعني أو يصلي خلفنا الشافعي لا بأس أن أصلي أنا وراء من مذهبه يتمذهب على يقلد مذهب الشافعي أو غيره من المذاهب التي ترى جواز المسح على الجوربين. نعم لو جينا من باب الاحتياط من باب الخروج من الخلاف ونقول الأولى خصوصا إن كان إمام أن تأتي بعبادة لا خلاف فيها، لو أنت أردت المسح وخصوصا لو تقيدها هذه الرخصة يعني تخليها مثلا في عند الحاجة، مش أقول نحن غير مترفه بلبسه وكذا عندنا يعني متى نحتاج في وقت الصقع بأمتى يجي الصقع، نقول مثلا شهر 12 و1 و2 هذه أشهر فيها برد وكذا وباي طيب الآن الخف متوفر وموجود يعني اشتريته هذا العام ب16 دينار ولكذا متوفر في الأسواق تقدر تدير خف أنت وتمسح عليه الخف. يعني بعض الناس من عامتي مغيرة يقول لك لا وين هذا ما نصليش وراه هذا يمسح على الجوربين وكذا، أول شيء بنقوله هذا للشخص اللي قال الكلام هذا ما تفتي به دار الإفتاء وما هو مقرر عند أهل العلم أن في مثل هذه الأمور يجوز الاقتداء طالما هو قول معتبر وقال به طائفة من أهل العلم صلي خلفه، أنت ما تمسحش أنت بتاخذ بالأحوط ماشي كويس، لكن أنت بتصلي خلف إمام كونه هو يمسح هذا الأمر في رقبته وفي ذمته هو، وهو يقلد بعض أهل العلم ممن أجاز ذلك فالأمر واسع. لكن قلنا لو بدأت الأئمة تو بالنسبة للمأموم كيف ما تبي أنت بتقلد مذهب مالك في ذلك بتقلد غير مذهب مالك في ذلك الأمر قريب، وقلنا لكن الإمام حبذا أنك أنت تحتاط لأنك أنت تصلي بناس مختلفة في توجهاتهم وتقليدهم للأئمة وغيره، فلو أنت يعني درت خف ومسحت عليه حتى تكون صلاتك أو إمام عند الجميع ما يقولك إش حد لا وما يعني حتى لا يغر صدر المأمومين عليك، فهذا شيء.
1: نعم وهذا شيخنا على ذلك صدرت الفتوى الرسمية عن دار الإفتاء الليبية حيث جاء في السؤال هل تصح الصلاة بالمسح على الجورب الذي يسميه العامة ببلدنا بالشخشير؟ كان الجواب عن النحو الآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فإن المسح على الجورب الذي ظاهره وباطنه غير مجلد فيه خلاف بين أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، وخلاصة الأقوال في هذه المسألة أنه قال بالمسح على الجورب جماعة من الصحابة وجوزه الحنابلة ولا يجوز عند المالكية والحنفية، وجوزه صاحبا أبي حنيفة محمد وأبو يوسف، وعند الشافعية خلاف، منهم من يشترط أن يكون مجلدا ومنهم من يشترط أن يكون منعلا أي يلبس معه نعل من أسفل ليمسح عليه وعلى النعل، ومنهم من جوزه مطلقا إذا أمكن تتابع المشي فيه. وقال ابن حزم رحمه الله المسح عليهما سنة. وسبب الاختلاف بين العلماء في صحة المسح على الجورب من عدمها اختلافهم في صحة الأحاديث الدالة عليه وهل يقاس الجورب على الخف في المسح وعليه، فالمسألة من مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف لا يجوز الإنكار والتشدد فيها ولا تعريض المسلمين بسببها للانقسام، فمن مسح على الجورب يصلى خلفه ولا ينكر عليه كما يفعل بعض الناس اليوم عندنا، ومن ترك المسح احتياطا لدينه أو رغبة في الأفضل أو خروج من الخلاف في المسألة اجتهادية وإيثارا لما تكون عليه العبادة صحيحة بالإجماع، ولم يترك المسح بنية التشدد والإعراض عن الرخصة لا ينكر عليه ولا يقال له تركت سنة لأنه أخذ في دينه بالحزم وذلك محمود. قال الليث بن سعد رحمه الله إذا جاء الاختلاف أخذنا بالأحوط، وقال العز بن عبد السلام رحمه الله الأولى التزام الأشد والأحوط للدين فإن من عز عليه دينه تورع، والله أعلم.
0: يعني هي فتوى فيها يعني فحوى الكلام الذي أشرنا إليه، فينبغي عدم التشدد في مثل هذه الأمور، وقد قيل يعني من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه، يعني هو وجدنا التشدد من جهتين.
1: نعم شيخ،
0: التشدد ممن يعني يمسح على الجوربين ويصف من لا يمسح عليهما بالبدعة أو بأنه معرض عن السنة أو غير ذلك، لا هو ليس معرض عن السنة،
1: هي رخصة،
0: هو هي رخصة، وهو أخذ بالأحوط والأش يعني لدينه بذلك. وبالمقابل نجد البعض ممن لا يرى جواز المسح على الجوربين ويتقلد في ذلك، يقلد في ذلك مذهب مالك وهو المذهب السائد في البلاد، يصف من يمسح عليهما بالتهاون وغير ذلك وأنه لا يصلى خلفه، وكلاهما يعني لا ينبغي أن يكون. وينبغي كما ذكر ابن المفلح والنووي وغيرهم من أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الاختلاف، فهذه يعني مسألة فيها خلاف بين أهل العلم والاختلاف فيها جائز، ولا شك أن الأحوط الأخذ يعني بعدم مثلا المسح عليهما وتمسح على الخفين، فهذا هو الأولى والأحوط، لكن الأمر في ذلك واسع والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ويسرني في ختام هذه الحلقة أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولكل العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة، فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى، وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
5: هو هذا الحديث الله أعلم من قالها لك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
4: نعم
5: طبعا، فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه يا الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ. أنت أكثرهم أهلك. يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه معش في الصلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس. مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان. ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل وما من يوم إلا وتصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
4: نعم.
5: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية. لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
4: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
5: نعم هو تحسر الناس تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نفسر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو من أفعال.
4: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
6: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد

كان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور. فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في الرقيلية وزي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز
لكن إذا كان الكائن الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر

0: في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان والمآلات الطيبة، معلش لا بأس. يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
4: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة، فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء، يقولوا الإنسان هو ما بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر، ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها، لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه، وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا، ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة، تياب هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه. دوره هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر؟ وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال. هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهين، إذا هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
2: إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة. أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا.

واقع الحال الذي هم فيه، هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء، بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من

0: المحافظة وغيره وغيره، يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدوا يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في، مع أن في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرجيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
4: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة، فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر، ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.

0: تسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا، إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا، إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة، أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر، فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ما مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، فصاحب الوديعة أحرص عليها منك أرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم.
2: استمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.
3: الله أكبر، الله أكبر،
4: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن المرأة غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
3: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري، أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون، القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب: في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن 3 لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب 4 لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص واستحباب الائتزار الباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال سورية عمامة لفافة لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين و2 سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة
8: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصلي ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا. أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارتة أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسفل أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقه؟ مش ليه، امانه. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثه، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، نعتبرها من حصتك، واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
3: نعم
4: نقول شكرا. أنت هدية يا رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعليجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
3: نعم
4: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
3: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
4: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
3: أي
4: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما

0: هو يحسبه له جزء من حصته، وكان عنده الزائد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له، وهكذا. نعم
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام
3: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
4: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فأعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللموم، ما نقدرش نقدر اللموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليه حتى مش كله، لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها.

0: أو الحصة وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا. السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك، هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة؟ فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله، إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
2: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
3: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
2: نعم.
3: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
2: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
3: نعم
2: نعم بارك الله فيك.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
6: المعتدة
5: مطلق.
6: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان، السؤال الاستدان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم، والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء ضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
7: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
8: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فاحنا نقول لها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان اقول لهم نزلوا كذا، اقول لهم بالله نزلوا لي قيمه كذا ما تزيدوش عليها، لاني راه عندي سنين ماضيه بقدر كذا. فاحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش. فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، تقول لهم راهوني نبي مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لان راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد، ترد الباقي ما تاخذهاش.
5: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل مال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1,000 دينار، فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال اعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
6: هذه اشكالية، هي في اشكاليتين، اول شيء الحوادة والفتوى فيها بدها الافتان لا تجوز، يعني ينبغي اذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1,000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
5: يتحقق
6: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
2: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
3: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
2: نعم.
3: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
2: نعم.
3: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
8: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
7: نعم شيخنا.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام،
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشانه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. وفي بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. شيخنا، وقفنا في الحلقة الماضية عندما بعث الله الغراب لابن سيدنا آدم وأراه كيفية تغطية الجثة، وسنتكلم في حلقة اليوم عند قول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شيخنا، في البداية، ما هو الذي كتب على بني إسرائيل في هذه الآية؟ وهل هم نفسهم يظنون أنفسهم بني إسرائيل الآن؟ وما العلاقة بين بني إسرائيل في قصة ابن سيدنا آدم عليه السلام؟
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أهم مقاصد الشرائع السماوية بصفة عامة، ليست فقط الشريعة المحمدية، حفظ الإنسان وحفظ الحياة الإنسانية، وبيان ما ينتظر القاتل من عذاب في الدنيا ومن عذاب في الآخرة. ولذلك هذا ما بينه الله جل وعلا بعد أن ساق ما جرى بين ابني آدم وما شرعه من شرائع. هذه الشرائع تردع المعتدي وتبشر الإنسان التقي. اللي الإنسان اللي يتأمل في هذه الآية يجد حكمة الشريعة وعظمة تقدير الشريعة للنفس الإنسانية ولأمن المجتمع. هذه الآية الكريمة بيّنت أن قتل النفس يعدل قتل الناس جميعا بالعقاب، وإحياء النفس وحفظ النفس يعدل إحياء الناس جميعا بالثواب. والله عز وجل ذكر هنا مسألة تخصيص بنو إسرائيل، في خص بنو إسرائيل في الخطاب، مع أن الحكم عام هنا. لماذا؟ لأنهم هم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوبا في التوراة، وكان التحريم موجود قبل ذلك في الأمم السابقة، لكن كان قبل ذلك قولا مطلقا،
0: ربما بسبب الإفراط في القتل.
1: والأمر الثاني ما ذكر العلماء أنهم أكثر الناس سفكا للدماء، وأكثر الناس قتل الأنبياء وقتل للعلماء وقتل للمصلحين، ولأن عندهم يعني مسألة الاستعلاء هذه والتكبر، وعندهم أنهم يعني شعب الله المختار، ولهذا يعني نشأ في نفوسهم مسألة الحسد والجرأة على الباطل والقتل وسفك الدماء. ونشوفوا الآن الشيخ مالك ما يجري في فلسطين وفي غزة خصوصا.
0: يعني الشيخ يعتبروا نفس الذرية لهذا الحال أو نفس الأفعال فقط؟
1: لا، هم ينسبون أنفسهم لبني إسرائيل، ينسبون أنفسهم، يدعون أنهم بنو إسرائيل، لكن الآن هم الموجودين الآن، بعض منهم قد يكون بعض منهم، لكن بعض منهم ليسوا من بنو إسرائيل قطعا، يعني بعض منهم ليس حتى من يعني من عرق أو من عرق أخرى، لكن هم يشتركون في نفس الأفكار ويدعون بهتانا وزور نسبتهم إلى نبي الله جل وعلا يعقوب له إسرائيل، لكن أفعالهم تخالف ما يدعون. وما يجري الآن في غزة هذا يصور العقائد الباطلة لليهود وأنفسهم الشريرة والحسد والاستكبار الذي عندهم. لذلك الله جل وعلا قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني من جراء هذه الجناية اللي ارتكبها أحد أبني آدم، ودلالة هذه الجناية العظيمة على تغلغل الشر في نفوس بعض الناس واستعدادهم يعني لأن يكونوا يعني الجريمة تكون منهم في كل وقت وفي كل حين، لذلك كان لابد هناك من رادع زاجر مانع اللي هو العقاب، لابد من مانع اللي هو العقاب. فلذلك جعل الله هذه الآية: كتبنا على بني إسرائيل. هذه تدل على مسألة تقرير العقاب وتسجيل العقاب، حتى مسألة الكتابة هذه لا تقبل المحو، يعني الواجب الذي يعني يكتب يكون يعني مسجل على القراطيس ويبقى أثر الكتابة باقيا، يعني غير قابل للنسيان. فيه إضافة المسألة الفرضية الكتابة، فإضافة يعني وإضافة الكتاب إلى الله جل وعلا تعالى قدرته يعني وتقدست ذاته، هذه إشارة إلى عظمة المكتوب وعظمة المفروض، وهي هذه الشريعة هي شريعة القصاص، فهذه شريعة عظيمة تمد المجتمع بالحياة الهادئة، الحياة المطمئنة، وتحميه من
0: تردع المجرمين،
1: تردع المجرمين وتحميه كل من تغلغل الشر، وأن يتحكموا الأشرار في خيار الناس. هذا كله هذه الشريعة، يعني معنا طبعا الله جل خص بني إسرائيل بالذكر، معنا خص الشريعة عامة، يعني في كل الأديان السماوية لم يخلو دين من الأديان السماوية من هذه الشريعة، يعني حتى الشريعة الوضعية، مش حتى السماوية، فخاصة الشريعة الوضعية عندهم العقوبات، عقوبة الإعدام.
0: هو يتكلم على بني إسرائيل في القرآن، لكن احنا شبه المقصودين.
1: نعم، هو الخطاب عام، الخطاب عام للجميع، هو ما فيش شريعة، قلنا حتى الشرائع الوضعية موجودة فيها عقوبة الإعدام هذه، وحتى في بعض العقوبات ممكن أمريكا إلى عهد قريب كان موجود عندها عقوبة الإعدام، حتى الدول الدينية أصلا عندها عقوبة الإعدام هذه، وفي الخيانات وفي كذا يعتبر، فهذه عقوبة موجودة عندهم. فالنفوس التي انحرفت يعني ويغلب عليها هواها وتعرض للمجتمعات وللمخاطر ونحو ذلك، هذه العقوبة هي الرادعة لهم. لكن زي ما ذكرنا تخصيص مسألة بني إسرائيل بالذكر، مع أنه مفروض قبلهم ومفروض بعدهم، لهذا لأن كما ذكرنا هو يعني من أوائل من كتب عند جاء عندهم ذلك مكتوبا، والكتاب الذي اقترن يعني التوراة فيما بقي منها هي الكتاب الذي اقترن هو والإنجيل بالقرآن من حيث للزمن. القرآن جاء مهيمنا يعني عليها ومصدقا للصادق منه، ولذلك الله جل وعلا ذكر في الآيات قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، كتبنا عليهم فيها في التوراة والإنجيل أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الله تبارك وتعالى يعني ذكرنا القرآن جاء مهيمنا ومصدقا للصادق منهما، فذكر بني إسرائيل، وذكرهم هنا دليل لأن مفروض بحكم الاقتران الزمني، بحكم الاقتران الزمني ما بينهم، وما كتبه الله جل وعلا، وأن من قتل نفسا بغير حق شرعي مبيح لذلك فهذا شخص كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبين القرآن يعني متى يكون القتل بغير حق، و بين القتل يعني بغير حق هو يعني ألا يكون في نظير نفس، يعني القتل القصاص هذا اللي هو يعني القصاص هذا لا يكون إلا بالحق، وبعد ما يقرر ذلك القضاء، من يجي واحد من رأسه يبدأ ينفذ الأحكام هكذا مباشرة، يقرر القضاء أنه واجب القصاص ويمكن ولي الدم من القصاص، والقتل هذا يكون لمنع الفساد، لمنع الفساد في الأرض، زي قتل الذين يعتدون على الجماعات الآمنة والله يرهقونهم، والله هذا كله يعني، والله المرتد لأنه يفسد عقائد المؤمنين، والله اللي معروفين بإفساد العقائد زي بعض الفرق الزنادق وغيرهم، ولا الأهل الحرابة والدعارة والفساد اللي مسببين يعني في يعني خروج على الجماعات ويحاربوا في النظم والشرائع التي قررها الله تبارك وتعالى، فهؤلاء هم يعني الذين يكون قتلهم يعني بحق، لكن غيرهم من الناس لم يكون القصاص هذا بغير نفس، فهذا هذا هو القتل المحرم. لذلك هذه الأمور بينتها هذه الآية، وهذا أهم ما يعني يمكن أن يشار إليه في هذا. إذن وزر من قتل نفس واحدة زي وزر الذي قتل آلاف، وعقاب قتل نفس كعقاب قتل الأنفس، وهذا في الدنيا يكون بالقصاص العادل، وفي الآخرة يكون بعذاب جهنم كما قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا النص أيضا فيه معنى آخر شيخ مالك، اللي هو مسألة أحياء الأنفس وتشبيه من أحيا الأنفس بي بي بي يعني بكأنه أحيا الناس جميعا،
0: يعني هو الإحياء هو المقصود بإنقاذ.
1: نعم، هو الإحياء هذا معانيه كثيرة، الإحياء هذا معانيه كثيرة، من أهم معانيه مسألة الإنقاذ للإنسان، يعني من أنقذ نفسا، النفس هذه كانت مشرفة على الهلاك، ولا في حرق، ولا في غرق، ولا مثلا مصاولة إنسان ولا حيوان، فهذا يعني لما تنقضه وتساعده هذا فيه إحياء له. فلذلك يعني حتى مسألة الحماية الناس وحقهم في الحياة واحترامهم هذا كله يعني داخل في معنى الإحياء. طبعا بعض الناس يعني بعض أهل العلم ذكر حتى مسألة إحياء الـ الـ الـ النفس يعني حماية هذا الخير ونحو ذلك. كذلك يدخل فيها بعض أهل العلم مسألة مساعدة الناس حتى في التبرعات زي تبرعات الكلى وغيرها. نعم يدخل في هذه الآية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه قد إنسان قد يكون مشرف لله فتبرع له بأمر
0: فضوابط لك
1: نعم مع بعض الضوابط الشرعية ذيك يعني الضوابط الفقهية تبين في وقتها وفي حينها يعني. ثم بعد ذلك الله جل وعلا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أو جت هنا باستعمال أداة العطف ثم ثم يعني فيها إشارة إلى يعني بعد ما جاء هذا البيان والبين الحجج الواضحة والبينات الواضحات التي جاءها بها الرسل، ومع ذلك اليهود وبنو إسرائيل أكثرهم كانوا مسرفين في الأرض وأكثروا من القتل. لذلك الله جل وعلا ماذا قال في الآية الأخرى؟ قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لذلك وصف الله جل وعلا كثير منهم بأنهم مسرفون، معنى اللي هو المفسدون، لأنه قتلوا الناس وعصوا أمر الله جل وعلا وعاتفوا الأرض فسادا ونشروا الشر في العالم. يعني أنت شوف الآن شيخ مالك حتى أكثر الفساد في الأرض الآن، يعني أكثر الذين نشروا الربا، أكبر المؤسسات الربوية في العالم هي مؤسسة يهودية، أكثر مؤسسات المجون والعبث والخمور وكل ما هو شر في الأرض،
0: تغيير خلق الله
1: وذلك كل أسباب هؤلاء
0: والداعمين الأولين ديما.
1: نعم
0: حتى مش هم المؤسسين،
1: هم المشرفين وهم الداعمين.
0: أيوه
1: نعم. وهذا الإسراف اللي هو الفساد يعني واخذ من السرفة اللي هي الدودة اللي تأكل الشجر هذه. فالله جل وعلا أكد إسراف اليهود له واستعمل لفظ اللام لمسرفون، واستعمل الجملة وكذلك وأكد ذلك بالجملة الإسمية، وهذه كلها يعني عبارات تأكيد في البلاغة. والله جل وعلا يعني نسأل الله أن يقي المسلم يعني يقي أهل الخير من شرورهم ومن كيدهم، لأن الحقيقة هذا هو ديدن اليهود، وهذا هو ما يريدون، وهذا ما يخططون، وهذا ما يريدون هو نشر الفساد في الأرض. لذلك الله جل وعلا قال ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهذا الحدث هو قصة آدم، هذه فاتحة لتشريع إلهي أكدته جميع الرسالات اللاحقة، والله جل وعلا خص بالذكر بنو إسرائيل. وأنا لما أشوفه حتى القرآن، تذكير القرآن الكريم بهذه الجريمة وتهويل أمرها وربطها حتى بمسألة عالمية اللي هو تأكيد قيمة الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة بدون ما يعتدي على الغير. لذلك الاعتداء على حياة أي فرد هو اعتداء عليه جميع الناس، والاعتداء على آدمية الإنسان، والاعتداء على تكريم الله جل وعلا للإنسان، والعكس كذلك. يعني في نفس الوقت العكس، يعني أي إحياء للنفس من المظالم ومن المهالك هذا هو إحياء لكل الناس. وهذا البعد فيه يعني تكريس للوحدة الإنسانية، ونقول لجماعة حقوق الإنسان وغيرها، حقوق الإنسان في الإسلام هي حقوق محفوظة، يعني بدأت من فطرته وتكوينه وتجلت مع الوحي السماوي، ويعني وأصبحت يعني بلغت مبلغا عظيما ذا بعد عالمي، وامتد هذا الأمر مع امتداد الزمان واستمرار الإنسان. لذلك هذه القصة الحقيقة فيها عدة تجليات وعدة معاني وعدة معطيات تشريعية وأخلاقية، سواء فيما يتعلق بالتقوى ولا بالحسد ومخافة الله تبارك وتعالى والآخرة والجزاء والظلم. قصة ابن آدم وفيها تحريم القتل وتهويل القتل، في هذه القصة أيضا تكريم الإنسان بالدفن. لذلك هذه الـ يعني من الآيات الكريمة اللي ذكرها الله جل وعلا في سورة المائدة، فها تأكيد عليه أن المرحلة الآدمية كانت تشتمل على وحي سماوي، وهذه الحقيقة اتضحت حتى من يعني من خلال قصة آدم عليه السلام وما نزل عليه من هداية السماء وتربية الأبناء وتبليغهم الدين، وتجلت أيضا في منهج تلقي التشريع الإلهي بداية مباشرة يعني في المرحلة الآدمية الفردية، وبعدين مع مرحلة العائلية مع عائلته، هذا كله موجود. ولما نشوف رسالة آدم في الجوهر العام نشوف أن راه الرسالة الآدمية تمثل يعني مرور كل من الزمن الطبيعي إلى الزمان التاريخي اللي تأسست به المؤسسة الأسرة، وتحويل العلاقة الأسرية هذه إلى علاقة تعاقدية بنت عليها يعني حضارات أسرية. فهم يمكن يعني نجمل به دعوة آدم عليه السلام هو التأكيد على أن يعني لفظ آدم يعني اختزل يعني لغة ومضمونا في الإنسانية كلها، فهو يعني مرتبط بها ومتعالي على الزمان والمكان، ويشد لذلك أصل واحد، بمعنى راه ما فيش
0: في شيء يصير تو مش
1: نعم. نعم هو ما فيش أي تنازل يعني عندنا في تأسيس العلاقات وبناء الحضارات، كنا لابد أن نرجع إلى الأصل الأول.
0: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة. شيخنا عماد خد الفاصل اقترب، لكن خلينا نبدو في قصة وفاة آدم عليه السلام.
1: نعم
0: شيخنا لو تفصل لنا هيك في وفاة آدم عليه السلام، كيف عاش وكيف كانت لحظات الموت عنده، كم عاش سنة هيك لو في ذكر يعني مخصص؟
1: نعم آدم عليه السلام عاش وفيا للرسالة الربانية ووفيا للخلافة في الأرض بالبناء والإعمار، ويعني كان يعني حريص على حقن الدم ومنع الفساد والوفاء بتعاليم الله جل وعلا، واقترب الرحيل من الحياة الدنيا وحان وقت الأجل والمغادرة. الموت تضمن نادي نهاية المطاف لجميع الخلق في الدنيا، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، الموت مقدر في اللوح المحفوظ يعني منذ خلق الإنسان. فإذا يعني لما تجي ساعة الإنسان إذا جاءته المنية يعني ستأتيه ولو كان هو في بروج مشيدة، كما قال الله جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، حينما يأتي الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، كما قال الله تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. الموت هو الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية، وهي حياة ما بين الموت ونفخة الصور. فعندما انتهى أجل آدم وانتهت المهمة التي خلق من أجلها، وبعد أن سلم الراية إلى ولده من بعده، بعدما تناسلت الدرية وتكاثرت الدرية وأنزلت إليه الصحف، يعني جاء أجل آدم لينتقل إلى حياة أخرى. حتى في وسوسة إبليس لآدم حاول أن يغريه بالخلود، وما نهاكم ربكم أن تكونوا شجرة إلا أن تكونوا ملكين وتكونوا من الخالدين.
0: نعم.
1: فهذا يعني كله يشير إلى آدم يعني جاه مسألة يعني ورد إليه هاجس الموت والفناء. فال يعني الفطرة المحضة وإدراك آدم لطبيعة التركيبة الآدمي اللي هو مجوف ومعرض للمخاطر، وأيضا حتى يعني مسألة حالة النوم التي يعني تغشى الإنسان، وكما يقال يعني النوم أخو الموت، يعني كذلك يعني ويعني يعني أيا ما كان المهم، يعني حتى مثلا هل أراه الله جل وعلا مصير للغابرين ونحو ذلك، المهم أن الفطرة المحضة وإدراك آدم لطبيعة تركيبته فهم منها معنى الموت. فرأى آدم وحواء مصرع، يعني حتى شافوا مصرع بنيهم، اللي هو ذكرنا احنا قصة ابني آدم اللي هو قابيل وهابيل، وقصة يعني ما ورد في بعض الروايات من المولود اللي خرج من بطن آدم، يعني من بطن حواء خديجا أو ميتا، كما في بعض الروايات في تفسير قول الله جل وعلا لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ف يعني الأرواح نعم الأرواح باقية، والموت هذا عبور إلى مرحلة جديدة، وماهوش عدم يعني ولا فناء محض، والرغبة في الخلود هذه مغروسة في جبلة يعني آدم وبني آدم، وهذه أمنية يعني موجودة عندهم، لكن هي محققة لهم ولولدهم، لكن بصيغة أخرى، مش بصيغة الخلود اللي هو في الدنيا، لا هذه محققة لآدم وبني آدم، لكن بصيغة أخرى يعني تستشعرها الروح لأنها مشانية. طبعا جاء في بعض الروايات أن آدم عاش 1000 سنة كما وردت يعني بعض النصوص، وإن كان يعني مش كثير من
0: هذه يقول أكثر بشوية،
1: وبعضهم قيل أكثر من ذلك، لكن ما عندناش يعني نص قطعي من الكتاب أو السنة يبين ذلك، وإنما هي بعض الروايات التي وردت. يعني في القرآن عن بعض أهل الكتاب قال يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني كانت الأمنية مبنية على ما في كتبهم من عمر آدم عليه السلام، يبدو أن يعني فيه تناسب بين أعمار البشر وبين أعدادهم، لما يكون عندما كان الناس قبل يعني قليل كانت تطول أعمارهم، يعني ثم لم يزل الخلق في تناقص بعد كما جاء في الحديث. الخلاصة أن الله جل وعلا لم يخلق الخلق الأول ليعيش في الجنة أو في الحياة إلى الأبد. الموت يعني ليس لعنة على الأبوين بسبب الخطيئة زي ما يذكر بعض الكتب المنحرفة ونحو ذلك،
0: شبه طريق
1: نعم الروايات اللي موجودة في عند الكتابيين وغيرها، الروايات الكتابية يعني تسرف في وصف حزن آدم وحواء وعجزهم عن التكليف مع الكون والحياة، وأنهم كانت عندهم يعني مسألة الرغبة في الموت والرحيل، زي ما ورد أن آدم قال يعني يا ربي خذ روحي ولا تدعني أرى هذا الظلام وخارط قوايا ولا أريد أن أعيش في هذا العالم ولا أعرف متى تأخذني حتى أستريح. كل هذه يعني القرآن يعني سياق القرآن سهل واضح في هذا الأمر. الله جل وعلا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني هذا استقرار واستمتاع وجمال وانسجام مع نفس المهمة، هي مهمة العمارة والعبادة والبناء والخلافة في الأرض، ونسيان يعني آدم حتى لل يعني لل للسنوات حتى اللي أعطاها إلى داود كما في ورد في بعض الروايات تكلمنا عليها فيما مضى. هذا كل تأكيد واضح هو الانتماء للحياة ورغبة آدم أن يعيش يعني مزيد من السنوات، لأنه مفطور على حب ذلك، وكراهية الموت هذه موجودة فطرية حتى في الحيوانات يعني فضلا عن الإنسان. وفي الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، يعني ولا يزيد المؤمن عمرا إلا خيرا، فالعمر الذي يمنحه الله للعبد هذه فرصة للعبد، وهو الحياة ميدان سباق وسبب لنمو تجربة الإنسان ونضجه وإتقانه لكثير من الأشياء، ويتدارك فيها أخطاء ويشوف فيها مواطن الضعف، وتتضح للرؤية في كثير من الأمور يعني، وتجلو كثير من الأمور اللي فيها إشكال عنده. الله جل وعلا قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، والله نفسه قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور. يعني قد يعمر الإنسان
0: يعني التركيز كله ما بين الحياة اللي هو بداية الحياة والموت،
1: إن
0: اللي درت في هذه المدة إن كان خيرا فخير وإن كان شرا
1: فشر. ولكن رغبة الإنسان في الحياة مش يعني إنه هو يعني يخالف أمر الله تبارك وتعالى، هذا أمر فطري موجود، والإنسان يعني عندما يعمر قد يعني يكتر يعني عنده بعض الخير. فكان عمر الخطاب كان يدعو يعني من ذياته اللهم كبر السني، اللهم كبر السني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتها فاخبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، غير مضيع ولا مفرط. الإنسان المهم أنه يعني يعني من تمنى الموت أو نحو ذلك ليس تمني يعني لحقيقة الموت في حد ذاته. المهم يعني عندما تكتر المهام على الإنسان وغيره قد يتمنى أن يقبضه الله تبارك وتعالى ولا يصل إلى مرحلة اللي هو التمني الموت لأجل الموت نفسه، لا، وإنما لأجل ألا يبتعد عن المعاصي، يبتعد عن الذنوب ونحو ذلك. حتى جاء في عن علي رضي الله عنه: اللهم أني قد سئمتهم وسئموني، ومللتهم وملوني، فارحني منهم وارحهم مني. قد يهرم الإنسان يعني ويفقد بعض الطموح وهو فوق الطريق، لكن بعدين لما ينجز سريعا وتحدث له بعض الأمور فيستفيد من هذا الأمر. وبعض الناس يفشل أصلا في بداية حياته وحتى يريد أن يتخلى حتى عن عمر متين. لكن الخلاصة في يعني في قصة آدم عليه السلام قبل رحيل آدم، رتب أمر الخلافة وعهد إلى أحد أبنائه من بعده، بعد ما علمه المواقيت وعلم العبادات وعلم بعض المعلومات الضرورية وكيف يقود الإنسان وتستمر الحضارة الإنسانية، مرض آدم عليه السلام وأحس بقرب الرحيل وودع أهله وودع أولاده. كان يردد الكلمات المباركات التي تلقاها من ربه جل وعلا، الاستغفار والاعتراف بالذنب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يذكر بعض علماء السير وعلماء التاريخ ما ذكر عن أبي بن كعب عندما قال عن آدم لما حضره الموت، قال لبنيه: أيبني إني أشتهي من ثمار الجنة. فقال يعني فذهبوا هم يطلبون له ذلك، يعني استقبلته الملائكة ومعهم أكفان الجنة والحنوط ومعهم الفؤوس والمساحة ونحو ذلك. فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون؟ فقالوا: أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. فقال لهم: ارجعوا، يعني فقد يعني أبوكم يعني قد انتهى أمره. فجاءوا إليه، فلما رأتهم حواء عرفتهم فلذت بآدم، فقال: إليك عني، خلي بيني وبين ملائكة ربي جل وعلا. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه، ثم أدخلوه قبره فوضعوه في قبره، ثم حثوا عليه، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم. وهذا الحديث يعني صححه بعض أهل العلم، وورد في عدة روايات أخرى عند الحاكم في المستدرك وعند غيره: لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده.
0: نعم.
1: وقيل أن أحد أولاده يعني صلى عليه، ولكن مهم أن بموت آدم طويت صفحة البشرية من وجوده البدني والروحي معا إلى يعني، وأصبحت قصة آدم هذه معلما للهدى ومصباح، وهذا المصباح مصباح نور نسترشد به وتسترشد به الحضارات الإنسانية المرتبطة كلها المرتبطة بهدايات السماء. وكانت وفاته طبعا يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله جل وعلا. خلق الله في آدم وأهبط فيه آدم من الأرض، وفيه وفى الله آدم ومات بعده حواء بسنة، أظن بسنة واحدة كما يذكر أهل السير، ودفنت مع زوجها في نفس المكان.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الأفاضل، نستأذنكم للخروج إلى فاصل قصير لنكمل ما بدأناه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فكونوا معنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل ومرحبا بكم. قبل الفاصل وقفنا موت آدم عليه السلام. شيخنا الكريم، نريد أن نسألك، هل هناك مكان معين دفن فيه آدم عليه السلام، أو هل معروف هذا المكان الذي دفن فيه آدم عليه السلام؟
2: نعم، ما فيش، ما عندناش نص صحيح صريح في ذلك، يعني لا تخبرنا النصوص الصحيحة عن يعني عن المكان الذي يعني توفي فيه. حتى العمر هو مسألة الألف عام اللي ذكرناها، هذا ما ذكره يعني بعض أهل السير، لكن ما عندناش نصوص صريحة تبين العمر اللي عاش آدم كم، ولا المكان اللي توفي فيه، ولا البقعة اللي دفن فيه. يعني ما نقدروش على سبيل الجزم يعني نجزم بهذه الأمور من حيث نعيناها ونحددها، لكن ممكن أي نعم يعني حنذكر كلام أهل العلم في ذلك. هو طبعا آدم عاش مرحلتين، المرحلة الأولى عاشها في الجنة، وما نعرفوش قديش عاش في الجنة، يعني مقدار السنوات اللي عاشها في الجنة غير معروف على سبيل الدقة. كذلك المرحلة الثانية من حياته عاش على الأرض، وأيضا لا يمكن الجزم في معرفة السنوات التي عاشها في الأرض. اختلف في الموضع الذي يعني دفن فيه آدم عليه السلام عدة أقوال. قيل دفن على جبل في الهند، هذا الجبل الذي يعني أهبط إليه، جبل نوذة وكذا، وهذا مر يعني بعض المؤرخين. قيل توفي في مكة، يعني عندما كان في الحج في نفس السنة، في تلك السنة اللي حج فيها، هذا على أقوال. دفن في جبل يعني أبي قبيس في غار يسموه غار الكنزة ونحو ذلك، وهذا مروي عن مقاتل وعن غيره. في قيل توفي بمنن، دفن بمسجد الخيف، وهذا قول. قيل حملته الملائكة من منن إلى الكعبة، وفي أقوال كثيرة ما فيها معناش يعني. قيل دفن في مغارة بين البيت المقدس وقبر الخليل، وهذا قول أيضا. وقيل إن نوح لما كان الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما في بيت المقدس، وقيل يعني دفن في أبي قبيس. هذا كلها أقوال لا دليل عليها،
1: تقدرش ترزم ولا حاجة،
2: لا أقوال لا دليل عليها. نعم. الله جل وعلا أعلم بالصواب، ويعني لا يستطيع أي إنسان أن يجزم بذلك. هذا هو، هذه خلاصة الأقوال التي ذكرها أهل العلم في مسألة الدفن. وقصة آدم عليه السلام يعني لها أهمية خاصة في الأديان كلها، إن هي كانت بداية الخليقة. ما فيش دين ولا مذهب ولا معتقد إلا وعنده عقيدة وفلسفة معينة اللي بدأت،
1: ولا حتى فطرة. نعم. شبه هو اللي جت مع الفطرة البشرية.
2: نعم، هو كل دين من الأديان حتى الوثني وغير عنده فلسفة معينة اللي كيف بدأت يعني كيف بدأ الخلق،
1: شبه كل
2: كيف بدأت الخليقة. نعم، نعم السماوية متفقين على هذا، لكن الوثنية قد يختلفون في كثير من التفاصيل في هذا. فإحنا ما نقدرش نجزمه بشيء. الأمر الذي فصله الله تبارك وتعالى واضح، وهذا ما بيناه في الحلقات الماضية. أما غير ذلك فما عندناش يعني الدليل معتبر في هذا الأمر.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شيخنا، في ختام هذه الحلقة، في ختام قصة آدم عليه السلام، شيخنا نريدك تحدثنا باختصار عن العبر والموعظة الموجودة في قصة آدم عليه السلام، أو أهم العبر والمواعظ في هذه القصة. يعني القصة الحقيقة أخذت منا 15 حلقة على ما أعتقد.
2: نعم،
1: لو تحدثنا شيخنا باختصار عن أهم العبر والمواعظ.
2: يعني هو قصة آدم عليه السلام فيها كثير من الدروس وفي كثير من العبر. في ختامها يعني ذكر أهل العلم وأهل التاريخ كثير من الأمور التي تبين هذا. إحنا يعني نقدر نقول حتى يعني هذه المرحلة التأسيسية لها مكانة عظيمة عند المخلوقين كلهم بمختلف الألوان وبمختلف الأطياف ومختلف الألسنة والمذاهب والتوجهات. وحتى استمر جدل يعني والنقاش في سواء من ناحية الفلسفية ولا الدينية ولا الاجتماعية دائما، حتى في العلماء اللي هي العلماء التجريبية الآن وعلماء البيولوجيا والوراثة ومراكز الأبحاث والدراسات يتكلموا كثيرا عن هذا. لكن ما ذكرناه في الحلقات الماضية هي خلاصة قصة بداية آدم الخلق. نعم كما وردت في القرآن الكريم. ف من أهم الأمور اللي نركز عليها في حياة الإنسان، أول مسألة هي لا إله إلا الله. يعني أول كلمة يدخل بها الإنسان بوابة الإسلام هي لا إله إلا الله، هي اللي بيصل إلى مدارج التوحيد ويرتقي في يعني في مراقي العبودية، هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بهذه العبارة يعترف العبد لله جل وعلا بالربوبية وبالألوهية وللنبي صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، وعرفت لا إله إلا الله للمسلمين بكلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة
1: التقوى. لا ضار ولا نافع. نعم. ولا رازق إلا الله.
2: نعم. لا إله إلا الله، هذه الألفاظ ذكرنا عندما ذكرنا قصة آدم عليه السلام وقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وردت فضائله في السنة المشرفة، فبذلك لا إله إلا الله هذه أعظم شعب الإيمان، والجهاد أقيم لأجل إلاء كلمة الله جل وعلا، ولا إله إلا الله هي التي يرجح بها حتى الصحائف الذنوب. وأعظم الذكر هو لا إله إلا الله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. والبلاء وحتى الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله كما قال الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مسألة المنكري الخلق ورد عليهم وتكلمنا عليهم، الإيمان بوجود الخالق جل وعلا هذه قضية ضرورية في حياة الإنسان لا مساغ للعقل في إنكارها، ما يقدرش العقل ينكر هذا، هي مش قضية نظرية نحتاج إلى دليل وأدلة وبراهين، لا يعني دلالة الأثر تدل على المؤثر، وهذه يدركها العقل بوضوح وببداهة، والعقل لا يمكن أن يتصور يعني أثرا من غير مؤثر، وحتى لو كان الأثر هذا بسيط وصغير وتافه. لذلك لم يناقش القرآن الكريم هذه القضية، حتى لما ورد يعني إنكار فرعون لرب العالمين لما قال وما رب العالمين أنا وما علمت لكم من إله غيري، ما وردش النقاش هذا لأن هذا الأمر محتاج حتى إلى بيان. وأيضا ذكرنا أن من أعظم أدلة وجود الخالق ودليل الخلق المشاهدات، يعني كل ما فيه شاهد على وجود الخالق جل وعلا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، بحال جدتك من غير شيء
1: خلق السماوات والأرض
2: نعم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، دليل الفطرة ودليل العهد هذه من أعظم الأدلة، وهذا تكلمنا عنه في أول الحلقات لما ذكرنا في مسألة الخلق والكلام على آدم عليه السلام. هذه من أعظم الأمور اللي ذكرناها في الحلقات الأولى وركزنا عليها، وأن كل الأنبياء دعوا إلى هذا الأمر. بعد ذلك تكلمنا عن مسألة خلق الله جل وعلا للكرسي وللقلم وللرياح وللهواء وللنبات وللأشجار وكذا، وتكلمنا متى تم الخلق وفصلنا في هذه الحلقات مما يغني يعني عن ذكر هذه الحلقات من جديد. بعد ذلك ذكرنا إلى القصص التي قصة آدم عليه السلام بالتفصيل، وذكرنا مسألة الخلق وكيف بدأ الخلق وكيف حصل الذنب منهم وكيف حصلت التوبة، وأن من أعظم الكلمات التي بسببها قبل التوبة قولهم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، وكشفنا في هذا الأمر الكائن المنفرد وهو الإنسان اللي يعني ينسى ويخطئ في ضعف، يعني ممكن يكون منه ضعف ويدخل منه الشيطان، يعني لا يلتزم دائما ولا يستقيم دائما، لكن المهم أن يدرك الخطأ ويعرف الزلة ويندم ويطلب العون من ربه جل وعلا، يطلب المغفرة ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذه التجربة الأولى في التوبة تمت، وهذه الآية الحقيقة غنية بمفاهيم عديدة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. هذا الأمر مهم. وذا الله جل وعلا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لما أظهر آدم للعبودية أظهر آدم العبودية لله جل وعلا وافتقار إلى الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا رفع مكانته، فكان يعني حاله بعد التوبة أحسن من حاله يعني قبل ذلك. ف يعني حال بعد التوبة قبل الله منه هذه التوبة، والله جل وعلا أوحى إليه بكلمات، تعرف من خلال هذه الكلمات كيفية على كيفية الخروج من هذه المعصية، وتبين له طريق التوبة من هذه المعصية. وهذه الكلمات تلقاها آدم عن طريق الوحي وعن طريق الإلهام، المهم أنها كانت سبب في قبول توبته، وقد قبل الله توبته ومحى ذنوبه. وهذه منة أخرى من الله جل وعلا على آدم، لأنه لو شاء الله لما رضي عنه، ولكن الله جل وعلا لما علم من آدم صدق التوجه صدق الإقبال عليه الخروج من هذا الدم، الله جل وعلا قبل توبته كما قال تبارك وتعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وذكرنا مسألة الإهباط في من أعظم الأحداث في تاريخ البشرية هو هبوط آدم.
1: هبوط آدم نعم.
2: نعم ما هو هبوط آدم، وفي هذا رد حتى لفلاسفة التاريخ لما يقولون مسألة القصة الأخرى والتي يخترقونها في ذلك، ورد يعني تم رد عليهم في حينها. أيضا توجيه الله جل وعلا يعني توجيهات الله جل وعلا لبني آدم في قوله تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، هذا نداء تحذير
1: للأمة كاملة.
2: نعم لكل بني آدم وللمشركين اللي يواجهوا في الإسلام ويواجهوا في الطليعة، ووجههم طبعا يعني يحذرهم من يعني من الاستسلام للشياطين، ويحذرهم من أن يتخذوا الشيطان والمناهج المنحرفة، ويحذرهم من ذلك لما خرجهم من الجنة ونزع عنهم اللباس ليريهم سوءاتهم، العري والتكشف الذي يعني هو طابع كل جاهلية قديما وحديثا، هذا عمل من أعمال الفتنة الشيطانية، وهذا تنفيذ للخطة الشيطانية في إغواء آدم وبني آدم. وهذا أي واحد في يسعى لذلك يرى هذا طرف في المعركة التي لا تهدأ بين الإنسان وبين عدوه اللي هو الشيطان. يعني على المسلم أن يكون يعني واضحا في ذلك، والرؤية واضحة له، يعرف عدوه ويعرف الطرق التي يتبعها الشيطان، وحذرنا الله جل وعلا منها. ومن الأمور الإنسان يعني يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ومن أهم الوسائل الشيطانية اللي يتبعها الشيطان إن يزين الباطل ما يخليش فيه، يدير كل في أسماء محببة لإغواء الناس ولإضلال الناس بوسائل الخبيثة، يسمي فيها بغير مسمياتها، يغير في الاسم الحقيقي ويجير في أسماء مغرية، الخمر يسميه مشروبات روحية، والسفور يسميه مدنية، والربا يسموه فوائد، والغش والخيانة يسموه فيه يقولك هذا ذكي كذا، والله عنده دبلوماسية، ونحو ذلك من الأسماء اللامعة اللي قنعوا بها المعاصي وقنعوا بها المنكرات. أيضا من العبر اللي نخذها من قصة آدم إن أراه التزوين والتزيين والإغواء هذه أهم الأركان للخطط الشيطانية الإبليسية، يعني كل من يسير لخطط إبليس هو من جنده، والشيطان استخدم عدة وسائل لإغواء بني الإنسان، من أهم الوسائل اللي استخدمها فمكر ودهاء وإيجاد للأدوار والتشكيك بوجود الخالق، تشكيك في اختصاص الله جل وعلا بالعبادة، يحمل الإنسان عبادة الأصنام، يشكك في العقائد اليمنية، إنكار الملائكة، إنكار الجن، إنكار بعث الرسل، إنكار اليوم الآخر، أنا كله

0: ينقذه من وساوس الشيطان ومن كيد الشيطان ومن مكر الشيطان. الله جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا ذكرناه مرارا وتكرارا، يعني هذه أهم العبارات. والعبر الحقيقة ما يصعب أن نذكر جميع الدروس والعبر، لكن كل خطاب لابد أن نوضح أن كل خطاب لبني آدم في القرآن الله جل وعلا يقصد به الجنس البشري جميعا. يعني ما في القرآن من تشريع وعظات وبيان وامثال يقصد به الناس جميعا، لا تختص به طائفة دون غيرها. و يعني الله جل وعلا ما هو يعني الخطاب الذي وجهه إلى بني آدم هو لجميع الجنس البشري، كما قال الله جل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا العزيز. إلى هنا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم وتلك الأيام. اليوم عشنا أياما أولى من عمر البشرية، وأبحرنا في تفاصيل قصة أبينا آدم عليه السلام من الطين والجنة إلى الأرض والابتلاء، قصة فيها أنفسنا وتعلمنا أن العبرة دائما بالعودة والتوبة. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما أفاض به علينا من علم وحكم في هذه الحلقة وغيرها. شكر الله لك يا شيخنا، والشكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة والاستماع. نلقاكم في الحلقة القادمة مع قصة جديدة وأيام نقتبس من نورها هدى لطريقنا. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية. وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال. لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل

0: الترويح عنهم مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما الطيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لي خمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بيش يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرجيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيلية وزي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا، امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
2: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
1: شيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
0: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن، طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم، إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش، لا لا في صورة
4: الأولى لما صارش
0: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية
4: كل حد عارف يعني
0: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير مضاعف لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع مضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
4: الفقير
0: الفقير للزكاة لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه
4: ما يعرفش أصلا كم عنده
0: هو. ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة فعليهم من البنات من يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الإنسان مرات بالباطل فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم الحوش وعلي كذا بالله يتره هاتي إن الذهب خلي بنقسمها لأخوتك يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه أنت متحملة مسؤولية بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل
4: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
4: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
6: هذه الحلقة إعادة

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى، البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم عبر أرقام الهواتف 092-092-15-0 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. مرحبا بكم في حلقة جديدة إذن، ونستقبل أولى المكالمات إن وجدت إن شاء الله. السلام عليكم عم يونس، يومك مبارك.
2: السلام عليكم أخي الدكتور محمد.
1: أنا أخي يونس، في حالك بخير إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك وجمالك
1: الطيب وجمالك المنبر. اللهم آمين، ربي يحفظكم إن شاء الله. اللهم آمين.
2: قلنا نستغل قبل يد الشيخ بالأسئلة سما كلها طيبة
1: إن شاء الله.
2: تعودنا منكم ديما تناولوا موضوع معين ديما كويس للمجتمع، وفي ناس يعني تعرفوا في المدرسة استحلفنا أن نسأل السؤال هذا، اللي هو قصة الديون بين الناس الحقيقة.
1: نعم.
2: في المحلات يعني قصة الديون، الديون يا شيخ محمد.
1: نعم.
2: الديون في المحلات يعني بياخذ محل يمشي المحل الثاني، والله في يعني إشكالية كبيرة في الناس، وأعرف مدى بين حكم الشرع والناس في الوقت اللي ما عاد بيتساءل فيها حتى من يستغلوا في الوضع كذا، وتلقاه يعني هو هذا أموال يعني بين الناس، سببت حتى عدم الثقة في الناس، حتى اللي محتاج ولا محتاج ولا ماشي بينوه إلا في نطاق ضيق يعني. أتمنى منك سلمنا أحد يسأل حكم الشرع نفس الوقت نصائح للناس الناس تتقى الله يعني، خصوصا ياخذ في اللي يوصل مرات لحم ب 400-500 جنيه يعني حاجات والله كنا احنا من بعض الفرصه، لكن ان شاء الله الكلمه الطيبه تصل لنا وان شاء الله الدنيا صافيه باذن الله، وبارك الله فيكم ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله تعالى.
2: مشكور جدا، مشكور الله
1: يفتح عليك. وياك ان شاء الله كريم. نعم. إذن مستمعين الكرام، نبدأ على بركة الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الأخ يونس بارك الله فيه يعني وجه إلى مسألة مهمة عند عامة الناس، وما يعاني به بعض أصحاب المحلات، ونتكلم عن المحلات سواء كانت يعني مواد غذائية أو مثلا أصحاب الحرف، أصحاب الورش، يعني هذه المسألة الموجودة اللي هي عملية عدم سداد الديون. لا شك مستمعين الكرام أن من أفضل الطاعات والقربات يعني أن يسعى الإنسان هو لتفريج كربة أخيه المسلم، وأن يقضي حاجته ويقيل عثرته، وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ورغبة في رضا الله ونيل أرفع الدرجات. وكما تعلمون في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير الناس أنفعهم للناس. وكما نوجه دائما خير القربات لله سبحانه وتعالى ما يتصل نفعها إلى غيرك أخي المسلم، إلى إخوتك أو إلى إخوانك المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإذا هذه من المنافع التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ما وجد إلى ذلك سبيلا. وإقراض المحتاج أيضا فيه أجر عظيم، وإقراض المحتاج فيه أجر عظيم، وعندما يكون الإقراض خالصا لله، أن القرض لا ينبغي أن يكون وراء أن تكون وراءه منفعة، سواء منفعة مع حسية أو غيرها، يعني ينبغي أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم، لوجه الله الكريم طبعا، لا لشكر ولا لمدح ولا لمنفعة مادية. يعني من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه، خاص يعني في كل شيء، لا تكون الأعمال إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قاعدة عند السادة المالكية: القرض والوجاهة والضمان، هذه الأشياء الثلاثة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وينبغي على المسلم يعني أن يرعى الله سبحانه وتعالى في أداء الديون، في أداء الديون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني مطل الغني أي أن يأخر أداء الدين المطلوب منه للناس، مطلوب منه للناس، ويبدأ هو عنده وعند إمكانية ويقدر يسدد، ويبدأ يعني يبدأ يماطل في الناس، وهذا ملاحظ وموجود، تقع عنده ما يسدد الديون ومع ذلك يماطل، يعني لا يريد أن ينوي أن يسدد الدين، لا ينوي أن يسدد الدين. وبالتالي يعني يجب على المسلم أن يعني أن يتقي الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الأفعال التي نراها من البعض، يعني كما في الحديث: من اقترض ولم ينوي السداد أتلفه الله، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن نوى أن يسدد سدد الله عنه. الإنسان الذي يقترض لحاجة يعني من حوائجه، ينبغي عليه أن يعني تكون النية صادقة، ويعزم النية قبل أن يطلب المال أنه ينوي أن يسدد هذا الدين، ويجتهد في سداده، يجتهد في سداده. الملاحظ كما قال الأخ يونس الآن: لما تمشي للمحلات الغذائية تجد يعني سجل موجود عند البائع، وهذا بمنها 200، هذا 300، هذا 500، هذا 600، هذا 1000، هذا كذا. يعني قد يكون بعض الناس يمرون بحالة ضيق، وخاصة في غلاء المعيشة يعني نعرفه الآن، واللي مروا به يعني بعض الناس أو عامة الناس، فتجد أن عنده ديون متراكمة لذي السنة ولذي السنتين ولذي 3 سنوات، وهل مجرة يعني في هذا الأمر. فكل من نوى ألا يسدد يعني دينه الذي عليه فليعمل حسابا للقبر قبل يوم القيامة. إذا مات الإنسان قامت قيامته، يبدأ حسابه من يوم يدخل القبر، والناس يعني يريدون منه ديونا، فليحسب حسابا لهذا اليوم. يعني الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. نعم، على اتصال. نعم، السلام عليكم أخ عيسى. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عيسى، تفضل. السلام عليكم أخ عيسى. بدون قطع اتصال أو التغطية، ما فيش واحدة من اثنين. أخ خالد، السلام عليكم.
3: ما فيها
1: من معي؟ السلام عليكم
3: خالد.
1: أخ خالد تفضل.
3: قلت لك أنا لما أخش الصلاة مثلا الظهر ولا العصر، وطبعا أنا تفوتني الصلاة مرات، ما هي
1: نعم،
3: ونلقى جنازة قدامي، نلقى جنازة ونلقى في ناس مرات يصلي الجماعة، أما أفضل أن يصلوا الجنازة قبل ولا يصلوا الخشوع على صلاة الجماعة؟
1: نعم، إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
3: وعندي سؤال ثاني حتى هو بدي طبعا سالته ما لقيته ما كانش عندي واحد من حتى خلص الدراسة على الحنطة بس لما مثلا أنا بنصلي صلاة الظهر ولا عرفت مهر ولا العشاء فما فيها ركعتين لا المهم لما نصلي في الركعة الثانية يا الثالثة طبعا لما تم الإمام نصليهم زهر اللي بعدها ولا كيف؟
1: وصلت السؤال سامحني معلش
3: ها؟
1: انت في صلاة مسبوق يعني
3: ايه
1: نعم
3: ايه بنعرف طبعا
1: يعني قصدك انت ترجيع الصلاة لما تخش مسبوق ولحقت فاتتك ركعة الأولى والثانية في صلاة الظهر والعصر هذا قصدك هو
3: لا مش الظهر والعصر اللي عندك المغرب والعشاء
1: المغرب والعشاء المغرب والعشاء يعني
3: ايه تفوتني ركعة مرات ركعتين فاهم بنعرف نكمل
1: ان شاء الله
3: نجيبه مدوكة الزهر ولا نكمل سر
1: ان شاء الله بإذن تعالى
3: ماشي بارك الله فيك
1: فيك بارك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أخي عيسى السلام عليكم أخي عيسى السلام عليكم أخي عيسى
4: السلام ورحمة الله
1: تفضل أخي كريم
4: نبي نسألك على حكم التداول الفرد
1: نعم
4: حكم التداول الفرد
1: تداول
4: الفرد شهادة السوق الإلكترونية ضابط
1: السوق الإلكترونية
4: التداول مش عملة ومبيعها على النت
1: العملة الإلكترونية هذه يعني قصدك هو
4: السوق اسم السوق اسم الفركس هو
1: فركس ان شاء الله كده عرفت انت تجاوب عليها بإذنه تعالى ان شاء الله بإذنه تعالى اخ سعد السلام عليكم
5: السلام عليكم يا شيخ
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: تحية ليك يا شيخ تحية المنبين معك هذا الإذاعة المباركة الطيبة في هذا المبارك اليوم
1: وياك أخي كريم
5: تحييك يا شيخ على مجهوداتك في البرنامج الديني هذا سؤالي عن احترام الجار يا شيخ
1: نعم
5: نصيح على احترام الجار
1: احترام الجار نعم ان شاء الله بإذنه تعالى إن شاء
5: شكرا
1: الله.
5: شيخ جزاك الله خير وكثر الله حسناتك
1: وياك أخي
5: بارك
1: كريم.
5: الله فيك شيخ
1: وياك أخي شكرا. كريم نعم طيب إذن الكلام اللي نتكلم فيه على المقدمة لأخ يونس في الديون سداد الديون فينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى يعني وكأن الإنسان لما يتسلف من شخص وهو نيته عدم السداد وعدم الهروب يعني أن تهرب يعني في الدنيا فين تهرب من في الآخرة من حساب الآخرة يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يعني ذاك اليوم يعني لا يشفع فيك والد ولا مولود يعني وهذه نظرة ينبغي الحقيقة ملاحظة في بعض الناس عدم كأنه لا حساب ولا وجود ليوم الآخر يوم القيامة لا وجود لحساب يوم القيامة في ذاك المرء الذي يفر منه الأنبياء سبحان الله فما بالك بعامة الناس يعني هو يأخذ فلوسه نيته النصب يعني سبحان الله العظيم يعني قلوب يعني مطبوع على عليها يعني الظلام والسواد الشديد في الإعراض عن حقوق الله وحقوق العباد فيبغي إنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى الموت يعني سبحان الله بيننا أذكر هادم اللذات هادم اللذات يعني فإنسان لما يذكر الموت ويذكر هادم اللذات يعني تنكسر النفس لمن له قلب احنا كل يوم نسمع وهذا غريق وهذا ماس كهربائي وهذا كذا يعني في كامل صحة الإنسان وهذه سكتة قلبية وهذه كذا يعني لا صغير ولا كبير ولا كذا ومع ذلك سبحان الله لا نبالي كأن الكلام والموت حق على غيرنا ما احنا إذا ليست يعني مكتوب علينا الموت فننكر حقوق الآخرين ونأكل مال الآخرين سبحان الله يعني عليها أشياء تافهة يعني الإنسان رأوا لا تحقرن زي لا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من الذنوب شيئا حتى جنيه واخده من شخص وانت ناوي عدم استداد الله اعلم كيف ستحاسب عليه. وكل يوم يمر عليك يا صاحب الدين اللي يبوا منك الناس فلوس وحال الاجل وانت تماطل وانت في معصيه. يعني في فرق ان الانسان ناوي ان يسدد لكن لم يتيسر له، وان كان ذو عسره فنظره الى ميسر، حتى ربي يعني امر الدائن او حثه على يعني الامهال ان يمهل. يعني انت الانسان حتى لما يجي حل الاجل او قبله بشويه تقول له يا فلان والله يعني راهو الفلوس تبيهم مني، الله غالب، مر بي ظرف، مرت بي يعني ما كنتش حاسب حساب. مرات الانسان لما داير حسبه ان فلوس بيجوه، مرتبات بينزلوا، وعدينا بفراج ولا كذا، يعني عابي عليه مبلغ محين بيجيه بفك به كربته ويسدد ديونه، لكن الله لم ييسر له الامر ذلك له ذلك. يعني فيجي الانسان، انت حتى لما يجي الانسان من كيفك مش هو يدورك يجي جرتك، يعني يقعد يدور فيك في كل مكان وتسكر في تليفونك ولا تدير تليفونه في الحظر، يعني تكلم كلام، هذا كلام هلبة وطويل حقيقة في عمليات عدم نية السداد هذه. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله سبحانه وتعالى ويحاول يجتهد. إنسان مر بنا ظروف وتمر بالإنسان ظروف أنه يحتاج إلى الديون والاقتراض في طاعة الله سبحانه وتعالى، أمور يعني شرعية وأمور مباحة. فما في ما في انسان في هذه الدنيا يسلم من شيء من هذه الاحتياجات البشر. رب سبحانه وتعالى هكذا خلق الناس، يعني المسلم واخي المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يخذله، يعني المسلم في عون اخيه كان الله في عون العبد ما ذاب العبد في عون اخيه، وهكذا. فطبيعه البشر انه محتاج لبعضهم، لكن من الذي ينبغي عليه ان يعني الا نسيء لمن أحسن إلينا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني من أحسن إلي يعني ينبغي أن يرد له الإحسان ونشكر له صنيعه. يعني الإنسان يقرض وحتى لما يرد الدين يرد بالدعاء بالبركة لصاحب المال الذي يعني أقرضه. يعني أنت في الأول زي ما نشوف الآن في قلت لك بعض الحالات، يعني تخش في محل يعني محل غذائية ولا كذا تلقى الديون متراكمة على بعض الناس، ولا جي ولا تكلم ولا حاول يسدد حتى البعض وكذا، ويتسدد يعني جي يتسلف من هذا لما يلقى الرصيد فيه معاه من دكان يبي منه 300-400 يمشي معاش يعطيه يمشي لدكان تاني وهكذا. هذا أكل الموال الناس بالباطل يدخل، مدام انت واخد بنية عدم السداد راهو انت تأخذ من أكل الموال، يدخل في أكل الموال الناس بالباطل. يعني انت في هذه الحاله ما تحسب روحك انت صغاطه وعندك يعني حداقه وما يعرف حد وكذا، لا بالعكس انت تظلم نفسك وتطعم ابنائك واهلك من حرام، ملبسك من حرام ومشربك من حرام، ويعني فكيف تطمع في رحمه الله سبحانه وتعالى. وبعدين انت يعني للاسف انك تفسد على اخوانك المسلمين الاخرين الفقراء المحتاجين. صاحب الدكان لما هذا يجيه يعني يتسلف منه وما يرد بلاش، وذاك ما يرد بلاش، سكر باب الدين، سكر باب الدين حتى على الناس المستحقة، حتى على الناس المستحقة. أيضا على أصحاب المحلات الأخرى قطع غيار ولا أصحاب الورش ولا كذا، سواء ورش نجارة ولا ورش حدادة ولا ورش سيارات صلاح سيارات وكذا، أي باي خلاص شوية تونها خذ 150 جيبها غضوة لبعض غضوة برا معاش يدور معاش كذا، وهذا معه عمال معه حتى هو بيخلص معك عليه التزامات. يبدأ الإنسان يعيش على النصب حشاكم وعاش على أكل الحرام، فما هذا من خلق المسلم وليس من خلق الرجال وبأولى ليس من خلق المسلم. يعني ينبغي الإنسان يعني أن ينوي أن حاجة أخرى، يعني تجد الإنسان يخش لمحل غذائية ياخذ ما اسمه يعني ملذة وطاب، والمحتاج مش محتاج له بالدين، وانت عارف روحك مع إمكانياتك ما تسمحش. يعني ينبغي إنسان أن يعني الكمال في الحديث يعني غربة تعود أن يصلي من غربة الدين وقهر الرجال، ومن عدوك من هم والحزن من الغم والهم والحزن وغربة الدين وقهر الرجال كما في الحديث. فالولدين هذا دلهم قالوا اسمه بالنهار وهمهم بالليل. لكن فينبغي الإنسان حتى له الديون ينبغي الإنسان يتقي الله يستدين بقدر ما يحتاج، ما يفتحش الباب. يعني الآن تجد اللي فيه اللي يتسلف خاصة أصحاب المناسبات لما تجيها مناسبة وكذا وما عنداش قدرة، وخاصة في مناسبات يعني فرح البنت، يعني فرح البنت يعني الناس يبدو يغالوا والمباهاة والرياء والمفاخرة، وهذا كله لا بركة فيه. يبدأ الإنسان ما عندهش باش يعني يدوب باش يستر نفسه، أو ما عندهش حتى باش يدير عرس يعني لبنته بما يرضي الله سبحانه وتعالى بالقدير وباللي عنده قدر عليه، يبدأ يخش في المباهاة وفي الغلاء وفي يعني المفاخرة، يبي أحسن صالة ويبي أحسن أكل ويبي كذا وهو ما عندهش، فيتسلف. ونعرفه مثلا هذا يتسلف الفلوس ويديره في جمعيات، ولا يخش في المرابحة الإسلامية يعني يشتري سيارة ب100,000 ولا كذا وبيعها ب80 يخسر عليه فرح في يوم واحد، صالة ب25 وفيلو ب15,000 وكذا، ويأخذ منها الكلام ومزمزمات وكلام إلى آخره حتى تظهر النفس أنها يعني عرسها ما في زيها. وهذا كله انفاق في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى حقيقة، ما دام الغاية منه المفاخرة والرياء يعني ومماراه الناس، هذا كله لا بركة فيه، منزوع البركة. كلام طويل أخوة المستمعين الكرام، لكن هذه مسائل نعيشها يوميا في حياتنا يومية، ومن كذلك في سداد الديون. المشكلة أن لما يكون صاحب الدين أجنبي يا أخواننا الأجانب يعني العمال، يعني سبحان الله الرأس إنسان متغرب، خلينا إقامة شرعية غير شرعية ذلك أمر يخص الدولة، يعني نطالب كلنا نطالب بالإقامة بالطريقة الشرعية، هذه ما فيش خلاف في ذلك. في شيء إنسان لا يحب الخير لبلاده أنما يطالبش بأن تكون إقامة الأجانب بإقامة شرعية منظمة موثقة، يعني تحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم وتحفظ أمن البلاد والعباد، هذا ما فيش خلاف. هذا جانب من تتنبيه الدولة. لكن تكلم عليك أنت يا عبد الله لما تمشي لورشة ولا تجيب بناي ولا تجيب عامل يخدم لك شيء وتأكله في رزقه، هذا مشي روح اللي من النيجر واللي من غانا غانا واللي مصر كيف تسدد معه حقه سبحانه وبتلقاه، وتقعد تدور وتقعد تسأل وتقعد كذا وإلى آخره، وقد لا يسامحك ويموت وهو يعني غاضب عليك وانت أكل من حقه. أشياء إنسان سيجدها أمامه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأخ خالد نعم يقول أني فاتتني صلاة الجماعة ودخلت المسجد وجدت جماعة قائمة وفي صلاة الجنازة، الأولى أنك تصلي صلاة الفرض هي الأولى، صلاة الجماعة إذا كان ما فيش جماعة بينهم، صلاة الجنازة يعني فرض كفاية، فرض كفاية إذا وقام بها البعض سقطت آخرين. إذا استطعت أن تجمع بين الأمرين فحسن، إذا استطعت أن تجمع بين الأمرين فحسن، يعني جماعة صلاة الجنازة كبر لها الإمام كبر لصلاة الجنازة، والجماعة الأخرى اللي هي غير الجماعة الراتبة الجماعة أخرى يصلي في صلاة الجماعة في العادة، والله أنا تستطيع أن تصلي صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة تأخذ وقت يعني قصير جدا قد يتعدى الدقيقة ونصف وكذا أو الدقيقتين، يعني في العادة نتكلم كويس، وصلاة الجماعة في العادة تأخذ وقت لا بأس به، خاصة إحنا عادة صلاة الجنازة في العادة يما ظهر وما عصر في الغالب تكلموا يعني في الظهر وفي العصر، وهي تأخذ وقت لا بأس به، فأن تجمع بين الأمرين هو الخير، تصلي صلاة الجنازة ثم تلحق مع صلاة الجماعة والله أعلم. السائل الكريم يتكلم أيضا عليه المسبوق في صلاة المغرب والعشاء، يعني قال مرة تدخلني للمسجد فأجد أنني مسبوق، يبدأ الإمام داخل في صلاة الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة أو الركعة الثانية، فحكمني كيف نتصرف هنا؟ يا الذي عليه السادة المالكية ومذهبنا مذهب الإمام مالك أن الإنسان يقضي ما فاته، يقضي ما فاته. أنا لما دخلت على صلاة المغرب ولقيت الإمام في الركعة الثانية، في الركعة الثانية أو مثلا في الركعة الأولى وقد وهو في حالة سجود أو بعد رفع من الركوع، لقيت رفع من الركوع بيسجد أو في بين السجدتين أو ما إلى ذلك، أو دخل حتى في قام إلى الركعة الثانية، فهنا فاتتني الركعة الأولى. مدام فاتتني الركعة الأولى شو اللي فاتتني؟ فاتتني الركعة الأولى، الركعة الأولى في صلاة المغرب أو العشاء، يعني ماذا هي؟ هي فاتحة وصورة جهر، فاني نجيب فاتحة وصورة جهر ثم يعني ثم أكمل الصلاة العادية. مع اتصال. السلام عليكم أخ عيسى.
6: السلام عليكم شيخ، عنديش راديو.
1: نعم.
4: عنديش راضي نبي الفتوى تو.
1: التعامل بالتداول بالتجارة والعملات الورقية، هذا اللي تقصد، هذا يقصد بهم تولى عن طريق المنصات الإلكترونية. فالتداول الفتوى العامة لدار الإفتاء أن التداول عليه الفورفكس محرم شرعا، وهذا قرار المجمع الفقه الإسلامي راهو بربط العالم الإسلامي لاشتماله على الربا، بعد ما أدرجت دار الإفتاء الكلام على السؤال فردت على أن اسمه الأصل في معاتب الفورفكس محرم شرعا لاشتمالها على الربا المتمثل في الزيادة على القرض عن طريق رسوم التثبيت والجمع بين سلف وبيع، تجمع بين سلف وبيع، وهو ما يشتمل عليه غالبا من العقود غير الجائزة شرعا زي المتاجرة في السندات واسهم الشركات وغيرها دون تمييز، والله أعلم. طيب أخ ميلاد، السلام عليكم.
6: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: شيخ سمحالك،
1: أنا وسهلا بك، تفضل.
6: بالله يا شيخ، أنا بالبطاقة المصرفية باهي.
1: نعم.
6: وعندي ما عنديش مبلغ.
1: نعم.
6: وعندي صديق، عندي صديق قال لي نعطيك المبلغ أنا.
1: نعم.
6: وبردت الإجراءات، أنت افتح الحساب وطلع دولارات وبيعهم واعطيني شو تعطيني بريبات، تعطيني
1: من المكسب يعني.
6: ها؟
1: من المكسب؟
6: ايه، زي ما تقول هم مش 2000 دولار.
1: ايه معك تمام. به
6: بنبيعهم.
1: به نعم.
6: قال ما مش علي، قالت مثل اعطيني 50 100 200 ولا حاجه. قال لي اعطيني بالراك، انت اعطيني.
1: تمام.
6: قلت لهم تفسر ونشوفه.
1: تسمع الإجابة أخ ميلاد إن شاء الله.
6: إن شاء الله، بارك الله فيك.
1: بارك الله. طيب، إذن المسألة الفورفكس هذه زي ما قلنا هي محرمة بقرار مجمع الفقه الإسلامي لاشتمالها على الربا أو معاملات ربوية، والقبض فيها ما هوش قبض حقيقي، يعني القبض نعرفه أن احنا المعاملات المالية لابد أن يكون فيها، يعني المعاملات المالية العملة بعملة أو كذا لابد، أو ذهب أو فضة لابد يكون فيها تقابض، لابد يكون فيها التقابض، سواء تقابض حكمي أو تقابض يعني حقيقي يعني. وهذه الفورفوكس، هذه التداول على الفورفوكس هذا يعني لا توجد فيه مثل هذه هذه الشروط، والله أعلم. طيب، إذن قلنا في صلاة المسبوق هو حيث نبصر لهم ما فاتكم فاتموا رواية، فما فاتكم فقدوا. فالذي عليه المذهب السادة المالكية مذهب البلاد كما قلت هو قضاء ما فاتك من الصلوات. إذن أنت فاتك الركعة الأولى قلت في المغرب أو في العشاء معي، فتأتي باللي فاتك، فاتتني الركعة الأولى نجيب الركعة الأولى لا إله إلا الله اللي هي تعتبر الركعة الأخيرة عندك أنت في المغرب، أنك صليت خشيت في الركعة الأولى في الركعة الثانية عفوا فاتحة وصول الجهر، وبعدين خشيت مع الإمام أيضا وصليت معها الثالثة اللي هو عند الإمام والثاني عندك أنت سر، لما تلقي السلام الإمام بتنوض بتجيب شنو، بتجيب اللي فاتك، شنو فاتك؟ فاتتك ركعة الأولى، هي اللي فاتتك، والركعة الأولى زي ما قلنا في العشاء ولا في المغرب فاتحة وسر الجهر، هذا اللي بتجيبه وتقعد تطلق السلام، يعني الركعة الأخيرة هكذا. إذا فاتوك ركعتين، فاتوك ركعتين أنت لقيت الإمام قائم في الركعة الثالثة من صلاة العشاء مثلا، فلما يطلق السلام بتنوش بتجيب فاتحة اسمه صورة جهر وتنوض للركعة الرابعة وتجيب فاتحة وصورة جهر وتكمل الصلاة بالطريقة المعتادة، والله أعلم. الطريقة الأخرى اللي هي طريقة الحنابل الله أعلم وغيرهم يعني يجعلون ما أدركوه هو الأول، وما فاته والذي فاتهم يعني الثالث والرابع زي ما نقوله إحنا، يعني يجعل صلاته بعد طريقة الإتمام، هي طريقة الإتمام، يعني لما يخش مع الإمام في الركعة الثالثة هي سر يعني فاتحة وسر، والركعة الرابعة فاتحة وسر، يجيب حتى هو نفس الشيء الذي يعتبر الأولى والثانية اللي هو، فالطريقة اللي عليه المذهب وعليه الفتوى أنك تأتي بما فاتك، هذا عليه المذهب البلاد، وعليه مثلا هو مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة. إذن جي قلنا اللي فاتك فاتحة وصورة جهر، جيب فاتحة وصورة جهر ركعة واحدة، إذا كان ركعة واحدة فاتوك ركعتين فاتحة وصورة جهر، فاتحة وصورة جهر نجيب ركعتين، وهكذا والله أعلم. الأخ ميلاد، الأخ ميلاد يتكلم عن البطاقة المصرفية، يعني عند صاحبك قال له يعني أعطيك الفلوس وأنت وأنت بيع الدولارات واعطيني ما شئت، يعني ما صرتش عليه يعني مربح معين أو مكسب معين. قال له خذ الفلوس، نعطيك فلوس واشتري الدولار بالألفين دولار هذا، واللي تحصله واللي نحصله منك أنا باهي، يعني زي ما يقول يعني ما شرطش عليه مكسب معين. عفوا. طيب المسألة أخي الكريم، لنعرف أولا أن فتوى دار الإفتاء في معاملات 2000 دولار 2026 هذه غير جائزة الآن، وقعت الفتوى أو صدرت الفتوى بالتحريم وعدم الجواز لوجود خلل في المعاملة بين المصرف المركزي وشركات الصرافة، وقدمت دار الإفتاء بعض الملاحظات على ما أعلم إلى مصرفي المركزي لتصحيح هذه الأخطاء حتى يتعامل الناس بالطريقة الشرعية الصحيحة، استنفع عامة المسلمين من هذه المعاملة ويوسع الناس فيها على أنفسهم. لكن الذي أعلمه على الأقل لهذه اللحظة يعني أن التصحيح أو الأخذ بملاحظات دار الإفتاء يعني باق على ما هو، وبالتالي المعاملة لا ينبغي المسلم أن يقدم عليها، وإنسان يتقي الله في نفسه وفي ماله وفي أهله، يعني ينبغي المسلم أن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. فلا يغرك أخي الكريم يعني لما نشوف الآن 1000 ولا 2000 مكسب ولا 3000 مكسب بوجه غير شرعي، وكل ما للنبت من سحت فالنار أولى به كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. ولنفرض مثلا أن المعاملة وقعت التصحيح، هذه المعاملة وصارت جائزة، وصارت جائزة ويحل الانتفاع بها، فما الحكم في من يعني في مثل حالة الأخ ميلاد؟ يا أخ ميلاد هذا المعاملة غير جائزة. لماذا؟ لأن صاحبك بيسلفك فلوس، بيسلفك كم؟ بيسلفك 13000 تقريبا أو كسر حسب المصارف، كويسه، وبتبيعها أنت بكم؟ 17 أو 16، ما عنديش فكرة بالضبط، قلت بيعها ب17 يعني، فأنت سلفك مقابل أن ينتفع منك، مقابل بينتفع بالمال اللي سلفه لك، يعني هو قرض جر نفعا، قرض جر نفعا. وفيه يعني قول آخر أو الفتوى الأخرى حتى بدأ الإفتاء أن يعد هذا من القراض الفاسد. فسواء في كل الأحوال هما المسألتين في كلا الحالتين غير جائز، في كلا الحالتين غير جائز، وبالتالي ينبغي لك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وسؤالك عن هذه المسألة هو يعني الذي وسؤال غيرك أيضا من المستمعين الكرام في سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق الإذاعة أو التطبيق أو غيره كذا، يعني هذا الحمد لله هو الذي يعني نستبشر به حقيقة في وجود يعني عامة الناس أنهم يبحثون عليه، أو كثير من الناس يبحثون عن الحلال، يبحثون عن الحلال ويتقون الله ما استطاعوا، وإلا لما كانت هذه الاتصالات المتوالية على الدار بجميع أنواع الاتصالات. فهذا الذي يعني يجعلنا نتفائل خيرا في هذا البلد، وأن يعني أن يوسع الله علينا ويفرج همنا وهم جميع المسلمين في هذا البلد وفي بلاد الإسلام كافة. فلما يتصل الإنسان يعني في المقابل تسمع البعض يقول لك المنظومة زحمة، البعض يعني والله أعلم في الحجز البعض أتكلم، فهؤلاء لا يبالوا بحلال ولا بحرام، ولا يتعاملون بالربا، ولا الذين يعني يأكلون أموال الناس بالباطل، ولا الذين يعني الفساد والرشوة المنتشرة في المصالح الحكومية ولا كذا، سبحان الله في المقابل نجد هؤلاء الناس الذين يتحرون عن أمر دينهم بمئات المكالمات يوميا لـ14-13 هذا في الواقع. فهذا الذي هو أهل الحق وأهل الناس التي تخاف الله في دينها وتفعل أو تحسب حسابا ليوم الحساب. الناس يسألوك يعني سبحان الله عن الـ10 جنيه وعن الـ5 دينار ويسألوك عليه يعني الأشياء البسيطة، والله لقيت خبزة طايحة كيف ندير فيها. يعني نسمع في مع المشايخ يعني أسئلة بسيطة على أبسط الأشياء سبحان الله يتحررون الحلال والحرام، وتجد في المقابل يعني لا يترك صغيرة ولا كبيرة في الحرام إلا آتاها، ولا يبادر يعني بماد الحلال ولا ماد الحرام، ولا تصرفات يعني هل هي موافقة لشرع الله أو لغير شرع الله. يعني سبحان الله يعني من كانت الدنيا همه جعلها الله يعني فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وتت الدنيا وهي راغمة. فأخي الكريم علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، نتوقف على أي معاملة يعني مثل هذه المعاملات حتى نعلم الحكم الصحيح فيها. وهذه كلام دائما نوجهه لعامة الناس، لا تقدم على أمر حتى تعلم حكم الله فيه، مش تديرها وبعدين تسأل، يعني تدير عملتك وبعدين تسأل، أسأل بالأول ولا تقدم على أمر حتى تعلم حكم الله فيه، إن كان حلال فبها ونعمة، وإن كان غير حلال يعني كفاك الله الشر. السلام عليكم أخي أبو أوس.
7: مرحبا دكتور.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
7: الله
1: مبارك فيك الطيبين إن شاء الله. بارك الله فيك.
7: بالله يا أخونا الدكتور نصيحة لي ولي الأمر، الأفارقة الأجانب البارح هاجمين على سكن في وادي الربيع مسلحين تحت إشراف ليبيين
1: إن شاء الله.
7: رجاء يا دكتور بالله عليك بالضبط والصادق هذا الأمير، جزاكم الله خير.
1: جزاك الله خير. جزاك الله نعم أخت منى.
8: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: فضيلة الشيخ.
1: تفضلي.
8: الله يبارك فيك. والله أنا عندي سؤال اللي بنسأل.
1: نعم.
8: إحنا عندنا ورث حوش لأخوي متوفي.
1: نعم.
8: هل يجوز ياخذ بنبيعوه، يجوز ياخذ زي الولد زي البنت ولا قسطين بحصة؟
1: أخوة بس هو اللي فضل عند أخوة بس هو.
8: عندنا بنات ولاد.
1: أخوك تزوج؟
8: لا لا لا لا.
1: به يعني أمه حية؟
8: لا متوفي أم أبوه.
1: أخته بس يعني إخوة وأخوات يعني.
8: إيه أيوة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
8: بإذن الله.
1: إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله إن شاء الله. طيب. إذن معنا سمر. السلام عليكم.
9: حاضر.
1: تفضل أخت سمر. السلام عليكم.
9: السلام عليكم الشيخ، نحييك على البرنامج الطيب.
1: وإياك إن شاء الله.
9: عندي سؤال يا شيخ، نسألك على البطاقة اللي بيوفاها هذه.
1: نعم.
9: أقاربي كلهم دايرين يقولوا لما يقولوا لي كلهم ديراها، هل حلال ولا حرام؟ معناها نقدر نديرها ولا؟ وإحنا 3 بنات
1: وأمي
9: تاخذ 600 فقط.
1: طيب
9: قالوا لي أنت عادي تزوز أن تاخذها، يمكن عادي.
1: علاش أنت عادي؟
9: إيه معناها إحنا بنات ما نشتغلوش.
1: نعم إن شاء الله تسمع.
9: تسمع فيها شيء؟
1: إيه نسمع فيك إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله.
9: إيه بالله عليك نبيك تجاوبني عليها
1: إن شاء الله. حاضر بدني تعالى.
9: اي باي حاضر.
1: مستمعي الكرام نخرج الى فاصل ثم نكمل الجزء الثاني بحول الله وقوته وعونه ان شاء الله تعالى.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-15-02 و092-092-16-02 وعلى الواتساب إن أمكن ذلك 092-092-17-02. معنا أم حمزة، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله شيخ، الله يعاون.
0: جمع إن شاء الله.
1: والله يا شيخ نبي، عندي سؤال. لما واحد يقيم الصلاة مثال صلاة الظهر أو الصبح أو العصر، يقول يذكر الظهر ويذكر العصر، والله يلقي الشهادة ويصلي طول.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
1: بإذن الله.
0: نعم تمام. طيب، عندنا الأخ سعد يسأل أو أراد توجيها على التعريف بحق الجار. حق الجار والإحسان إلى الجار والقيام بحقه، أمرنا بذلك الشارع الكريم، ونصت على ذلك النصوص الشرعية كتابا وسنة، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل إلى آخر الآية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن

لنفسه. فهذه مسائل حقيقة. والجار كما قلت في حلقات سابقة وكما يقول المشايخ يعني أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك. يعني أنت الآن أخوك ولا يعني أخوتك عادة المرات مش في جنبك، في جنبك هو جارك. يعني أول من يسمع صيحة الفزع جارك اللي في جنبك، لا سمح الله في حريق، لا سمح الله في يعني في مصيبة ما في كذا، أول ما يفزع يفزع منه يفزع الجيران. فهؤلاء يعني هؤلاء أهلك، هم في الحقيقة أهلك، ينبغي أن تحسن إليهم وتبتعد عن كل ما يسيء لهم، يعني وتكون ناصحا لهم، وتكون لا ناصحا لهم، ناصحا لهم في بقدر بقدر ما يستوجب ذلك الأمر الشرعي. يعني في بعض الأحيان النصح يعني يكون فيه خير، وفي بعض الأحيان السكوت خير. يعني إذا رأيت منهم حسنة أظهرتها، وإذا رأيت منهم سيئة أو فيهم سيئة سترتها. لا يتصيد الإنسان العورات ويتصيد مثلا العثرات الجيران ويبدأ يتكلم عليهم ويفضح بهم، بالعكس هذا يعني هذا شرعا لا يجوز. زي ما قلت لك جارك يعني تحاول بقدر ما تستطيع أن تعينه كما تحب أن يعينك. والكلام في هذا الأمر يعني طويل جدا حقيقة، لأن كما قلت من سمعتم آيات الله وسمعتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحث في الإحسان إلى الجار، والإحسان أكثر حتى من يعني درجة أعلى، الإحسان درجة أعلى من مجرد عدم الإذاية فقط. يعني بل ينبغي أن تحسن إليه فيما تستطيع، أن تقف مع جارك في كل ما تملك. يعني ولا حقيقة يعني حتى الناس العوام الناس يقولك الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. يعني الجار يشترى بالمال، الجار الطيب، نتكلم عن الجار الطيب يشترى حتى بالمال، وتغلى وحتى البيت عند أهل الوصول يعني يغلى بمكانة الجيران. لما يعني يكون الجيران طيبين ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح يعني تطمئن النفس، تطمئن نفسك. يعني نتكلم بالمثل بالحياة العامة المتعارف عليها، لما يكون جيراني كويسين، لما نطلع من بيتي أني آمن على نفسي وآمن عفوا آمن على بيتي وعلى أهل بيتي وعلى مالي وعلى كل شيء آمن. ليش؟ لأني محيط بجيران يعني طيبين، يعني كأنهم حراس لهذا البيت. وجاري لما يطلع حتى هو من بيته حتى هو يطلع آمن ومستريح، بخمش في بيته عشان يصير من وراه يعني في إذاية أو في كذا أو في سلب أو في نهب أو في يعني طرح الأذى في بيته أو أمام بيته أو كذا، أو يتصيدون في أهله أو كذا. بالعكس طالع مطمن، لأن احنا نقوله مطمن يعني بتريس، يعني بيته في حماية، في حماية جيرانه. بعكس لما يكون جيرانك ما ينفعوش، أو عندك جار ما ينفعش، يعني لا طلعت متهني ولا قاعد متهني، والناس يبيعوا حتى بيرخص الأثمان تخلص من الجار السوء، يعني تخلص من جار السوء. فالإنسان هذه ينبغي أن يراعيها حقيقة. يعني زي ما قلت لك يعني المسألة من الحياة النفسية، من أشياء التي تعين على الاستقرار النفسي هم جيرانه. هذا الإنسان لما يروح لبيته مروح منشرح النفس، يعني منشرح الصدر، جيرانه كلهم طيبين، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك فلان، كيف حالك فلان. يعني يسمع بمصيبة يعني يحاول يخف الوطأ، يزور يعني يتصل يتفقد كذا إلى آخره. يعني هذا المسألة ما تلقاهاش إلا مع الجار الطيبين، الناس اللي يعني يطمح في الإنسان أن يكون يستعد بأن يكون جار لهم، بيته يعطوه ما يعطوه، يعني زي ما نقولوا إحنا ما يبيعاش، ولو بأغلى الأثمان ما يبيعاش. ليش؟ لأن الجيرة هذه ما تضمنهاش في كل مكان. الجيرة الطيبة، الجيرة الطيبة ما تضمنهاش أنك تلقاها في كل مكان. فبالتالي حتى في الحديث تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية أو جار البادية تحول عنك. يعني المقيم وين فيه البادية خيم وكذا يقعد فترة ويتحول يمشي يدور مرعى آخر وكذا وإلى آخره، ما تعالى سبيل مثال الله أعلم. لكن الجار المقيم معك هذا جنبك لاصق فيك البني، هذا كيف تخلص منه؟ تخلص منه اللي بتبيع. ومرات قلت في بعض الناس يقولوا إحنا نبيعوا بأرخص

0: خص الأثمان. لماذا؟ تخلص من الجار. حوشك يساوي 600,000 700,000 تلقى روحك تبيعها ب 300 وطالع. هم تتفكى من هذا الجار هذا والعياذ بالله. ومن كان هذا شأنه ف يعني لا أعلم من أي طينة خلقت هؤلاء الناس. الإداية يحدفوا لك في الحوش، سيارة يكسرك سيارة، زي ما قلت لك كان فيه قمامة ولا كذا تلقى حاطها قدام حوشك، أو مثلا تسمع الكلام السيء وكلام يعني الفاجر وكذا ولا يبالون بهذا الجار. يعني سكنة لا تكون حقيقة لا يعني لا ما تتمناش حتى العدوك زي ما يقولوا عامة الناس، جار ما تتمناش حتى لعدوك. يعني فالمسألة حقيقة ينبغي أن نعطي هذه المسألة حقها. زي ما قلت لكم تعوذوا بالله من جار المقيم، أما جار جار البادي اللي مثلا قاعد يتحول جار في السفر، مشيت لفندق ولا أجرت شقة بثلاث أربع أيام وكذا، كل واحد مشي لحاله مش حاجة يقعد. لكن جارك اللي في جنبك يعني من يتصيد عثراتك، من يتصيد عوراتك، متى يعني هذا أعوذ بالله من نسأل الله أن يعيذنا منهم حقيقة. وما الإنسان الجار الطيب حقيقة زي ما قلتهم دائما نضرب المثل بالمسألة هذه، أول ما تصير عيطة في الحوش من بيجيك أخوك بينك وبين 10 كيلو ما يسمعش بيك على بالتليفون ولا كذا، أول من يفزع جارك اللي في جنبك واللي خاطمه في جنبك، هذا أول من يفزع، يا في حريق يا في حد طاح تكسر ولا طاح حد مرض ولا كذا وإلى آخره. وتجد يعني الفزعة حتى أنت مهناش تجد الستر والحشمة والفزعة مع بعضهم تلقاها كلها تلقاها موجودة. نسأل الله أن يحيطنا بالجار الطيبين إذا نغادر هذه الدنيا جميعا. أبو الياس السلام عليكم.
1: وعليكم السلام وبركاته.
0: تفضل أخي أبو الياس.
1: الله يحفظك
0: شيخ الله يبارك
1: فيك. الموصول للراديو الإصدار الإفتاء هذا البراح اللي كل الشهولة بالاستفادة منكم إن شاء الله، بارك الله فيكم إن شاء الله. وفعلا حد جيران حد طويل وربي حصة طويلة جدا هو يتكلم عنه، ويكفي قصة سيد محمد صلى الله عليه وسلم مع جار اليهودي كأحسن مثال. الشيخ أنا عندي ثلاث نقاط الشرعي في الأمر هذا.
0: إن شاء الله.
1: أول شيء الشيخ الكريم اللي تقف حره من الجو ومن الدنيا، وفي واحد يقول لك والله سامحني على الكلمة النهار نحره والجو اللي مش باهي وكذا، يا ريت نصيحة للقصة هذه كيف نحن نتقفف من الأمر هذا ونعترض عليه ونقول له فعل بطريقة مش عاجبنا، وممكن فهمتني شيخ.
0: إن شاء الله نحاول قدر الإمكان.
1: وعندي نقطة ثانية، الناس اللي توا تتداعى في الصفحات تقول كسروا ساعة الضي وخربوا الساعة مش تخلصوا كيف ما كيف، هل هي تعتبر من إهلاك المال العام حتى لو أنني منضر من الشيء هذا أنني الضي هارب علي وأنا نخلص وأنا منهم، لكن الحل أن مش نكسرها ولا أن الداعي بأنك حطموها وكذا. ونقطة أخيرة مش مشابهة الموضوع، مشاركة البنات زي ما سمعتوا أن في بعض البنات صغار سنة من 18 شارك في بطولة في كرة قدم في تونس وكاسيات شعر وعليات شعر وكذا، وحب بيكون محارب توجيه من حضرة الأمر هذا لأن النقاط مختلفة. بارك الله فيك يا شيخ.
0: فيك بارك الله أخي أبو الياس. بارك الله. إن شاء الله. طيب عفوا الأخ أبو أوس يتكلم أو قال نصيحة لولي الأمر بخصوص الأفارقة المجرمين واللي هجموا عليه حياش تقريبا كان في منطقة وادي الربيع أو كذا أو إلى آخره، وطبعا بإشراف الليبيين أو تحت أمرة الليبيين. هو ولي الأمر يعني من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشقق عليه، اللهم اشقق عليه الدعاء اللي عنده ذرة إيمان في من ولاة الأمر ويسمع هذا الحديث. يعني الأصل في الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي يعني أنه ما يجيش ينوم، هذا التفكير الطبيعي هكذا نتكلم، أن من ولي أمر شيء من أمر المسلمين من أمر المسلمين ولاية، الأصل فيها أن ما يجيش النوم أو لا ينام قرير العين إلا لما يطمن على الرعيته أن فعل كل ما أعطاه الله من جهد لرعاية هذه الرعية، كل في مجال تخصصه. نتكلم من رئيس القسم ومدير المدرسة ومدير الفرع وكذا إلى الرئيس، كل في مجال تخصصه. فأنت يعني وليت أمر من أمور المسلمين وانت قبلت به وانت رضيت به، والبعض جري عليه جري يبي هذه المناصب يعني. فما دام لم تقم برعاية حقوق الله في هذه العباد، وعدك النبي صلى الله عليه وسلم وعدك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك لا تروح رائحة الجنة. يعني هذا الحديث يعني حيث معقل بن يسار لعله الله أعلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني أنت إذا كان مسلم وتؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الحساب وتؤمن أن فيه جنة وأن فيه نار، الأصل فيك يعني أن تضع مثل هذه النصوص وهذا الحديث أمام عينك. فضيلة في برواز هو حديث: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. الولي الأمر اللي عنده حس وعنده يعني إيمان بالله واليوم الآخر، إيمان حقيقي، معاني الأفعال هي اللي تؤكد مثل هذا الإيمان. ويس ولا رهم ديهم براويز وحاطهم قدامه، لما يقعد زمكت يحطهم قدام البراويز هي معلقها على الحيط، هو من باب اسمها من باب التذكير بالنفس. المسألة الكلام الأخي أبو أوس هذا كلام تكلموا عليه في عموم ما يخص المسلمين: صحة، سياسة، أموال، اقتصاد، حدود، كل داخل فيه كلام موجه للجميع يعني معي. فمسألة الكلام لعملية الأفارقة وعملية الأجانب والإقامة بغير الشرعية ويعني بقائهم في أماكن غير صالحة للبقاء وتؤدي إلى الأمراض، هذه مسؤولية والأمر بالدرجة الأولى. الكلام يا جماعة الخير أن الرعية على حسب الراعي، الرعية على حسب الراعي. إذا كان الراعي صالح ولي الأمر ويتقي الله سبحانه وتعالى فهو الذي باستطاعته أن يصلح الأمور بقدر كبير جدا. إن الله يعز بالسلطان ما لا يعز بالقرآن. يعني الولي الأمر اللي قلبه على البلاد المفروض كما قلت، يعني هو عمر بن الخطاب يقول: لو عثرت بغلة أو كذا في العراق لخفت الله أن يسأذني عنها لما لم تصح لها الطريق. يعني وقلت سابقا يعني إذا كان هذا عمر الخطاب ما يقولش لا وذاك الصحابة ولا لا، كلنا مكلفون، كلنا نحن الأفضلية كونهم أفضل الناس، هذا مش هذا النقاش. النقاش هذاك ولي أمر وأنت ولي أمر، بالعكس أنت أشد يعني مسؤولية مع الله من هؤلاء. زمان لا في تليفونات ولا في طيارات ولا في كذا، يعني كل ما يمشي للرسول ولا احنا نقول احنا ساعد البريد ولا كذا ثلاث اربع ايام خمس ايام في الطريق ولا شهر باش يوصل للمكان ويستطلع. الان انت بتليفونات ونقلات وكاميرات وطيارات وكذا عندك، تقدر تنتقل كل يوم تبات في محافظة كل يوم تبات في مدينة كولي امر، وتشوف كل مدينة شن تسترعي وشن تنتبه من الحقوق وشن تبي عليها من واجبات وشن تبي من اصلاحات وشن تبي من خدمات. هذا لو تتق الله سبحانه وتعالى كل واحد مسؤول، زي ما قلتم صحة، تعليم، اقتصاد، مالية، ولي أمر، رئيس، شرطة، جيش، سمي ما شئت، كله في مجال تخصصه. الإمكانيات الملايين والمليارات تصرف في لهذه الجهات. فالكلام طبعا المستمعين الكرام يعني كل مسألة بنتكلموا فيها معاش نلحقوا على إجابة الفتاوى، لكن التوجيهات كما قال الأخ الكريم يعني كيف أجانب الآن هلني ذا عاجز عن تنظيم يعني إقامة هؤلاء الأجانب، سواء فيهم الخير والشرير. إحنا لا ننكر حقيقة باب الإنصاف، وإحنا أبدأ بالقمامة يا جماعة الخير، أبدأ بالقمامة. لو ما فيش العمالة يعني الله أعلم بحالنا كيف شكلنا القمامة. أنتوا شوفوا غرس السيارة لما توقف، يعني لما المستمعين الكرام تكلموا لازم يكونوا واقعيين، يعني يجب أن يكون أن نكون منصفين. يعني الدعوة، في فرق بين الدعوة العنصرية ليبيا الليبيين وبين مطالبة بالإقامة الصحيحة وعدم يعني نظرة أن التوطين أو كذا، الإقامة الصحيحة الشرعية للعمالة الوافدة. فرق كل واحدة بروحها. العنصرية هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. بلال الحبشي عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله أفضل من أبي لهب، يعني من الأوائل المقدمين في الإسلام. وتعرفوا حتى في ترتيب الصحابة يعني فيه ترتيب، فيه أولويات، يعني مش اللي أسلموا في أول الدعوة اسمه النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الأولى كمن أسلم بعد الفتح وغيره وكذا، لا يستوي حتى عند الله سبحانه وتعالى معي. فحتى هي نفس الشيء، يعني من ناحية ما تكونش عندنا النظرة العنصرية أن أجنبي أنت راه شنو إحنا قصدي فاش مفضلين عليهم، ترى في شنو إحنا مثلا المقياس، مقياس كلام الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين عربي وأعجمي وبين أبيض وأسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. أيهما أفضل؟ ليبي ولد ليبي والجد جد ليبي يبيعك في المخدرات ويقطع في الطريق مثلا، ولا يبيعك في الخمور، وبين واحد أجنبي أسود من شرق آسيا من جنوب أفريقيا من كذا ومسلم، ويقدم لك في خدمات في النظافة في البناء في كذا، ويعني ولازم حدودها زي ما نقوله احنا. لا شك المسلم أولى عند الله، سواء كان يعني غير الليبي أسلم وأولى عند الله وأعظم درجة عند الله الأجنبي هذا المسلم اللي يتقي الله ويخاف الله ويقوم حدود الله من الليبي يبيعك في المخدرات، ولا اللي يخنق في أسلاك بتاع الكهرباء على الناس. يعني لابد أن تكون نظرتنا نظرة منصفة وفق ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة ينبغي تمييز بيناتها. احنا لا نرضى بإقامة أي أجنبي يسيء لبلادنا، سواء في ناحية الأمن، الأمن كله، الأمن الصحي أو الأمن السياسي أو الأمن العام كله. لا نرضى بأي كان، لا نرضاها من ليبيا ولا من غير ليبيا، من باب أولى من غير ليبيا، نفس الشيء كله حكم واحد. يعني عن اتصال، عفوا أخي محمد. السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
2: نهار طيب إن شاء الله.
0: معك مبارك كريم.
2: لا يا شيخ، عندي سؤالين. سؤال الأول، في الشائع يقولوا أن المكان اللي مثلا تظهر فيه الشمس هذا يجوز فيه الصلاة حتى لو كان فيه نجاسة يعني.
0: نعم.
2: فعشان الأصل في المسألة هذه
0: إن شاء الله بإذنه تعالى إن شاء الله.
2: والحاجة الثانية، نبغى حكم الروائح اللي فيها الكحول يا شيخ، هذه مستعملة يعني جاي استعمالها مش فيها من تفصيل بالله عليك.
0: بإذنه تعالى إن شاء الله.
2: ربي يحفظك إن شاء الله.
0: وإياك كريم. أخ نصر، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله يا شيخ، شو حالك؟
0: أهلا وسهلا بك أخي كريم.
3: باي الحمد لله يا شيخ. أنا نبي نسألك عن الميراث.
0: نعم.
3: الميراث
0: إيه؟
3: اللي تتوفى والدته، اللي يتوفى أبوه قبل والدته، هل يورث من والدته ولا ما يورثش؟
0: اللي
3: توفى قبل والدته، هل أولاده يورثوا يورثوا من والدته ولا ما يورثوا؟
0: إن شاء الله بدي تعالى تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله
0: الله. أخ عبد الله، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين شيخ.
0: أهلا وسهلا بك أخي كريم.
4: بارك الله فيك شيخ. عندي سؤال وتوضيح معلش.
0: نعم.
4: أو سؤالين وتوضيح، بارك الله فيك.
0: نعم إن شاء الله.
4: الأول بخصوص في بعض الأشجار يعني موجودة في الطرقات أو بعض المزارع وهي شبه مهجورة. يوجد فيها مثلا ثمار زي ما تقول حاليا ثمار التين. هل يجوز أني مثلا مار أني ناخذ منها ناكل أو لا؟ ولو أني أخذت بدون مثلا ندم الشخص هذاي وهو غير جاهز يعني شنو الواجب علي؟
0: هي تدخل المزرعة الداخل ولا هيك على الطريق طالعة برا ولا شنو؟
4: لا لا لا، هي على الطريق وحتى شجر شبه ميت ومهجور، وفي أماكن مرات تكون في أماكن عامة. هو
0: إن شاء الله بدني تعرف من الإجابة إن شاء الله.
4: تمام. بالنسبة شيخ لمسألة التوضيح، أنا سألتك مرة على مسألة صحة الصلاة، أني تنتابني بعض الأحيان نوبات من الضحك.
0: نوبات الضحك؟
4: ايه فسألتك عن السؤال. بس انت ما جاوبنيش على السؤال، انت يعني استفردت او الشرح
0: لا جاوبتك.
4: يعني واحد ياخذ
0: جاوبتك
4: ان واحد يخلي عنده خشية لله سبحانه وتعالى وكذا. ولكن ما قلتليش هل هي يعني الصلاة باطلة او غير باطلة؟ للعلم الشيخ اني لان الضحك ما هوش بإرادتي، والله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني معناه انه كذا. حتى مسألة سلس البول عزك الله، يعني يوم يكون عندي سلس بول ويقطر البول، معناته حتى نأتي صلاتي باطلة وإن راجع نفسي.
0: لا
4: والمشكلة ان هي شيخ كيف ان هي مش مرة مش اثنين، يعني كنت حتى نتكلم مع ابوي في مسألة جادة جدا قد تكون مشكلة وكذا جيني الحاله هذه، فهمتني؟ يمش زي ما قلت انت مره، انت يمكن فهمتها
0: أخي كريم. شيخ عفوا استاذ،
4: ان هي
0: يا اخي
4: عبد الكريم، ان هي مثلا قهقه او صوت عالي او كذا. لا، ان هي مجرد ضحكك زي التبسم وانا امسك حالي، فهي تصير معي باستمرار. وقلت لك اني اصلي في صلاه اللي هي مثلا الجهريه، مضطر اني صار اللي هي سريه باش اني ما اضحكش.
0: طيب ان شاء الله تسمع الاجابه ان شاء الله. عن جاوبت أعتقد لكن مش إشكالية. تمام إن شاء الله بإذن تعالى. أوعك أظن نفسي جاوبت، لكن أعيد إن شاء الله أخي الكريم. حاضر. لعلنا نجيب بعد نلحق على بقية الأسئلة إن شاء الله بإذن تعالى. على كل حال، النصيحة لولي الأمر، والله الكلام يعني زي ما قلت لكم يا جماعة الخير، راهو لابد أن نكون منصفين. الفرق بين زي ما قلت لك تبدأ العملية عملية عنصرية وليبيا للليبيين وكذا، هذا كلام ينافيه الشرع. أصلا ما كانش فيه ليبيا قبل 100 عام تقريبا أو 150 عام. ليبيا يعني إيطاليا هي اللي سمتنا ليبيا، والله أعلم. ما ترجعيش للقدام تقول ليبيا والتحنوا زمان تاع الإغريقيين، لا، كانت دولة اسمها ليبيا. يعني حتى لما أعلنت الجمهورية الطرابلسية أعلنت كجمهورية طرابلسية، كلمه ليبيا هذه أطلقتها علينا إيطاليا، سمتنا إيطاليا، ومشينا بها وقعدنا نقول ليبيا الليبيين ومصر ومع بريطانيا وتونس يعني وهكذا معي. فينبغي نحن نتقي الله سبحانه وتعالى. من حقنا بلاد آمنة، ومن حقنا نطالب بتنظيم إقامة العمالة الوافدة. هذا لا ينازع فيه مسلم ولا ينازع فيه عقل، تنظيم العمالة. وينبغي ألا نؤاخذ أحدا بجريرة غيره كذلك. يعني كان واحد أفريقي أساء أن نحمل الكل على الجميع. أما أخي الكريم، مسألة الولي الأمر، أبدأ مركز الشرطة والجهات، ما دائما تلقى الآن تركينا في طرابلس إلا تحت كتيبة معينة أو كذا، سمي ما جئت أعطيها التسمية التي تراها أنت يعني. فهؤلاء من أولى مهامهم هي أيضا المحافظة على الأمن في المنطقة اللي هم فيه، مسؤولين عليها أمام الله سبحانه وتعالى إذا كان يتق الله سبحانه وتعالى ويخاف الله. يعني هذه الجهات المسؤولة الأمنية بالدرجة الأولى. وشوف زي ما قلت حضرتك أنت الآن، عادة الفساد يكون من ابن البلد نفسه، يعني يجند في أفارقة ويجند في زي المرتزقة، يجند فيهم يعني للنهب الناس ولقتل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كل من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد. راه الإنسان يعني دفع الظالم ودفع الصائل ودفع المعتدي على بيتك، من حقك شرعا تدافع عن نفسك وعن بيتك وعن أهلك بكل ما تستطيع شرعا، يعني تدفع بكل ما تصل، ولو أدى ذلك إلى القتل إذا كان لا مندوحة عنك إلا بالقتل. يعني واحد لما يدخل لبيتي نلقى واحد نستغط في عقب الليل والعشية ولا كذا، نلقى واحد داخل بيتي، يعني هل نسلم له؟ لا ما نسلم لاش. يعني من حقي ندافع عن نفسي وعن مالي وعرضي وعن وعن وعن بيتي وندفع بما استطعت. كان هرب ودرة زي ما نقولوا احنا. كفى الله المؤمنين القتال. يعني ما لان في مسائل وما يتخذوش الكلام الان في الفتاوى هكذا تاخذ نص الكلام والكلام الثاني تالفه من نفسك. يعني لما يخش لص لبيتي او معتدي على بيتي وني داخل البيت وجه لوجه اذا كان فر ما نضرباش في ظهره من تالي شرعا لا يجوز له. كان قتلته هك تدخل في قتل العمد اذا كان اعطاك ظهره. احنا نقولوا معاي بشيء هرب اعطاك ظهره راك مستور اعطاك ظهره وتعطيها تضرب بحاجه يعني تقتله. لا القتل لا يجوز لان عقوبه السرقه اذا وقعت السرقه قطع اليد مش القتل. لكن لو وجهني بسلاح فعلا موس في يده وجاي هاجم علي ولا اي حاجه في يده يهاجم علي بيقتلني ايه حتى لو قتلته ما فيش باس هنا لان ما فيش الا القتل هنا. يا قاتل يا مقتول زي ما نقول احنا هو المعتدي. ان قتلك فانت في الجنه مت عن ما مت عن مالك وعرضك وشرفك وعن بيتك ومالك واهلك وان مات هو فهو في النار والعياذ بالله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمسألة لكن الإنسان ما يخدهاش هذا كلام جريرة أو سبلة. إحنا نقوله كل ما يوتي حد يضرب يطق يقول والله يدفع عن النفس. لا زي ما قلت لك يعني جيتها في بيتك من حق الدفع عن نفسك. يعني كان هرب وخذي وجهه كفاك الله شره. ماذا تصيد فيه من الخلف وتضرب فيه من الظهر من الخلف بسلاح ولا بكذا تقتله. هذا القتل شرعا لا يجوز. وحتى لما بترمي انت مرات ما الله قال بتجي في ظهره تجي في رجله تجي في ظهره كفاك شر ومشيخ دي وجهه بتفتح فيه محض وتدخل الجهات الامنيه يعني تاخذ اجراءاتها زي ما نقولوا احنا. لكن لو ما فيش يا قاتل يا مقتول ايه من حقك الدفع عن نفسك وتقتل حتى القاتل في هذه الحاله. هذا نص عليه كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما قلت ولاة الامر يعني راهو المقصود بهم كل من له مسؤوليه مركز الشرطه في الجهة تلك الجهة كان فيه كتيبة كان فيه كذا كلهم راهم مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى في حماية ما هم يعني في نطاقهم يعني والله أعلم. الأخت السائلة قالت أخي توفى وترك يعني أخوها الولد هو أخ يعني عفوا سامحوني ومات عزابي زي ما نقول أمه متوفية فخلى أخوة أشقاء وأخوات أشقاء. يعني الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني الأخ عنده حصتين والأخت عندها حصة كما قال الباري عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يعني التركة تقسم على عدد الرؤوس الذكور والإناث. الذكر يأخذ حصتين والبنت تأخذ حصة والله أعلم. هذا اللي حسب السؤال. وطبعا مسائل الميراث يعني الأولى الاتصال على 14-13 لعل يكون فيه جوانب أخرى. وهذه الفتوى على قدر السؤال. الواقع على هذا الشكل أو غيره هذا راه لا تتحمله دال الإفتاء والمفتي ونفتيك. زي ما بتسأل المفتي بيجاوبك مطابقة الواقع من عدم هذا الأمر لا نملكه ولا نتحمل مسؤوليته والله أعلم. الأخت سمر عفوا قالت عندنا بتاخذ الدولار احنا ثلاثة بنويت ووضعنا صعب وناخذ 900 دينار وقالوا لنا انتم ممكن راهو حلال عليكم. راهو المسألة يا أخت سمر الحلال والحرام في مثل هذه المسائل واحد يستوي فيه الغني والفقير. المعاملة في حد ذاتها غير شرعية. المعاملة في حد ذاتها قد تكون ربوية. فما فيش فرق مثلا كانك انت مثلا نقول اني مثلا اني فقير ووضعي تعبان وكذا يجوز لي ناخذ الحرام وكان حالتي كويسة لا يجوز لي. لا الحرام والحلال واحد في مثل هذه المسائل مثل هذه المعاملات. يعني إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ينبغي عليك ألا تقدم على أكل مال حرام بحجة أو الفقر بحجة الحاجة بحجة الحاجة. هذا من يعني من تزيين الشيطان والعياذ بالله سواء شيطان الإنس ولا شيطان الجن. كل إنسان والأسف هذه اللي قال لك يا جماعة الخير اللي قال لها انت يمكن تاخذي عادي ما فيش باس لو محتاجين انتم ما فيش باس. هذه فتوى وهذا قول على الله بما لم يقل وهذا امر بالمنكر وهذا نهي عن المعروف ان تقول اتق الله ولا ما تاخذيش واسال اهل العلم قبل لا تاخذي. فانت شخص لما تتكلم على اشياء بظنك وبعقلك وشيء غير جازم انك سمعته من اهل العلم وفق ما قاله اهل العلم فأنت هنا تفتي وتتجرأ على الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فينبغي إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله يا عباد الله في أنكم تلقون بالمسلمين في الحرام وتحسبون أنكم تحسنون صنعاء. يعني تتكلم لا والله بظني وني بعقلي، ولا بظنك لا بعقلك. يعني العلم أو الفتوى تكون إلا من أهل الفتوى. هو إنسان متخصص يقول يا الله استرنا بسترك التام، يعني طالب علم متخصص ويقول يا ربي استرني، يعني قبل حتى الحق يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى الصواب. فمن جي أنت بهدرجة كلام تبدأ توحي تفتي للناس، هذا فتوى رهنا، ما تقول لأخوذ وحلال افتيت رهنا، ما تقول لأم افتيت عسين، هذا فتوى. وتجرأت على الله وقلت على الله ما لم يقل، فإن أو أن يخصمك الله سبحانه وتعالى من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. أختي الكريمة، الحاجة يعني والمال يعني طلب، يعني زي ما نقول يعني تطلب من إنسان صدقة أولى لك من أن تأكل الحرام. وهذا كلام لعامة الناس، الحاجة لا يعني تحلل لك الحرام. ضيق ذات اليد والعوز وقلة المال وقلة كذا راه لا يحلل لك الحرام. يعني أني مستعد نوقف قدام جامع وأني فعلا مستحق، فعلا ما عنديش من الصنعة ناخذ مستحق لألف دينار، عفوا 100-150 دينار، نوقف قدام الناس ولا ناخذ 150 دينار وناخذهم بالحلال، وأني ما عنديش ولا عند القدرة لي وما عنديش كيف نخدم ولا كيف نجيبهم، وصغاري بيموتوا من الشر فعلا، ولا الدواء لابد ما ناخذ أني ولا صغاري ولا كذا. الله نسعد الناس وناخذ، ولا أستحي من ذلك الله غالب، ولا أمد أقل يعني يقولوا، ولا يقارن بالحرام أنك تخش معاملة محرمة شرعا لا تجوز لمن أراد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أم حمزة تتكلم، أعتقد تقصد هي النية، يعني لما نقيم الصلاة زي ما بعض الناس يجي يصلي الظهر بعد ما يقام الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله، اللهم أني نويت صلاة الظهر، ولا الظهر حاضر، ولا الظهر حاضر سر، هذا كله راه غير مطلوب. النية محلها القلب. أنت لما نضت وقيم الصلاة علاش نسك سؤال بسيط، ليش قمت صلاة؟ بتصلي الظهر بينك وبين نفسك، هذه هي النية خلاص. لما خلنا نض بنتوضى بنض بنتوضى بنصلي خلاص، نيتك أنت نيتك في حد ذاتها من غير ما تتلفظ بشيء. الواعز اللي في نفسك يقول خلينا نض توضى، بينك وبين نفسك يقول خلينا نض بنتوضى بنصلي الظهر مثلا، هذه هي النية، تكلم في نفسك يعني. فلا يتلفظ بالنية، النية يكره التلفظ بها. تقيم الصلاة الله أكبر، تدخل في الصلاة على طول. السائل الكريم يتكلم، أبو الياس نعم، يتكلم عن التذمر، عن التذمر يعني. وهذه مسألة اللي هو الإنسان ما عاجبه شيء تقريبا، أو يبدأ يسب في الوضع اللي هو عايش فيه وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما يقول مثلا يوم أحرف أو يوم كذا، استغفر الله العظيم، سنستغفر مثل هذا الفعل، كأن الدنيا مش عاجبة، الدنيا الحرفة، الدنيا كذا. فهذه زي ما مرت بنا في حلقة سابقة والله أعلم قديما، أعتقد أن إذا قال رجل هلك الناس فهو أهلكهم. يعني التذمر يعني، ولا تسبوا الدهر، أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، هذه النهي أيضا. لا تسبوا الدهر، فأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الدهر، تسبوا الدنيا ولا كذا، الدنيا الحرفة اليوم الحرف المعيشة السوداء الكذا، نتكلم فيكم باللي عايشين فيه الناس واللي يتكلموا به الناس معي. فهذه مسألة موجودة عند عامة الناس، اللي مش عاجبة شيء يبدل. فالحديث لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال أنا الدهر، الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك أول حكم، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني فالإنسان وشبهها أيضا بأن الحديث عند حديث في مسلم، يا خيبة الدهر يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. نهنا الله سبحانه وتعالى، الله خالق الزمان والمكان وقدر المقادير لكل مخلوق، قدر المقادير لكل مخلوق. فالإنسان ينبغي أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. هذا سخط، من يتلفظ بهذه الألفاظ فهذا سخط لا ليس براضي عن قضايا الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. يعني أنت الآن لما تصيبك مصيبة ولا كذا هذا بقدر الله وإرادته، يعني ليس يعني بتحكمك أنت في بعض المسائل معي، إلا عفوا إلا أن الإنسان المصائب التي تأتيك والتي أنت لا دخل لك فيها أو لك فيها دخل، واحدة من اثنين كان لك فيها دخل فأنت مسؤول عنها، أنت مسؤول عنها، جررته لنفسك زي ما نقول إحنا، وما لا دخلك فيه فهذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. رب شن قال؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. عند كتاب الله ليش؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يا أخي المسلم يعني لما المصيبة أو عدم استقامة الأمر لك البعض، يعني إذا وقعت عليه مصيبة يبدأ يتذمر ويبدأ يسب في الدهر زي ما نقولوا إحنا، ويسب في الدنيا ويسب في كذا. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الدهر، الله هو الذي يقدر المقادير وهو الذي يعني يصرف الخلق كيف يشاء، وأنت في هذه الدنيا دار ابتلارة ومش دار نعيم ودار جزاء. دائما هذه نحن في غفلة عنها، كلنا في العموم نتكلم في غفلة عنها، يعني دائما ننسى أنفسنا، وفي بعض الأحيان في لحظات ضعف الإيمان الإنسان يحس الدنيا كأنها هي دار البقاء وهي دار الخلود. لا يا أخي، إنما أنت في هذه الدنيا في دار امتحان، امتحاناتك يوميا في كل لحظة في امتحان، لا تدري من أين تأتيك المصيبة، فينظر الله أتصبر أم تجزع، وعلى قدرها يكون الجزاء في الدنيا والآخرة. يعني أشد الناس ابتداء منه الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل في تقوى الله سبحانه وتعالى. فعملية سب الدهر أو التذمر هذا راه شو معناها؟ معناها أنت لست براض على ما قدره الله سبحانه وتعالى لك، ما قدره الله وما قدره. ونحن عندنا من الإيمانيات ستة، هو الإيمان بالقدر خيره وشره. فاتق الله عبد الله، تعود من الشيطان، قل لا حول ولا قوة إلا بالله لما تجيك مصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. يعني الإنسان يدعو بالدعوات الواردة معي، ويطلب من الله التعويض، يطلب من الله الصبر، يطلب من الله يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لما تجيك مصيبة، مش التذمر. وان سخط سخط الله عليه، انت حساب روحك انت. يعني ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، حتى لو كفر الجن والإنس، يعني لو أن إنسكم وجنكم وبركم وفاجركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. وكما قال الباري عز وجل في الحديث القدسي فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فإن صبرت فلك الأجر، وإن جزعت فلك أيضا، عليك الصبر غصبا عنك، حتصبر غصبا عنك، ما عندكش حل، ولك معه الوزر والعياذ بالله. فينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعنا. أخي أبو الياس يتكلم عن التحريض على الساعات الكهربائية، مستمعين الكرام تكلمنا في الحلقة السابقة عليه، مشكلة الكهرباء والكلام فيها حقيقة الكلام تتكسر الساعة الكهربائية بقى شنو درت ستين الفائدة اللي حصلتها أنت الآن أو شكل. وتكلمت حقيقة في بتوسع في الحلقة السابقة على طرح الأحمال وللظلم هؤلاء الناس المسؤولة، قلنا بدءا من أعلى رأس في الدولة إلى أقل واحد مسؤول سيحاسبون مع الله سبحانه وتعالى. وقلت لك يا عبد الله كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. لو قلت لك من ناحية واقعية الساعة أني مركبها الآن، الساعة تتاع عفوا الساعة هي نفسها، إذا كان في كهرباء بتخدم، وإذا كان ما فيش كهرباء مش هتخدم. يعني فعملية الساعة ما لهاش علاقة، والله أعلم الساعة ما لهاش علاقة باللي صاير. الظلم من المسؤولين على هذه المرفق، قلت لك من أصغر مسؤول إلى رأس الدولة كلهم سيحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. لكن رأوا تكسير الساعات يا جماعة الخير ما هوش حل. يعني أنت غضب بتجيك، يعني خلونا نكون منطقيين ونكون واقعيين. يعني أنت بقى كسرتها الآن، بغضوا بيجوا يفتشوا عليك وبيجيك شرطة كهربائية وكذا وإلى آخره، وكلام معروف العواقب. يعني الكلام في الوساع في الفيس شكل، وفي الواقع راه شكل آخر عايشين ونعرفوه. فبنقول لك أخي الكريم كن عبد الله المظلوم. وين أنا نركب ساعة؟ ساعة ركبها لما فيها فلوس بتخدم. فهضي مش معقول الكهرباء بيحسبوا عليك الساعة تخدم والكهرباء ما فيش حد. معلش إحنا كنا مركبين ساعات وهذا شيء معروف، الساعة موصولة بالكهرباء، إذا كان في كهرباء بيخدم بيقتطع من القيمة اسمها الموجودة. في مسألة أخرى بس اللي هي يعني نتكلم عليها في الكلام، أن زيادة الأسعار 4 قروش على الكيلو أو كذا وحاجة زي هذه، وهذه من أي حق يا شركة كهرباء تزيدوا أسعار من غير ما تتفقوا في عقد بينك وبين مواطن أنت شرعا تفرض عليه عقد زي هذا يعني. وكان ناحية الساعة جيب تحبسه، هذا شرعا لا يجوز، هذا من أكثر أموال الناس بالباطل، هذا حرام لا يجوز. الناس المسؤولة في شركة كهرباء على ما حسب ما شفت أن في قرار بتاع 4 قروش هذا زدتها القيمة اللي زدتها هذه، حسب إذا كان صحيح، بأي حق شرعا أنك أنت تزيد قيمة بغير موافقة الطرف الثاني شرعا؟ دي هذا من أكثر أموال الناس بالباطل. يعني أنتم مسد الكهرباء ما فيش مسد تزيدوا في الأسعار ومسد تضموا في الناس، يعني ظلم على ظلم على ظلم والعياذ بالله. صلى الله أن يهدينا للصواب وإياهم، صلى الله أن يهدينا للصواب وإياهم. من اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فاجعل يدك على يديه، ومن أراد بهذا البلد شرا صغيرا كان أو كبيرا فاشقق عليه واجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره. مشاركة النساء في بطولات الكروية هذا ما نقصنا احنا، وشيء الحمد لله أمورنا طيبة، ما نقصنا لغر نويت يمشوا سافرات يعني شفناهم والله أعلم، وشفناهم في دائرين لقاءات أو كذا. يعني أول شيء السفور والمشي واللباس غير الشرعي توت، يعني لابسين ما هم طبعا مستورات لبسات السراويل والفنيلية، الجلباب مش لازم يعني ما فيش باس، الحجاب في في في في الوقت المعاصر اللي عند الحجاب العصري يعني زي ما نقولوا احنا، سروال وتوتا وتجري وتلهد مين ويصار وشعر محلول وبرا اسمها هالانتاج اللي بتجيبه للدولة الليبية بالله عليك، وهالمفخرة يعني نقلده في الكفار في كل شيء والعياذ بالله، من قدومنا في العلم لا في التقنية لا في التكنولوجيا لا في الترفيه عن شعوبنا يعني وتوفير الخدمات، المفروض كان نقلدوا فيهم كان في الباطل واخوه والعياذ بالله. سامحوني معلش هذا كلام مجعرة، يعني بنت ليبية تطلع سافرة من حوشها مش يبال تطلع تسافر برا من غير محرم، يعني شوف التهتك لوين واصل يعني. وهذه درجات يعني، هذه درجات لنشر الفساد في البلاد. لا تقول لك معلش يعني معياري كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما عليه أئمة السلف في هذا البلد وغيره، ما أخذناه كابر عن كابر، حرام حرام الحلال حلال. أنت الآن يعني لو بنسألك سؤال بسيط، هل المشي وهل الإقامة وهل التذاكر معي وهل اللعب غاديكا والمصاريف فنادق غاديكا والمواصلات هل جائز شرعا؟ هذا زي الصرف على أموال المغنين بالضبط، راهو يعني خد نفس الكلام يعني، وروحوا حذا السفر شفت الأمس في الفيس ثاني، هل يعني لكم من الدين ولكم من الدنيا ولكم من شيء يعني؟ بلاد الله المستعان، معلش سمحيني أخو مستمعين الكرام معلش مباشر، الغالب مرات الإنسان راهو يعني نحن إلا بشر يعني، وما يتكلم هذا الكلام إلا غيرة عن ديننا وعن بلادنا. يعني المرأة الليبية مشهورة بالستر، تشوف لما تشوف فيديوهات الأجانب المقيمين في ليبيا يجوا هنا يعني من قصدي الأجانب يعني غير يعني عفوا غير الليبيين يعني، يعني الأشياء اللي لاحظوا فيها على المجتمع الليبي الحياة والحشمة، الحياة والحشمة. يقول لك الليبيات ما تلقاش السفور ما تلقاش كذا، يعني بالنسبة قياسنا مع بلادهم ما احنا في اسمها في جنة، مش طلع لي الآن جايبهم لي تصور لي فيهم وطالعين وماشيين زي ما قلت ماشي بغير محرم، انفاق المال بغير وجه شرعي، سفور، حجاب غير موجود، مرأة يعني تقليد الكفار في كل شيء، شن هي البركة اللي بتجيبوها لنا بلاد البلاد؟ ما تقول ليش راو لا غير نقصة غير هذه بستوى في برد عليك، يقولك لا والله يتي البلاد كلها أني كل حرام بقول عليه حرام ما يهمنيش، يعني البلاد ماشية صح ماشية غلط كل ما من شأنه حرام وغير يعني شرعي منبه عليه، هذا واجبك يعني كطالب علم شرعي أو كعضو في كطالب علم شرعي خلوني نقول معي، من حرام اللي نقدر عليه نتكلم عليهم اسمه نبلغ به، وكل مسؤول في الدولة هذه أبدأ من ديما من اسمه كلها المسؤولة كلها محاسبة مع الله سبحانه وتعالى. تذاكر هي حتى التذاكر اللي خامة في الفنادق سمي ما شئت، قلت لك مريض تبي دواء ورا ما تحصلاش تذكرة تشتري كرة وجيب مغني تحصلها، يعني شوف التفكير لو ماشي. أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن يهديهم إلى الصواب، أسأل الله أن يهديهم إلى الصواب. مستمعينا الكرام، المكان الأخ محمد قال المكان تضغط على الشمس قال يطهر، لا يا أخي الكريم، العبرة بطهارة المحل من النجاسة أخي الكريم، هذه ينبغي أن نكون عليه دراية بها. معي العبرة في أن المكان يطهر بأن لا يكون المكان فيه نجاسة تصيبه، نجاسة متعارضة.

0: متعرف عليها يعني مكان بول او مكان كذا. اللي وصلنا في الحديث العربي لما جاءوا بال في مكان ما قالوش واخطوطك على الشمس وما تطرقش، قال اهريقوا عليه ذنوبا من الماء. فينبغي ان يطهر اسمه ينبغي ان يطهر عفوا الماء المكان عفوا يطهر بالماء، ان يطهر بالماء المطلق، يطهر بالماء المطلق حتى او تذهب شن تذهب تذهب عين النجاسه، تذهب عين النجاسه. لكن نقول له زرقه فيه الشمس هذا راه قول غير صحيح. الروائح عفوا الروائح التي فيها نسبه كحول، هذه يا اخي الكريم يعني ينظر هل الكحول تستحيل عاده يعني لما تكون نسبه بسيطه عفوا اصل العين الشيء يعني معاش موجود خلاص اللي هو نسبه الكحول هذه، ام هي قاعده باقيه على حالها؟ فهذه مساله زي ما قلت لك اذا هي العطور المحتويه على الكحول تجري على قاعده الاستحاله كما هو معروف. والماده النجسه هي الكحول النجسه اذا كان من نوع النجس اذا تحولت عينها اصبحت حاجه اخرى ماده جديده وفقدت خصائصها الاولى مطلقا، كان تحولت مثلا زي المسك تو احنا متعارف عليه، المسك هذا اصله غده بتدمره في عنق في نوع من الغزلان يعني، واصله دم ثم يتحول الى مسك وطيب وهو من افضل المسك يعني، فصار طيبا وصار حدا. فاذا تحولت الاصل الشيء النجس تحول الى شيء اخر مختلف عن الاول بالكليه فانه هنا يعني اسمه لا باس بذلك ويعد طاهرا. فإذن المساله مراد اذا كان خصائص هذه الكحول حطيناها في الروائح هذه راحت التركيبه متاعها وتحولت الى عطر فلا باس بها والله اعلم. الذي توفى قبل امه هل لاولاده ان يرثوه؟ لا يرثوه اذا دام عندها اولاد، دام الام توفت او الجده توفت وعندها اولاد، اولاد ولدها ما يرثوهاش لانهم محجوبين باعمامهم، محجوبين باعمامهم عفوا. الأخ عبد الكريم الوقت أظني طيب، الأخ عبد الكريم الأشجار في الطرق هل يوجد يعني هل يحل الأكل منها؟ والله أعلم أخي الكريم، هذه إذا كان داخل المزرعة فإنسان مش محتاج لها، والله أعلم بقدري. إذا كانت طرفنا صاحب الأرض لا يبالي ما عندهاش مانع ما فيش بأس بذلك يعني الآن وتأكل وما تفعش معك، يقولوا إحنا ما تفعش معك تأكل في مكانك، جيت وقفت على كرموسة تين وقلت تقضيت طريف اثنين ثلاثة أربعة كليت ومشيت ما فيش باس إذا كانت تعرف أن صاحب الأرض تطيب نفسه بذلك. أما إذا كانت لا تطيب نفسه فلا يجوز، سايبة مخليها مش مخليها، في ما يحبش يخش في أرضه تعفس رجلك ما تحطهاش في القطعة بتاعها، ما يبيش يقرب لأرضه، سايب ولا مش سايبة هذا كامل يخصه هو. فانت اذا كانت تعرف ان صاحب الارض لا يمنع لا باس بذلك، قلنا احنا زي ما يقول تاكل وما ترفعش معك، ليش تكدس تحط شكاره تعبي فيها وترفعه فاسد فاسد، لا تاكل المكان اللي انت فيه بس بقدر يعني ما تستحق يعني كان جعان او كذا الى اخره. اما اذا كان ان تعرف ان نفسه لا تطيب فلا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، ما تعرفش ابتعد يعني اغناك الله عنها ما دمت لست محتاجا، خلي تو انسان كان في مضطر غير باغ ولا عاد هذاك جعان انسان بيموت من الجوع وكذا في أرض فلا ولا كذا هذا أمر آخر خاص يعني يأكل. أما بدأ غير مضطر فلا تقربه ونزه نفسك. أخي على صحة الصلاة النوبات الضحك لأنني جاوبتك على المسألة الماضية لأنك ما بينتيش أول شيء التبسم، مجرد التبسم لا يبطل الصلاة، مجرد التبسم لا يبطل الصلاة. لكن أن تقول مثلا أني لا أعلم أن يجوز لك أن تصلي سرا حتى لا أني لا لو قلت جهر تضحك وتقهق يعني، إذا كان مرض هذا أمر آخر. إذا كان ما قلت حضرتك يعني ما هو لما تقولي ما عادش تحكم في نفسي، وحتى لما النقاش مع وادي في موضوع جدي جدا ونضحك كان الضحك القهقه هذا يبطل الصلاة. إذا مجرد التبسم فلا بأس بذلك، حتى ولو قلت جهر وتبسمت وهذا مجبر عليه فلا بأس بذلك والله أعلم. مستمعينا الكرام تجاوزنا الوقت المحدد للبرنامج، فمعذرة إلى الفريق الفني بالدرجة الأولى وإليكم، هذا ما وفقت إليه، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان. وفي نهاية هذه الحلقة أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل مستمعين الكرام وإلى الفريق الفني المصاحب لي في هذه الحلقة. فإلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
2: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه. دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر؟ وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار،

0: العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى ان هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبة، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لهل ببكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
0: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
1: نعم تكلمت على شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله. هذا

0: أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أن هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن الغرب.
1: استمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ماهوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني تابع ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
1: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي، من شروط النكاح الولي، لحديث لا نكاح، لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعضهم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
0: نعم.
1: فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة.
0: نعم.
1: فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
2: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
3: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
0: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم يشتري منهم الرصيد يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار ويعرض عليه أنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
1: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال إذا قلنا أنه مال قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا هذا والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس وأعتقد هي نقاط ما هوش حقيقة ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك وتتحول إلى رصيد وهل
0: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه قال من خلال اللعبة يعني.
1: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
0: كل نقاط تتحول
1: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا يعني هل يجب اللعب بها أم لا يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ
0: أكيد
1: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك لكن الإشكال وين يا شيخ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد أن يعرف فيه التحريم يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني فبيك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز يعني هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك واليوم كله للألعاب مثل هذه ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما يقول ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس يعني تبروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
0: أو سلعة
1: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيرها يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تقوم النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة، يعني
0: يألف المنكر يعني.
1: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
0: ينفع بها الناس
1: ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أو أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
2: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أن مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقولك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
5: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
6: هو شراء الاسمنت المعروض ولا غير هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الاسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا بيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه يا مات ب 15 يا مات ب 20 يا مات وسطه فيه لما يجي فتر يوم تقام حتى ب 30 يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت وحفاظ عليك وحفاظ علي مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
5: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني
6: إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
7: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
5: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني
7: هو الآن
5: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب؟
7: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
5: يتعوض،
7: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل، تنصحه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولآئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
5: بارك الله فيك شيخنا.
0: شيخنا سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء منها؟
1: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزار يرتحي، قال لست منهم، أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه جميع نعم مقصود به التكبر، خيال التكبر يعني زمان قديما يعني يجر توبه باعتبار انه غني او انه يعني من باب الكبرياء او من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي، لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، او كلكم يجد ثوبين يصلى من كفيل، ما عندناش الا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة، ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أدركت سعد بن وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني، قال والله على ما أذكر قال لا يجد ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض شيخ يعني، الحديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه، يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني. ليس أخويا الآن لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة، لأن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن أنه شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي، باه بتقول لا شيخ خلينا من العرف كذا، هو مش كل العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جر خيلاء،
0: حملوا الأحاديث على بعضها
1: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد, ومن علماء أحمد وإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليها الباجي وغير من علماء نصوا على هذا الأمر. فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق الكعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس, وتفعل ذلك سنة فلا بأس, يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت الكعبين تعتبر من أهل النار أو يعني, فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن يعني أقل ما يقال في أنها مسألة خلاف, يعني هناك من ذهب إلى الوجوب, هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه, كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة, فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة خلاف لا ينكر فيها, هذا قولا متعارف عليه الشيخ, مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد, كل مجتهد وله نصيب, إما له أجران وإما له أجر. وعامة الناس الآن, أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر, مستبد على مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة, الأمر فيه سعة, ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول, واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة, ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء, أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه, أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول, إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس, هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة, الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
0: والله شيخنا بارك الله فيكم.
8: السؤال الثاني للحاج أحمد, قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011, وقال أنا عالجته بأكل الثعابين, قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله, قال أني الآن شفيت, ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا, أنا هذا لا أعرفه, لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين, يجوز أكل الحية عندنا, الحنش والثعبان والبزريق وغيرها, هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها, يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا, أن تذبح من رقبتها, تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها, هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها, السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية, لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة, المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله, لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد, وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله, لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم, هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة, والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله, هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء, نعم لا مش الضفدع البحرية, هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه, هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
5: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية, يعني بيدير لهم فريضة شرعية, بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه, حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ماش في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
5: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
6: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، ولولا أن يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا، فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
5: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
7: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها يصب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
5: بارك الله فيك شيخنا.
9: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
10: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم حتى في حضوره، ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سايرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
9: هم ظهر لهم،
10: ما ظهر لهم بحسن الظن، ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
9: يعني
10: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي الحظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
9: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
1: هو هذا الحديث الله أعلم

0: معلومة من الطاقة ولا؟
1: نعم.
0: طبعا فإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس، الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلك مفعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم على مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
1: لا.
0: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم، صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع.

0: الكريم.
1: مسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا.
0: نعم هو
1: تحسر الناس
0: تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني. لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس. أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن لكن مع زبق كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: وضع شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
2: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة نسأل الله يفرج عنهم فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
3: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء هذه قاعدة عامة إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة اللي منهم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر يعني غاية في الحاجة غاية فهم أشد وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي لكن ما دام هم في حاجة أنت
2: مضطرين يعني.
3: مضطرين وفي أشد حاجة يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا
2: نعم فشيخنا جائزة بإذن الله
3: نعم ما هيش كلام هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
4: سأل سؤالا آخر قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم ممكن يكون من آسيا وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم ليسوا مسلمين والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد لم يكن يعرفش اسمه يقول تعالى يا محمد برا يا محمد فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
5: هو ما نعرفهاش الكلام هذا احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
4: هيك بك موجود الشيخ صح يقول محمد
5: الظاهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه أعتقدش يكون فيه حرمة لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم والظاهر أن حتى لو كان كافر ونادات به مالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج أمر عادي يعني لا إشكال فيه نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به بعدين يكون في كلام ثاني ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: السؤال الثاني لمحمد قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وادبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما دبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولا بد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. ونلقيناه بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
8: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس وهذا بيان للناس جميعا، راه اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
2: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
3: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومتى هالبئر تماما إذا كان هو لشخص معين نجي نقول لأنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
9: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلاة الفريضة وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأنه عليها فوائد؟
10: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ ب يوم ويومين وسنة وسنتين، فأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجي تصلي الظهر مع 3 ظهرات ولا العصر مع 4 ولا المغرب مع 4 مغارب، لا تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشية، أو ظهر عصر مغرب عشية صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم
9: بارك الله فيك شيخنا.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوحة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روحه، ولذلك تارة تتغلب عليه الحيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب، ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهراً بعد شهر، وأسبوعاً بعد أسبوع، ويوماً بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص يلزم لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، تعيش ولدات أمك شاد الرحم، وأنت في القبر الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها بدأت خطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ اللي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبولة وغير مقبولة، نجم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روحك رجل آخر، لقيت روحك زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روحك حتى في شهر شوال وشهر ذي القعدة وذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة نصوحا، ما هي التوبة النصوحة؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها. تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يعمل الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس إما الجنة أو النار.

0: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منجزين في الحياش في قانون، بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله أعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، ياخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض، ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال، لما قضى لك به كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100% باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مصافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لهلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ طلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني.
2: والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
5: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
4: نعم.
5: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
4: نعم.
5: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
9: الشيخ النفاتي موسى.
8: علم الشريعة
10: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا ما نيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، دعنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: أرجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
6: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين، نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص، يقتل به، أو يوجب الإدارات الصح ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهب في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد لا ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء يكرهها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
7: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمران. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن تخيل في في في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي، يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي 3 ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص

0: شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما يأكلش عيش زي ما يقول المصاروة، يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي، لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي علمين قبل يطلعوا اللي على اللي صار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور، فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك، الألف هذو تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة أن احنا نتركوا الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا، كويس مش كويس، ونرغب أن يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إنه مستهتر في عمله، تجد إنه ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في 1000، لكن الليبيين يأخذوا 1 في 1000 هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس أن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلبوا الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
1: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
0: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا، يعني نوقفه

0: يقتلني ويمشي، بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب ضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير. والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا، بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور. وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا 5 ماتوا 3-4 ماتوا 5 ماتوا، هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور، هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني راو أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
4: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقوله إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذ، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوق هيك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الطيف الأول والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن الناس كيف يبرئ ذمته؟ يعني
6: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى بكون علي دين بين علمين، على الأقل بنتذكر علي من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يريد مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله أنا أتذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وبرت بتاعه ما في حدة، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتبط حتى فلوس واسع يا شيخ، حتى فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله لا لا ابتعد عن هذا الأمر، ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
7: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدر البرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفوا أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأنه قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
8: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل اللي متعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شنو هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصح ونتصل بال 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 سؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: سؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
0: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم، عندها فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني، باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
7: تقريبا تبع بوسليم.
0: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
10: حتى أجنبية يعني،
0: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى أظنني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
10: تسمع بي يا شيخ؟
0: نسمع فيك.
10: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحد عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
0: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلم عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذا المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
7: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
0: آمين يا رب.
11: ما هي الواجبات على المواطنين تجاه رجال الأمن؟ وكذلك شيخنا يعني واجب رجل الأمن في يعني حسن التعامل وتوضيح يعني القانون بالنسبة للمواطن بصيغة يتقبلها المواطن ويعني ينتظم بها الأمر. فشيخنا كلمة موجهة للمواطن ولرجل الأمن.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، العلاقة المبنية بين رجل الأمن
6: بمختلف تخصصاته والمواطن هي علاقة المسلم لأخيه المسلم. هذا الذي يربط بيننا شرع الله سبحانه وتعالى وأخوة الإسلام. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة مبنية بين الطرفين. المواطن أو رجل الأمن طبعا على مختلف التخصصات كل ما يؤديه لحماية البلاد والعباد فهو أمر مأجور عليه، أمر مأجور عليه، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة في سبيل الله هنا الحراسة في سبيل راحة المسلمين وأمن المسلمين وبلد المسلمين، حفظ ممتلكاتهم وأموالهم ويعني وأنفسهم وتيسير أمور راحتهم. وهذا على مختلف التخصصات، يعني على مختلف التخصصات سواء ما كان يعني رجال الشرطة، رجال المرور، يعني رجال الجوازات، يعني لأن الجوازات معروف يعني العمل بتاعهم يعني الضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها، يعني ومثلا زي ما قلنا رجال المخابرات، أمن البلاد، الأمن الخارجي، الأمن الداخلي، نتكلم هكذا بصريح العبارة. كل من يؤدي عمل لخدمة هذا الوطن وهذا البلد فهو ويعمل لوجه الله خالصا لوجه الله فهو على ثغر من الثغور، يعني مأجور على عمله ومأجور أكثر من غيره ربما، لأن هؤلاء الناس أكثر عرضة للخطر من عامة المسلمين. يدخل في ذلك كما قلت رجال الشرطة، رجال الأمن والسلامة، يعني على مختلف التخصصات مراكز الشرطة. فينبغي أن يعامل الإنسان يعني يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم، يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم ومكانتهم وما داموا قائمين بأعمالهم. والمسألة هنا كما قلت لك ليست علامة يعني معاملة خوف، وإنما معاملة احترام من كلا الطرفين. على هؤلاء الناس المسؤولة أن تحفظ المواطن كرامته، تعامله باحترام وبتقدير وبما يليق بالمواطن وبما يليق بالمسلم. وفي المقابل أيضا على عامة الناس يعني تقدير واحترام هؤلاء الناس ما دام يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب، ولا يتعامل الإنسان بمعاملة الخوف. سامحني في الكلمة هذه، يعني إذا كان لقي مثلا زي ما قال رجال المرور، مثلا كان لقيت واحد معه سلاح تحترمه وتوقف، وكان ما لقيتش معه سلاح رجال المرور عادي تتعدى الإشارة وتمشي يعني ولا تبالي. فهذا مشكلة، هذه تبدأ هذه عملية خوف، ما هيش حياء، ما هوش احترام. يعني أنت تمشي بالعصا زي ما نقولوا إحنا، نتكلم لهؤلاء الناس مش لعامة الناس، يعني عامة الناس العموم تجد الاحترام، تجد التقدير، يعني ينضبطون مثلا في زي ما قلنا في حركة السير مثلا بضوابط رجال المرور. وهؤلاء الناس يعني تلقى واقف في الشمس بالست ساعات سبع ساعات، يكون الشخص العادي ما يقدرش يتحمل وقوف هذا الأمر، يعني من أجل تسيير حركة السير وتهيئة الطريق السلامة لعامة المسلمين. فينبغي أن يقدر هؤلاء الناس، يعني الناس تجد مثلا في الليل تروح تلقى الدوريات، يعني ناس يعني واقفة في دوريات في أماكن معينة يسهرون الليل ويقومون على راحة الناس. هذا على ثغر، وهذه عين باتت تحرس في سبيل الله، فهؤلاء لهم أجرهم. فينبغي أن يأخذوا مكانتهم ما داموا قائمين بواجبهم، يأخذوا مكانتهم بالاحترام والتقدير ويحسب لهم هذا الفعل. يعني أنت لما تكون راقد في حوشك مطمن يعني آمن في سربك، يعني فأنت في ناس قاعدة تسهر، يعني خلينا من نقول الآن وضع البلاد لا كلها، أول شيء يجب عدم التعميم. قد تكون فيه مخالفات، قد تكون في بعض الأفراد معاملاتهم غير يعني غير صحيحة، يعني فيها نوع من التهور وفيها نوع من كذا، لكن لا يقاس هذا على عامة السلك بالكامل، يعني وإنما يحاسب بكل بقدره. يقال للمسيء أسأت والمحسن أحسنت. لكن كأجهزة عامة نشوف الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في العموم يعني الأمر طيب، وهناك انضباط، وهناك يعني حقيقة يعني وما شهدنا إلا بما علمنا، يعني في مستوى وضع البلاد، الوضع المر به البلاد وضع جيد، يعني في العموم نتكلموا في العموم وضع جيد. فعدم احترام رجال الأمن يترتب عليه يعني الفساد، يترتب عليه الفساد. يعني هذه مسألة ينبغي أن ندركها. وكما قلت يعني أنت لما جيت توقفني مثلا رجل الشرطة ولا كذا أعطيني كتيب السيارة أعطيني كذا ما نضيقش، بالعكس نفض نفرح. يعني في الليل لما توقفني بوابة توقفني بوابة شرطة يعني نفرح، مش نضايق، يعني نفرح أن فيه ناس سهرة ودير بوابات بحيث نوصل لبيتي سالم وبيتي آمن. هم ما يعني ما بيتصيدوا عامة الناس، هم إنما يتصيدون من هو له مخالفة قانونية. إن كانت مخالفة قانونية يعني عدم يعني كم سيارة في سيارة تضبط يوميا مسروقات يعني، وكم تضبط من يعني نشوف فيه يعني عمليات السرقة والجنايات وكذا نتابعوا في صفحات المديريات وكذا إلى آخره والمراكز، فتجد فيه نشاط وتجد فيه ناس تخدم يعني. وهؤلاء من هم؟ من هم من تعرض للموت، من هم تعرض للقتل، من هم تعرض لحادثات السيارات. فمن مات فهو نحسبه بإذن الله شهيدا ما دام مخلصا في عمله الله سبحانه وتعالى، ومن أصيب فهو مأجور كذلك يعني مأجور. فهذا زي ما قلت لك إنسان ما يتضيقش يعني. الملاحظة لعل في المقابل اللي نقول ما لهم وما عليهم كما يقال، إن في عملية البوابات المفروض إن باب النصيحة لما بيوقفوا شخص يسألوه على الوراق متاعه يطلب ورقيه ما يدخلوش الناس طابور درس على اليمين ويمشي واحد من أفراد الشرطة يطلع على الأوراق. لكن الإشكالية اللي تحدث الآن هذه النصيحة لإخوتنا في رجال الشرطة والمرور، يعني أنت لما بتوقف شخص وتقعد تتكلم معه هات ورقيك وهات الكتيب وهات الرخصة وتقعد تفحص في الكتيب وفي الرخصة وكذا، وهذا من حقك وهذا واجبك، هذا يعني تشكر عليه في كل الأحوال يعني ما دام عمل لسلامة الناس. لكن تقعد الناس واقفة طابور التالي وبالواحد يختم لا، يعني المفروض يكون في 3-4 فارق من رجال الشرطة اللي عليه شبهة ولا كذا درس على اليمين والناس تانية تمشي وحيث تستمر حركة السير. يعني هذه ملاحظة لإخوتنا في رجال المرور ورجال الشرطة يعني انتبهوا لها يعني، بس لأن زي ما قلت لك يعني ودي يوقف الشخص هات ورقيك شوف الوراقي فحص التأمين الكذا إلى آخره، هذا واجبة من ناحية. لكن السيارات ينتظر في الخلف طابور يبدأ طابور، وهذا تدخل الضيق في بعض الناس يعني تدخل عند الناس يتضايقوا. لكن أنا لما معي 3-4 من رجال الشرطة كمن دير بوابة مثلا خلاص السيارة اللي عندي على شبهة درس على اليمين ويبرر فلان خذ منه ورقيه وطلع وتمشي بقية حركة السير يعني. فالحقيقة زي ما قلت لك يعني الناس يعني في ناس بادلة جهد، يعني كل يوم نحن عايشين في البلاد وعايشين في طرابلس ونشوف في هذا الأمر. يعني الحقيقة زي ما قلت لك يعني لما نشوف بوابني ولا كذا في الليل مروح كذا تدخل الطمأنينة في نفسي، مش العكس، خالية الدنيا خالية ما تعرف شنو يصير إنسان يعني في هذه الشوارع يعني حقيقة يعني. فالأمر مشكور لهم، كل من قام يعني بواجبه له الشكر، وينبغي أن نذكرهم أن يكون عملهم خالص وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا مأجورين يعني دينا ودنيا، يكونوا مأجورين دينا ودنيا. الإنسان لما يمشي نشوفه زي ما قلت لك في بعض الأحيان يتعرض حتى القتل في مداهمات لأفكار مخدرات لسرقات لكذا، الناس يعني كم في حالة ناس ماتت في سبيل الله نحسبهم كذلك الله حسيبهم يعني. فهذا أشياء ينبغي أن يقدرها المواطن. وفي المقابل كما قلنا كرامة المواطن لابد أن تحفظ، فجزى الله خيرا كل من سعى لإصلاح البلاد والعباد.
13: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أول أركان هذه التوبة الندم. الندم عمل من أعمال القلوب، مش باللسان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ندير عمرة في رمضان على أكبر معاصي هذا المشي، لا، لابد عزم، تعزم على ترجع المعصية، العزم. ولذلك أعظم أركان التوبة العزم. الندم عمل من أعمال العلم، الندم عمل من أعمال القلوب، ليس من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح. الجوارح تعبر عما في القلب، كما يقول كل إناء بما فيه يلظى، حسب مدى قلبك بالإيمان وبالخوف وبالرجاء برجاء رحمة الله، تعبر عن الجوارح متاعك، عملك تعبر عنه. لذلك إذا الإنسان هكذا نوي التوبة بلسانه فقط ما تصلح، يقول تبت إلى الله وندمت على المعصية وعزمت على طاعة الله ولا أعود إلى المعاصي أبدا، هنا إذا لم يكن فيه عزم ما تصلح. وبارك من كل دين يخالف دين الإسلام، يقول هذا بلسانه. وربما جاء حتى لبعض المشايخ رغم لما ينكر على بعض منهم، يقول له بنتوب على يديك، بنتوب على كذا، لا لا، خليك من قلبك. لما تتوب من قلبك بينك وبين الله، ما تخاف ما تخاف. احنا مش في دين المسيحية يمشي الكنيسة لصندوق الغفران، لا، صندوق الغفران قلبك. صمم تصميما تماما، تصميم بحيث كاللبن لما يرجع من تدي البقرة، هل يرجع إليها؟ يجب أن تخلع نفسك عن المعصية حيث مش ممكن ترجع إليها، زي الحليب لما يطلع معاش يرجع. لذلك قال العلماء هذا الكلام لا يغني ولا يكفي، أن تقول أنا ولد التوبة وقلبك مصر على المعصية، بل يكفي، لا يكفي أن تقول استغفر الله وأنت عازم على المعصية. قالوا الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين، توبة الكاذبين، توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم فقط. تائب ما شاء الله، لكن كان وتات زناقة خش معاها بسرعة، كان الإنارة فيها قوية، توبة الإنارة قوية، بدهم يتكلموا بالملائكة. عزة قبل حاجة بسيطة، بأشياء كبيرة فعلا تغري النفس. توبة الصادقين لابد أن تكون من أعماق قلوبهم. لو جيبوا للدنيا بحذافيرها مش ممكن. تجي قدام قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الدين لأيكم. هكي لم يتوب التوبة نصح، قول لو جدت العيد وجدت كذا وجدت كذا، خلاص أنا تبت، هذا شهر رمضان وعادت الله تم. هذه يكون فعلا لابد أن تكون من القلب. لذلك توبة الكاذبين على أطراف ألسنتي، أما توبة الصادقين من أعماق القلوب. باش تبدأ التوبة تبدأ بالندم، تبدأ بالحسرة، حسرة منذ 70 سنة ماذا قدمت، ماذا تعلم؟ قال لي والله الخير والبركة، المزرعة ما شاء الله 25 هكتار كويس، والله شددت على المهم في الحساب في الشك، ما تنفع ترى تحصلش منها حتى أي شيء تراه يحطوه معك مش ممكن فيها أبدا ولا حاجة، كلها بتبقى البركة. مجرد ما كما قلت تفتح في الساق بالساق واللي محجر عليك، مجرد ما تمرض على فراش لأولادك أن يحجروا عليك معاش نجم تصرف إلا التلت، وحتى التلت الشيطان الآن يصور لك كيف التلت، لأنك ما شاء الله كتار الأرض يدير أربع ملايين، التلت قداش مليون و300 يا ابني لا ما يونس، لا ما زال عند عامر ما زال كلام. ايش مالك لما ربي اعطاك قلت في مالك؟ ليش ما تصرفش اولادك وبناتك لانهم ثلاثة الاتلاف؟ والله ما هم نافعينك، والله لا دنيا تخاف من المحاكم يسبوك. ليش الان حتى عند النهاية تخلي الشيطان يكيدك؟ الان بالفعل اصحاب المال الشيطان ترى لهم زي ما ترى لجد الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لو قالها بس في ودن رسول الله أظن فيه من يسبق الجنة كل شيء أبا بكر. ولكن لما الشيطان الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس جالسين بحداه وشيطان الجن يوسوس له ما استطاع يقولها. هكذا الآن كثير يملك كذا يملك كذا، لكن ما فيش مرة يلي ما ربك يدير وصية، يدير صدقة جارية، يدير كذا، لأن الإيجار هلبة حلول كده شغلة تلتلاف هلبة تلتلاف للفقراء والشعر بكي هلبة. نعم هل بيكون يدخلوا عليه تلتلاف؟ هل من لم ينفعوك؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هذا من ضمن العزم والندم يكون هكذا. لذلك قال العلماء بهذا الحزن والأسى بهذه المشاعر يكون الإنسان فعلا عازم يعزم ويتوب إلى الله. هذا الاحتراق الداخلي هو أول التوبة، أن يشعر بالندم على ما فات، على ما فرط منه في جنب الله، على تضييعه لفرائض الله، على أكله لحقوق الناس، على يبدأ حاسب نفسه. هذا هو أول التوبة. لذلك قال العلماء الندم توبة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، علما بأن الحج مش متكون من عرفة بس فقط، في ثلاثة أركان معه، لكن المهم عرفة. كذلك المهم من التوبة الندم لبداك. ولذلك قال العلماء أول ركن من أركانها. هذا الندم يأتي من صحوة، من يقظة، إما أن تكون بكلمة أو بموعظة تسمعها من الخطيب، من الواعظ، من خاتم الشارع، تسمع منه موعظة كان كنت عندك عقل سجلها في الكمبيوتر بتاعك، تبي ترن في الكمبيوتر بتاعك تخليك إلى أن تقف أمام افترق الطرق ليتوجهك للطريق المستقيم. لذلك المؤمن لابد أن يكون دائما وأبدا يأخذ الموعظة.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة باب.
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.com.

0: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال. الأخت فاطمة تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات، إن صح التعبير، والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
1: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا. هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا. فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة، ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن مندرجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، غرحني ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخ.
2: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
3: هذا من الجائز، ما في شي باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له الرجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني.
2: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
3: إيه نعم، لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو 3 شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه له هذا طيب، ما جاب الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له انت توني الاجل حل، بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم، ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بس.
2: نعم شيخ، بارك الله فيك.
4: الاخ سليم من مصراتة يقول اي واجب يتركه الامام ناسيا هل يتحمله، اي يتركه الماموم اسف ناسيا هل يتحمله الامام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا او اللي عندهم ان التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
0: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول مدارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
5: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
6: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
7: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذا يبي يشترى تتليبيتها فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطى هذا المصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبي 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا، ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بأس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذا بيشرطت لبيته، فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطي هذا المصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل، فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين اللي جلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكذا على روحه وبيوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا والله يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا يقتضي القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد.

ده والله عشاه يقعمز روحه هكذا ما يطيحش لهني لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لان الجلوس لابد ان يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضيه، هذه وهي خطيره. الاستناد اكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبه، ولكن لما قعمز على الكرسي يتكل تالي في صلاه الفريضه، هذه مشكله. المشكله اللي بعدها باي، لو سلمنا انك انت ما تقدرش توقف الطيح، بقى كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، بقى انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا انت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. بقى من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء، أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيوم إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك، حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبداً، حتى عمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كانت حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جنب، ولا يمدها لتالي، مدها لتالي يا سيدي شنو صار، مدها لتالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعمزين على الكراسي، رأى هم مرات يروحوا صلاة صحيحة لأنهم عاجزين، وإنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال نصلي فإنك لم تصلي. بقى أنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي، وفي نهايه المطاف قالوا فانك لم تصلي، او هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال صلي فانك لم تصلي، هذا الذي اساء في صلاته. بل انت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاه، لانك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاه باطله، انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحده، عند رجل واحده مقصوصه، او مثلا عنده جلطه ما يقدرش، فانت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي؟ اذا انت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى، لكن كان نزل السجود معاش يقدر يولي من جديد فوق. نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض، باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش انت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني أخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له انت بين امرين، اما انت تبدا اقدام الكرسي الخلفيه حاطهم في محل سجود اللي وراك،
وهذه

0: عرقلته انت عرقلته، والا واما انك انت لما بتجلس تسحب الكرسي للامام شويه، تسحب الكرسي للامام شويه، ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لانك انت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للارض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لانك بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فانت تقدر تقدم الكرسي شوي اولى اولى ليك من انك انت تضيق على اللي وراك. فانت اذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصه كانك انت جالس على طرف الصف اجد الامام شوي، فهذا الحقيقه اولى من انك انت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل انت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطله. راو في ناس صلاتهم باطله، يوقف وتلقاهم جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعد استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعد على طاي وصل جبهته وتلقاه يومي إمام. هذا يخشى ان تكون هذه الصلاه باطله. هذا السؤال الاخ سالم.
1: ما حكم لبس الاكسسوارات للمرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره، أو في الثياب أو نحوه. ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق، هذا كله ليس من الحجاب. هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي. ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه، يعني خايفة من أبيها، وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، لابسة شاربة أو لابسة واحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرف الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما هو مش يعني شرعيات، مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناه عباية وإلا سميناها شاربة، أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تلقى يعني عاملاتها هكذا، تبان رقبتها، يبان الجيب، يبان شيء من من من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى، البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم عبر أرقام الهواتف 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. مرحبا بكم في حلقة جديدة إذن، ونستقبل أولى المكالمات إن وجدت إن شاء الله. السلام عليكم عم يونس، يومكم مبارك.
2: السلام عليكم أخي بركاته الدكتور محمد.
1: أهلا أخي يونس، في حالك بخير إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك وجمع الطيب
1: وجمع الأكثر المنبر. اللهم آمين، ربي يحفظكم إن شاء الله. اللهم آمين.
2: قلنا نستغل قبل يد الشيخ بالأسئلة سما كلها طيبة
1: إن شاء الله.
2: تعودنا منكم ديما تناول موضوع معين ديما كويس للمجتمع، وفي ناس يعني سافروا في المدرسة استحلفنا أن نسأل السؤال هذا اللي هو قصة الديون بين الناس الحقيقة.
1: نعم.
2: في المحلات يعني قصة الديون، الديون يا شيخ محمد.
1: نعم.
2: يروح المحلات يعني بياخذ محل ويمشي المحل الثاني، والله في يعني إشكالية كبيرة في الناس، وأعرف مدى بين حكم الشرع الناس في الوقت اللي ما عاد بتسأل فيها حتى من يستغلوا في الوضع كذا، وتلقاه يعني هو هذا أموال يعني بين الناس، سببت حتى عدم الثقة في الناس، حتى اللي محتاج ولا محتاج ولا ماشي بينوه إلا في نطاق ضيق يعني. أتمنى منك تكلمنا عن حديث حكم الشرع نفس الوقت نصائح للناس الناس
1: يعني حاجات كذا، والله كنا احنا من بعض فصل لكن
2: الله
1: الكلمة
2: الطيبة
1: تصل لنا، وإن شاء الله
2: الدنيا صافية
1: بإذن
2: الله
1: وبارك الله فيكم
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: مشكور جدا،
1: نعم. إذن مستمعين الكرام، نبدأ على بركة الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الأخ يونس بارك الله فيه يعني وجه إلى مسألة مهمة عند عامة الناس، وما يعاني به بعض أصحاب المحلات، ونتكلم عن المحلات سواء كانت يعني مواد غذائية أو مثلا أصحاب الحرف، أصحاب الورش، يعني هذه المسألة الموجودة اللي هي عملية عدم سداد الديون. لا شك مستمعين الكرام أن من أفضل الطاعات والقربات يعني أن يسعى الإنسان هو لتفريج كربة أخيه المسلم، وأن يقضي حاجته ويقيل عثرته، وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ورغبة في رضا الله ونيل أرفع الدرجات. وكما تعلمون في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير الناس أنفعهم للناس. وكما نوجه دائما خير القربات لله سبحانه وتعالى ما يتصل نفعها إلى غيرك أخي المسلم، إلى إخوتك أو إلى إخوانك المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإذا هذه من المنافع التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ما وجد إلى ذلك سبيلا. وإقراض المحتاج أيضا فيه أجر عظيم، وإقراض المحتاج فيه أجر عظيم، وعندما يكون الإقراض خالصا لله، أن القرض لا ينبغي أن يكون وراء أن تكون وراءه منفعة، سواء منفعة مع حسية أو غيرها، يعني ينبغي أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم، لوجه الله الكريم طبعا، لا لشكر ولا لمدح ولا لمنفعة مادية. يعني من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه، خاص يعني في كل شيء، لا تكون الأعمال إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قاعدة عند السادة المالكية: القرض والوجاهة والضمان، هذه الأشياء الثلاثة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وينبغي على المسلم يعني أن يرعى الله سبحانه وتعالى في أداء الديون، في أداء الديون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني مطل الغني أي أن يأخر أداء الدين المطلوب منه للناس، مطلوب منه للناس، ويبدأ هو عنده وعند إمكانية ويقدر يسدد، ويبدأ يعني يبدأ يماطل في الناس، وهذا ملاحظ وموجود، تقع عنده ما يسدد الديون ومع ذلك يماطل، يعني لا يريد أن ينوي أن يسدد الدين، لا ينوي أن يسدد الدين. وبالتالي يعني يجب على المسلم أن يعني أن يتقي الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الأفعال التي نراها من البعض، يعني كما في الحديث: من اقترض ولم ينوي السداد أتلفه الله، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن نوى أن يسدد سدد الله عنه. الإنسان الذي يقترض لحاجة يعني من حوائجه، ينبغي عليه أن يعني تكون النية صادقة، ويعزم النية قبل أن يطلب المال أنه ينوي أن يسدد هذا الدين، ويجتهد في سداده، يجتهد في سداده. الملاحظ كما قال الأخ يونس الآن: لما تمشي للمحلات الغذائية تجد يعني سجل موجود عند البائع، وهذا بمنها 200، هذا 300، هذا 500، هذا 600، هذا 1000، هذا كذا. يعني قد يكون بعض الناس يمرون بحالة ضيق، وخاصة في غلاء المعيشة يعني نعرفه الآن، واللي مر به يعني بعض الناس أو عامة الناس، فتجد أن عنده ديون متراكمة للسنة وللسنتين ولثلاث سنوات، وهل مجرة يعني في هذا الأمر. فكل من نوى ألا يسدد يعني دينه الذي عليه، فليعمل حسابا للقبر قبل يوم القيامة. إذا مات الإنسان قامت قيامته، يبدأ حسابه من يوم يدخل القبر، والناس يعني يريدون منه ديونا، فليحسب حسابا لهذا اليوم. يعني الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. نعم، على اتصال. نعم، السلام عليكم أخ عيسى. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عيسى، تفضل. السلام عليكم أخ عيسى. بدون قطع اتصال أو التغطية، ما فيش واحدة من اثنين. أخ خالد، السلام عليكم.
3: ما فيها
1: من معي؟ السلام عليكم
3: خالد.
1: أخ خالد، تفضل.
3: قلت لك يعني لما نخش الصلاة مثلا الظهر ولا العصر، وطبعا نتفوت من الصلاة مرات، لا هي
1: نعم،
3: ونلقى جنازة قدامي، نلقى جنازة ونلقى في ناس مرات يصلي الجماعة، أما أفضل نصلوا الجنازة قبل ولا نصلوا نخشوا على صلاة الجماعة.
1: نعم إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: هو عندي سؤال ثاني حتى هو طبعا سالت ملقات ثم ما كانش عندي واحد من حتى حوض الدراسة على الحنطة لما مثلا أنا بنصلي صلاة الظهر ولا العصر مهر ولا العشاء فما فيها ركعتين لا المهم لما نصلي في الركعة الثانية يا الثالثة طبعا لما تم الإجماع
1: خليهم زهر
3: اللي بعدها ولا
1: كيف؟ فهمت السؤال سامحني معلش.
3: ها؟
1: انت في صلاة المسبوق يعني؟
3: ايه
1: نعم
3: ايه بنعرف طبعا
1: يعني قصدك انت ترجيع الصلاة لما تخش مسبوق ولحقت فاتتك ركعة الأولى والثانية في صلاة الظهر والعصر هذا قصدك هو؟
3: لا مش الظهر والعصر عندك المغرب وال
1: المغرب والعشاء
3: فيهم الزهر
1: المغرب والعشاء يعني؟
3: ايه تفوتني ركعة مرات ركعتين فما بدي نعرف نكمل
1: إن شاء الله
3: نجيبه مدوكة زهر ولا نكمل خير
1: إن شاء الله بإذن تعالى
3: ماشي بارك الله فيك
1: شكرا بارك الله
3: السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أخي عيسى السلام عليكم أخي عيسى السلام عليكم أخي عيسى
4: السلام عليكم الله
1: تفضل أخي كريم
4: نبي نسألك على حكم التداول الفرد
1: نعم
4: حكم التداول الفرد
1: تداول
4: الفرد هذا السوق الإلكترونية ظاهر
1: السوق الإلكترونية
4: التداول مش عملة ونبيعها على النت
1: العملة الإلكترونية هذه يعني قصدك هو
4: السوق اسمه السوق اسم الفرق شو
1: ركز إن شاء الله كنا عرفت أن تجاوب عليها بإذنه تعالى إن شاء الله بإذنه تعالى أخ سعد السلام عليكم
5: السلام عليكم يا شيخ
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: تحية ليك يا شيخ تحية لكم معك هذا الإذاعة المباركة الطيبة في هذا المبارك اليوم
1: وياك أخي كريم
5: حييك يا شيخ على مجهوداتك في البرنامج الديني هذا سؤالي عن احترام الجار يا شيخ
1: نعم
5: نصيح على احترام الجار
1: احترام الجار نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى
5: شكرا شيخ جزاك الله خير وكثر الله حسناتك
1: وياك أخي
5: بارك الله فيك شيخ
1: وياك أخي كريم نعم طيب إذن الكلام اللي نتكلموا فيه على المقدمة للأخ يونس في الديون سداد الديون فينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى يعني وكأن الإنسان لما يتسلف من شخص وهو نيته عدم السداد وعدم الهروب يعني أن تهرب يعني في الدنيا فين تهرب من في الآخرة من حساب الآخرة يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يعني ذاك اليوم يعني لا يشفع فيك والد ولا مولود يعني وهذه نظرة ينبغي الحقيقة ملاحظة في بعض الناس عدم كأنه لا حساب ولا وجود ليوم الآخر يوم القيامة لا وجود لحساب يوم القيامة وذاك المرء الذي يفر منه الأنبياء سبحان الله فما بالك بعامة الناس يعني هو يأخذ فلوس ونيت النصب نيت النصب يعني سبحان الله العظيم يعني قلوب يعني مطبوع على عليها يعني الظلام والسواد الشديد في الإعراض عن حقوق الله وحقوق العباد فيبغي إنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى الموت يعني سبحان الله بيننا أذكر هادم اللذات هادم اللذات يعني فإنسان لما يذكر الموت ويذكر هادم اللذات يعني تنكسر النفس لمن له قلب احنا كل يوم نسمع وهذا غريق وهذا ماس كهربائي وهذا كذا يعني في كامل صحة الإنسان وهذه سكتة قلبية وهذه كذا يعني لا صغير ولا كبير ولا كذا ومع ذلك سبحان الله لا نبالي كأن الكلام والموت حق على غيرنا ما احنا ليست يعني مكتوب علينا الموت فننكر حقوق الآخرين ونأكل مال الآخرين سبحان الله يعني عليها أشياء تافهة يعني الإنسان رأوا لا تحقرن زي لا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من الذنوب شيئا حتى جنيه واخذة من شخص وانت ناوي عدم استداد، الله أعلم كيف ستحاسب عليه. وكل يوم يمر عليك يا صاحب الدين اللي يبوا منك الناس فلوس وحال الأجل وأنت تماطل وأنت في معصية. يعني في فرق أن الإنسان ناوي أن يسدد لكن لم يتيسر له، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، حتى ربي يعني أمر الدائن أو حثه على يعني الإمهال أن يمهل. يعني أنت الإنسان حتى لما يجي حل الأجل أو قبل بشوية وتقول له يا فلان والله يعني راو الفلوس تبيه مني، الله غالب، مر بي ظرف، مرت بي يعني ما كنتش حاسب حساب. مرات الإنسان لما مداير حسب أن فلوس بيجوه، مرتبات بينزلوا، وعدين بفراج ولا كذا، يعني عابي عليه مبلغ محين بيجيه وبيفك به كربته ويسدد ديونه، لكن الله لم ييسر له الأمر ذلك له ذلك. يعني فيجي للإنسان، أنت حتى لما يجي الإنسان من كيفك مش هو يدورك يجي جرتك، يعني يقعد يدور فيك في كل مكان وتسكر في تليفونك ولا تدير تليفونه في الحظر، يعني تكلم كلام هذا كلام هلبة وطويل حقيقة في عمليات عدم نية السداد هذه. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله سبحانه وتعالى ويحاول يجتهد. إنسان مر بنا ظروف وتمر بالإنسان ظروف أنه يحتاج إلى الديون والاقتراض في طاعة الله سبحانه وتعالى، أمور يعني شرعية وأمور مباحة. فما في ما في إنسان في هذه الدنيا يسلم من شيء من هذه الاحتياجات البشر. رب سبحانه وتعالى هكذا خلق الناس، يعني المسلم وأخي المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يخذله، يعني المسلم في عون أخيه كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهكذا. فطبيعة البشر أنه محتاج لبعضهم، لكن من الذي ينبغي عليه أن يعني ألا نسيء لمن أحسن إلينا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني من أحسن إلي يعني ينبغي أن نرد له الإحسان ونشكر له صنيعه. يعني الإنسان يقرض وحتى لما يرد الدين يرد بالدعاء بالبركة لصاحب المال الذي يعني أقرضه. يعني أنت في الأول زي ما نشوف الآن في قلت لك بعض الحالات يعني تخش في محل يعني
6: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: محل غذائية ولا كذا، تلقى الديون متراكمة على بعض الناس، ولا جي ولا تكلم ولا حاول يسدد حتى البعض وكذا، ويتسدد يعني يجي يتسلف من هذا لما يلقى الرصيد فيه معاه من الدكان، يبي منه 300-400 يمشي معاش يعطيه، يمشي الدكان تاني وهكذا. هذا أكل الموال الناس بالباطل. يدخل مدام أنت واخد بنية عدم السداد، راهو أنت تأخذ من أكل الموال، يدخل في أكل الموال الناس بالباطل. يعني أنت في هذه الحالة ما تحسب روحك أنت زغاطة وعندك يعني حداقة وما يعرف حد وكذا، لا بالعكس، أنت تظلم نفسك وتطعم أبنائك وأهلك من حرام، ملبسك من حرام ومشربك من حرام، يعني فكيف تطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى؟ وبعدين أنت يعني للأسف أنك تفسد على إخوانك المسلمين الآخرين الفقراء المحتاجين. صاحب الدكان لما هذا يجيه يعني يتسلف منه وما يرد لاش، وذاك ما يرد لاش، وسكر باب الدين، سكر باب الدين حتى على الناس المستحقة، حتى على الناس المستحقة. أي على أصحاب المحلات الأخرى، قطع غيار ولا أصحاب الورش ولا كذا، ورش نجارة ولا ورش حدادة ولا ورش سيارات، إصلاح سيارات وكذا، أي باي خلاص شوية خذ 100-150 جيبها غضوة لبعض غضوة برا، معاش يدور معاش كذا، وهذا معاه عمال معاه حتى هو بيخلص معك، يعني التزامات. يبدأ الإنسان يعيش على النصب حشاكم، وعاش على أكل الحرام. فما هذا من خلق المسلم وليس من خلق الرجال، ما بيقول ليس من خلق المسلم. يعني ينبغي الإنسان يعني أن ينوي أن حاجة أخرى، يعني تجد الإنسان يخش لمحل غذائية يأخذ ما اسمه يعني ملذ وطاب، والمحتاج مش محتاج لو بالدين، وأنت عارف روحك مع إمكانيات ما تسمحش. يعني ينبغي الإنسان أن يعني الكمال في الحديث، يعني غلبة التعود أن يصلي من غلبة الدين وقهر الرجال، ومن عدوك من الهم والحزن، من الغم والهم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال كما في الحديث. فالولدين هذا دلهم قالوا اسمه بالنهار وهمهم بالليل. لكن فينبغي الإنسان حتى له الديون، ينبغي الإنسان يتقي الله، يستدين بقدر ما يحتاج، ما يفتحش الباب. يعني الآن تجد اللي فيه اللي يتسلف، خاصة أصحاب المناسبات لما تجيهم مناسبة وكذا وما عنداش قدرة، وخاصة في مناسبات يعني فرح البنت، يعني رحنا فرح البنت، يعني الناس يبدو يغالوا، والمباهاة والرياء والمفاخرة، وهذا كله لا بركة فيه. يبدأ الإنسان ما عنداش باش يعني يدوب باش يستر نفسه، أو ما عنداش حتى باش يدير عرس يعني لبنته بما يرضي الله سبحانه وتعالى بالقليل وباللي عنده قدرة عليه. يبدأ يخش في المباهاة وفي الغلاء وفي يعني المفاخرة، يبي أحسن صالة ويبي أحسن أكل ويبي كذا، وهو ما عنداش فيتسلف. ونعرفه مثلا هذا يتسلف الفلوس ويديره في جمعيات، ولا يخش في المرابحة الإسلامية، يعني يشتري سيارة ب100,000 ولا كذا وبيعها ب80، يخسر عليه فرح في يوم واحد، صالة ب25 وفيلو ب15,000 وكذا، ويأخذ منها الكلام ومزمزمات وكلام إلى آخره، حتى تظهر النفس أنها يعني عرسها ما في الزيه. وهذا كله انفاق في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى حقيقة، مدام الغاية منه المفاخرة والرياء يعني ومماراه الناس، هذا كله لا بركة فيه، منزوع البركة. كلام طويل أخوة المستمعين الكرام، لكن هذه مسائل نعيشها يوميا في حياتنا يومية. ومن كذلك في سداد الديون، المشكلة أن لما يكون صاحب الدين أجنبي يا أخواننا الأجانب، يعني العمال، يعني سبحان الله الرأس إنسان متغرب، خلينا إقامة شرعية غير شرعية، ذلك أمر يخص الدولة. يعني نطالب كلنا نطالب بالإقامة بالطريقة الشرعية، هذه ما فيش خلاف في ذلك. في شيء إنسان لا يحب الخير لبلاده أنما يطالبش بأن تكون إقامة الأجانب بإقامة شرعية منظمة موثقة، يعني تحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم وتحفظ أمن البلاد والعباد، هذا ما فيش خلاف. هذا جانب من تهتم به الدولة. لكن تكلم عليك أنت يا عبد الله، لما تمشي لورشة ولا تجيب بناي ولا تجيب عامل يخدم لك شيء وتأكله في رزقه، هذا مشي روح، اللي من النيجر النيجر، واللي من غانا غانا، واللي مصر مصر، كيف بتسدد معه حقه سبحان الله وبتلقاه وتقعد تدور وتقعد تسأل وتقعد كذا وإلى آخره وقد لا يسامحك ويموت وهو يعني غاضب عليك وانت أكل من حقه. أشياء إنسان سيجدها أمامه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأخ خالد نعم يقول أني فاتتني صلاة الجماعة ودخلت المسجد وجدت جماعة قائمة وفي صلاة الجنازة. الأولى أن تصلي صلاة الفرض هي الأولى صلاة الجماعة إذا كان في شجاع بنا صلاة الجنازة يعني فرض كفاية فرض كفاية إذا وقام بها البعض سقطت عن الآخرين. إذا استطعت أن تجمع بين الأمرين فحسن إذا استطعت أن تجمع بين الأمرين فحسن يعني جماعة صلاة الجنازة كبر لها الإمام كبر لصلاة الجنازة والجماعة الأخرى اللي هي غير الجماعة الراتبة الجماعة الأخرى يصلي في صلاة الجماعة في العادة والله أنا تستطيع أن تصلي صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة تأخذ وقت يعني قصير جدا قد يتعدى الدقيقة ونص وكذا أو الدقيقتين يعني في العادة نتكلم كويس وصلاة الجماعة في العادة تأخذ وقت لا بأس به خاصة في عادة صلاة الجنازة في العادة يما ظهر وما عصر في الغالب تكلموا يعني في الظهر وفي العصر وهي تأخذ وقت لا بأس به فأن تجمع بين الأمرين هو الخير تصلي صلاة الجنازة ثم تلحق مع صلاة الجماعة والله أعلم. السائل الكريم يتكلم أيضا عليه المسبوق في صلاة المغرب والعشاء يعني قال مرة تدخلني للمسجد فأجد أنني مسبوق يبدأ الإمام داخل في صلاة الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة أو الركعة الثانية فحكمني كيف نتصرف هنا يا الذي عليه السادة المالكية ومذهبنا مذهب الإمام مالك أن الإنسان يقضي ما فاته يقضي ما فاته يعني لما دخلت على صلاة المغرب ولقيت الإمام في الركعة الثانية في الركعة الثانية أو مثلا في الركعة الأولى وقد وهو في حالة سجود أو بعد رفع من الركوع رفع من الركوع بيسجد أو في بين السجدتين أو ما إلى ذلك أو دخل حتى في قام إلى الركعة الثانية فهنا فاتتني الركعة الأولى. مدام فاتتني الركعة الأولى شن اللي فاتتني؟ فاتتني الركعة الأولى الركعة الأولى في صلاة المغرب أو العشاء يعني ماذا هي؟ هي فاتحة وصورة جهر فهني نجيب فاتحة وصورة جهر ثم يعني ثم أكمل الصلاة العادية مع الاتصال. السلام عليكم أخي عيسى.
2: السلام عليكم الشيخ عنديش راديو يعني.
1: نعم
2: عنديش راديو نبي الفتوى تو
1: التعامل بالتداول بالتجارة والعملات الورقية هذا اللي تقصد هذا يقصد به انت ولا عن طريق المنصات الإلكترونية فالتداول الفتوى العامة لدار الإفتاء أن التداول عليه الفورفكس محرم شرعا وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي راهو بربط العالم الإسلامي لاشتماله على الربا بعد ما أدرجت دار الإفتاء الكلام على السؤال فردت على أن اسمها الأصل في معاتب فور فيكس محرمة شرعا لاشتمالها على الربا المتمثل في الزيادة على القرض عن طريق رسوم التثبيت والجمع بين سلف وبيع تجمع بين سلف وبيع وهو ما يشتمل عليه غالبا من العقود غير الجائزة شرعا زي المتاجرة في السندات واسهم الشركات وغيرها دون تمييز والله أعلم. طيب أخ ميلاد السلام عليكم.
3: هلو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: شيخ سمحالك.
1: أهلا وسهلا بك تفضل.
3: بالله يا شيخ أنا بالبطاقة المصرفية باهي
1: نعم
3: وعندي ما عنديش مبلغ
1: نعم
3: وعندي صديق قال لي نعطيك المبلغ أنا
1: نعم
3: وبردت الإجراءات أنت أفتح الحساب وطلع دولارات وبيعهم وأعطيني شو تعطيني بريدات تعطيني بتعطيوني بريدات تعطيوني
1: من المكسب يعني
3: أه؟
1: من المكسب
3: إيه زي ما تقول هم مش 2000 دولار
1: إيه معك تمام به
3: بنبيعهم
1: به نعم
3: قال ما مش علي قال لي مثل أعطيني 50 100 200 ولا حاجة قال لي أعطيني بالراكب تعطيني
1: تمام تمام
3: كنا نستفسر ونشوفه.
1: اسمع الإجابة أخي ميلاد إن شاء الله.
3: إن شاء الله بارك الله فيك.
1: بارك الله. طيب إذن المسألة الفورفكس هذه زي ما قلنا هي محرمة بقرار مجمع الفقه الإسلامي لاشتمالها على الربا أو معاملات ربوية، والقبض فيها ما هوش قبض حقيقي، يعني القبض نعرفه أن احنا المعاملات المالية لابد أن يكون فيها، يعني المعاملات المالية العملة بعملة أو كذا لابد، أو ذهب أو فضة لابد يكون فيها تقابض، لابد يكون فيها التقابض، سواء تقابض حكمي أو تقابض يعني حقيقي يعني. وهذه الفورفوكس هذه التداول على الفورفوكس هذا يعني لا توجد فيه مثل هذه هذه الشروط والله أعلم. طيب إذن قلنا في صلاة المسبوق هو حيث نبصر لهم ما فاتكم فاتموا رواية فما فاتكم فقدوا، فالذي عليه المذهب السادة المالكية مذهب البلاد كما قلت هو قضاء ما فاتك من الصلوات. إذن أنت فاتك الركعة الأولى قلتك في المغرب أو في العشاء معي، فتأتي باللي فاتك، فاتتني الركعة الأولى نجيب الركعة الأولى لا إله إلا الله اللي هي تعتبر الركعة الأخيرة عندك أنت في المغرب، أنك صليت خشيت في الركعة الأولى في الركعة الثانية عفوا بفاتحة سورة الجهر، وبعدين خشيت مع الإمام أيضا وصليت معها الثالثة اللي هو عند الإمام والثاني عندك أنت سر، لما تلقي السلام الإمام بتنوض بتجيب شنو بتجيب اللي فاتك، شنو فاتك؟ فاتتك ركعة الأولى هي اللي فاتتك، والركعة الأولى زي ما قلنا في العشاء ولا في المغرب فاتحة وسر الجهر، هذا اللي بتجيبه وتقعد تطلق السلام يعني الركعة الأخيرة هكذا. إذا فاتوك ركعتين فاتوك ركعتين أنت لقيت الإمام قائم في الركعة الثالثة من صلاة العشاء مثلا، فلما يطلق السلام بتنوش بتجيب فاتحة اسمه صورة جهر وتنوض للركعة الرابعة وتجيب فاتحة وصورة جهر وتكمل الصلاة بالطريقة المعتادة والله أعلم. الطريقة الأخرى اللي هي طريقة الحنابل الله أعلم وغيرهم يعني يجعلون ما أدركه هو الأول وما فاته والذي فاتهم يعني الثالث والرابع زي ما نقول إحنا، يعني يجعل صلاته بعد طريقة الإتمام، هي طريقة الإتمام يعني لما يخش مع الإمام في الركعة الثالثة هي سر يعني فاتحة وسر، والركعة الرابعة فاتحة وسر، يجيب حتى هو نفس الشيء الذي يعتبره الأولى والثانية اللي هو. فالطريقة اللي عليه المذهب وعليه الفتوى أنك تأتي بما فاتك، هذا عليه المذهب البلاد وعليه مثلا هو مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة. إذن جيبنا اللي فاتك فاتحة وصورة جهر جيب فاتحة وصورة جهر ركعة واحدة، إذا كان ركعة واحدة فاتوك ركعتين فاتحة وصورة جهر فاتحة وصورة جهر جيب ركعتين وهكذا والله أعلم. الأخ ميلاد يتكلم عن البطاقة المصرفية، يعني عند صاحبك قال له يعني أعطيك الفلوس وأنت وانت بيع الدولارات واعطيني ما شئت، يعني ما صرتش عليه يعني مربح معين او مكسب معين. قال له خذ الفلوس نعطيك فلوس واشري الدولار بالألفين دولار هذا، واللي تحصله واللي نحصله منك اني باهي، يعني زي ما يقول يعني ما صرتش عليه مكسب معين. عفوا. طيب المسألة أخي الكريم لنعرف أولا أن فتوى دار الإفتاء في معاملات 2000 دولار 2026 هذه غير جائزة الآن، وقعت الفتوى أو صدرت الفتوى بالتحريم وعدم الجواز لوجود خلل في المعاملة بين المصرف المركزي وشركات الصرافة، وقدمت دار الإفتاء بعض الملاحظات على ما أعلم إلى مصرف المركزي لتصحيح هذه الأخطاء حتى يتعامل الناس بالطريقة الشرعية الصحيحة، استنفع عامة المسلمين من هذه المعاملة ويوسع الناس فيها على أنفسهم. لكن الذي أعلمه على الأقل إلى هذه اللحظة يعني أن التصحيح أو الأخذ بملاحظات دار الإفتاء يعني باق على ما هو، وبالتالي المعاملة لا ينبغي المسلم أن يقدم عليها. وإنسان يتقي الله في نفسه وفي ماله وفي أهله، يعني ينبغي المسلم أن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. فلا يغرك أخي الكريم يعني لما نشوف الآن 1000 ولا 2000 مكسب ولا 3000 مكسب بوجه غير شرعي، وكل ما للنبت من سحت فالنار أولى به كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. ولنفرض مثلا أن المعاملة وقعت التصحيح، هذه المعاملة وصارت جائزة، وصارت جائزة ويحل الانتفاع بها، فما الحكم في من يعني في مثل حالة الأخ ميلاد؟ يا أخ ميلاد، هذا المعاملة غير جائزة. لماذا؟ لأن صاحبك بيسلفك فلوس، بيسلفك كم؟ بيسلفك 13,000 تقريبا أو كسر حسب المصارف، كويس، وبتبيعها أنت بكم؟ 17 أو 16، ما عنديش فكرة بالضبط، قلت بيعها ب 17 يعني. فأنت سلفك مقابل أن ينتفع منك، مقابل بينتفع بالمال اللي سلفه لك، يعني هو قرض جر نفعا، قرض جر نفعا. وفيه يعني قول آخر أو الفتوى الأخرى حتى في الإفتاء أن يعد هذا من القراض الفاسد. فسواء في كل الأحوال هما المسألتين في كلا الحالتين غير جائز، في كلا الحالتين غير جائز، وبالتالي ينبغي عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وسؤالك عن هذه المسألة هو يعني الذي وسؤال غيرك أيضا من المستمعين الكرام في سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق الإذاعة أو التطبيق أو غيره كذا، يعني هذا الحمد لله هو الذي يعني نستبشر به حقيقة في وجود يعني عامة الناس أنهم يبحثون عليه، أو كثير من الناس يبحثون عن الحلال، يبحثون عن الحلال ويتقون الله ما استطاعوا، وإلا لما كانت هذه الاتصالات المتوالية على الدار بجميع أنواع الاتصالات. فهذا الذي يعني يجعلنا نتفائل خير في هذا البلد، وأن يعني أن يوسع الله علينا ويفرج همنا وهم جميع المسلمين في هذا البلد وفي بلاد الإسلام كافة. فلما يتصل الإنسان يعني في المقابل تسمع البعض يقول لك المنظومة زحمة، البعض يعني والله أعلم في الحجز، البعض أتكلم، فهؤلاء لا يبالوا بحلال ولا بحرام، ولا يتعاملون بالربا، ولا الذين يعني يأكلون أموال الناس بالباطل، ولا الذين يعني الفساد والرشوة المنتشرة في المصالح الحكومية ولا كذا. سبحان الله، في المقابل نجد هؤلاء الناس الذين يتحرون عن أمر دينهم بمئات المكالمات يوميا لـ 14-13 هذا في الواقع. فهذا الذي هو أهل الحق وأهل الناس التي تخاف الله في دينها وتفعل أو تحسب حسابا ليوم الحساب. الناس يسألوك يعني سبحان الله عن 10 جنيه وعن 5 دينار، ويسألوك عليه يعني الأشياء البسيطة، والله لقيت خبزة طايحة كيف ندير فيها. يعني نسمع في مع المشايخ يعني أسئلة بسيطة على أبسط الأشياء، سبحان الله، يتحررون الحلال والحرام. وتجد في المقابل يعني لا يترك صغيرة ولا كبيرة في الحرام إلا آتاها، ولا يبادر يعني بماذا الحلال ولا ماذا الحرام، ولا تصرفات يعني هل هي موافقة لشرع الله أو لغير شرع الله. يعني سبحان الله، يعني من كانت الدنيا همه جعلها الله يعني فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وتت الدنيا وهي راغمة. فأخي الكريم، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، نتوقف على أي معاملة يعني مثل هذه المعاملات حتى نعلم الحكم الصحيح فيها. وهذه كلام دائما نوجهه لعامة الناس، لا تقدم على أمر حتى تعلم حكم الله فيه، مش تديرها وبعدين تسأل، يعني تدير عملتك وبعدين تسأل، أسأل بالأول، لا تقدم على أمر حتى تعلم حكم الله فيه، إن كان حلال فبها ونعمة، وإن كان غير حلال يعني كفاك الله الشر. السلام عليكم أخي أبو أوس.
4: مرحبا دكتور.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
4: الله
1: مبارك فيك، حاكم طيبين إن شاء الله. بارك الله فيك.
4: بالله يا أخونا الدكتور، نصيحة لي ولي الأمر، في الأفارقة الأجانب البارح هاجمين على سكن في وادي الربيع مسلحين تحت إشراف ليبيين.
1: ان شاء الله.
4: رجاء يا دكتور بالله عليك بالضبط والصادق هذا الامير. جزاك الله خير
1: وبارك الله فيك. جزاك الله خير اخوتنا. نعم اخت منى.
5: ايوه السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: فضيل الشيخ.
1: تفضلي.
5: الله يبارك فيك. والله انا عندي سؤال نبي نسال.
1: نعم.
5: احنا عندنا ورث حوش لاخوي متوفي.
1: نعم.
5: هل يجوز ياخذ بنبيعوه يجوز ياخذ زي الولد زي البنت ولا قسطين بحصه؟
1: اخوه بس هو اللي فضل عند اخوه بس هو.
5: عندنا بنات ولاد.
1: اخوك تزوج؟
5: لا لا لا لا
1: به يعني امه حيه؟
5: لا متوفي ام ابوه
1: اخته بس يعني اخوه واخوات يعني.
5: ايه ايوه
1: تسمع الاجابه ان شاء الله تعالى
5: باذن الله.
1: ان شاء الله بارك الله فيك. بارك الله ان شاء الله. طيب إذن معنا سمر. السلام عليكم.
6: حاضر.
1: تفضل أخت سمر. السلام عليكم.
6: السلام عليكم الشيخ. نحييك على البرنامج الطيب.
1: وياك إن شاء الله.
6: عندي سؤال يا شيخ نسألك على البطاقة اللي بيوفاها هذه.
1: نعم.
6: أقاربي كلهم دايرينها يقولوا لما بيقولوا لي كلهم ديراها هل حلال ولا حرام؟ معناها نقدر نديرها ولا وإحنا ثلاثة بنات.
1: وأمي
6: تاخذ 600 فقط.
1: طيب.
6: قالوا لي أنت عادي تزوز أنا تاخذها يمكن عادي.
1: علاش أنت عادي؟
6: إيه معناها إحنا بنات ما نشتغلوش.
1: نعم إن شاء الله
6: تسمع فيها شيء.
1: إيه نسمع فيك إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: إيه بالله عليك نبيك تجاوبني عليها.
1: إن شاء الله حاضر. بإذن الله تعالى.
6: إيه داي حاضر.
1: مستمعي الكرام نخرج إلى فاصل ثم نكمل الجزء الثاني بحول الله وقوته وعونه إن شاء الله تعالى.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-15-02 و092-092-16-02 وعلى الواتساب إن أمكن ذلك 092-092-17-02. معنا أم حمزة، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله شيخ، الله يعاون.
0: طبعا إن شاء الله.
1: والله شيخ نبي، عندي سؤال. لما واحد يقيم الصلاة مثال صلاة الظهر أو الصبح أو العصر، يذكر الظهر ويذكر العصر، ولا يلقي الشهادة ويصلي طول؟
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: نعم تمام. طيب، عندنا الأخ سعد يسأل أو أراد توجيها على التعريف بحق الجار. حق الجار والإحسان إلى الجار والقيام بحقه، أمرنا بذلك الشارع الكريم، ونصت على ذلك النصوص الشرعية كتابا وسنة، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل إلى آخر الآية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من لا يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال العلماء: فالإحسان إلى الجار هنا يكون بعدة مسائل، منها كف الأذى عنه، أن لا تؤذيه. زي ما قلت: والله لا يؤمن، أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو لا يأمن جاره بوائقه. فإذا كف الأذى عنه، وسواء الإذاية قد تكون يعني بالتلفظ أو بكل ما من شأنه أن يشكل أذى، يشكل هذا زي ما قلت يعني بكل ما لا يرضاه الإنسان لنفسه لا يرضاه لجاره، لأخيه المسلم، سواء كان جار هذا مسلم أو غير مسلم. الإذاية سواء كانت للمسلم أو غير المسلم، فما قام إنسان يعني جارك أو جارك، فينبغي عليك أن تحفظه في ماله، في أهله، في ولده، يعني في كل شيء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فهذه مسائل حقيقة. والجار كما قلت في حلقات سابقة وكما يقول المشايخ، يعني أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك. يعني أنت الآن أخوك ولا يعني أخوتك عادة مرات مش في جنبك، في جنبك هو جارك. يعني أول من يسمع صيحة الفزع جارك اللي في جنبك، لا سمح الله في حريق، لا سمح الله في يعني في مصيبة ما، في كذا، أول ما يفزع يفزع منه، يفزع الجيران. فهؤلاء يعني هؤلاء أهلك، هم في الحقيقة أهلك، ينبغي أن تحسن إليهم وتبتعد عن كل ما يسيء لهم، يعني وتكون ناصحا لهم، وتكون ناصحا لهم، ناصحا لهم في بقدر ما يستوجب ذلك الأمر الشرعي. يعني في بعض الأحيان النصح يعني يكون فيه خير، وفي بعض الأحيان السكوت خير. يعني إذا رأيت منهم حسنة أظهرتها، وإذا رأيت منهم سيئة أو فيهم سيئة سترتها. لا يتصيد الإنسان العورات، ويتصيد مثلا العثرات الجيران، ويبدأ يتكلم عليهم ويفضح بهم. بالعكس، هذا يعني هذا شرعا لا يجوز. زي ما قلت لك جارك يعني تحاول بقدر ما تستطيع أن تعينه كما تحب أن يعينك. والكلام في هذا الأمر يعني طويل جدا حقيقة، لأن كما قلت من سمعتم آيات الله وسمعتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحث في الإحسان إلى الجار، والإحسان أكثر حتى من يعني درجة أعلى، الإحسان درجة أعلى من مجرد عدم الإذية فقط يعني، بل ينبغي أن تحسن إليه فيما تستطيع، أن تقف مع جارك في كل ما تملك يعني. ولا حقيقة يعني حتى الناس العوام الناس يقولك الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، يعني الجار يشترى بالمال، الجار الطيب، نتكلم عن الجار الطيب يشترى حتى بالمال، وتغلى وحتى البيت عند أهل الوصول يعني يغلى بمكانة الجيران، لما يكون الجيران طيبين ومن أهل الخير ومن أهل الصلاح يعني تطمئن النفس، تطمئن نفسك يعني. نتكلم بالمثل بالحياة.

0: لا طلعت متهني ولا قاعد متهني. والناس يبيعوا حتى بيرخص الأثمان تخلص من جار السوء، يعني تخلص من جار السوء. فالإنسان هذه ينبغي أن يراعيها حقيقة، يعني زي ما قلت لك، يعني المسألة من الحياة النفسية، من أشياء التي تعين على الاستقرار النفسي هم جيرارة. هذا الإنسان لما يروح لبيته مروح منشرح النفس، يعني منشرح الصدر، جيرانه كلهم طيبين، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك فلان، كيف حالك فلان، يعني يسمع بمصيبة يعني يحاول يخفف الوطأ، يزور، يعني يتصل، يتفقد، كذا إلى آخره. يعني هذا المسألة ما تلقاهاش إلا مع منه، مع الجار الطيبين، الناس اللي يعني يطمح في الإنسان أن يكون يستعد بأن يكون جار لهم، بيته يعطوه ما يعطوه، يعني زي ما نقولوا احنا ما يبيعاش، ولو بأغلى الأثمان ما يبيعاش. ليش؟ لأن الجيرة هذه ما تضمنهاش في كل مكان. الجيرة الطيبة، الجيرة الطيبة ما تضمنهاش أنك تلقاها في كل مكان. فبالتالي حتى في الحديث تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية أو جار البادية تحول عنك. يعني المقيم وين فيه البادية خيم وكذا، يقعد فترة ويتحول يمشي يدور مرعى آخر وكذا وإلى آخره، ما على سبيل المثال والله أعلم. لكن الجار المقيم معك هذا جنبك لاصق فيك البني، هذا كيف تخلص منه؟ تخلص منه إلا بتبيع. ومرات قلت في بعض الناس يقولوا احنا نبيعوا بأرخص الأثمان، لماذا؟ تخلص من الجار. حوشك يساوي 600,000 700,000 تلقى روحك تبيعها ب 300 وطالع، هم تتفكى من هذا الجار هذا والعياذ بالله. ومن كان هذا شأنه ف يعني لا أعلم من أي طينة خلقت هؤلاء الناس. الإداية يحدفوا لك في الحوش، سيارة يكسرك سيارة، زي ما قلت لك كان فيه قمامة ولا كذا تلقى حاطها قدام حوشك، أو مثلا تسمع الكلام السيء وكلام يعني الفاجر وكذا، ولا يبالون بهذا الجار. يعني سكنة لا تكون حقيقة لا يعني لا متمناش حتى العدوك، زي ما يقولوا عامة الناس، الجار ما تتمناش حتى العدوك. يعني فالمسألة حقيقة ينبغي أن نعطي هذه المسألة حقها، زي ما قلت لكم تعوذوا بالله من جار المقيم. أما جار البادية اللي مثلا يتحول جار في السفر، مشيت لفندق ولا أجرت شقة بثلاثة أربع أيام وكذا، كل واحد بيمشي لحاله مش حيقعد. لكن جارك اللي في جنبك، يعني من يتصيد عثراتك، من يتصيد عوراتك، متى يعني هذا أعوذ بالله من نسأل الله أن يعيذنا منهم حقيقة. وما الإنسان الجار الطيب حقيقة زي ما قلتهم دائما نضرب المثل بالمسألة هذه، أول ما تصير عيطة في الحوش من بيجيك؟ أخوك بينك وبين 10 كيلو ما يسمعش بيك لا بتليفون ولا كذا. أول من يفزع جارك اللي في جنبك واللي خاطمه في جنبك، هذا أول من يفزع، يا في حريق، يا في حد طاح تكسر، ولا طاح حد مرض ولا كذا وإلى آخره. وتجد يعني الفزعة حتى أنت مهناش، تجد الستر والحشمة والفزعة مع بعضهم، تلقاها كلها تلقاها موجودة. نسأل الله أن يحيطنا بالجار الطيبين إذا نغادر هذه الدنيا جميعا. أولياء، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل أخي إلياس.
1: الله يحفظك شيخ،
0: شكرا
1: الموصول للراديو والإفطار والإفتاء،
0: بارك الله فيك.
1: هذا البراح اللي كل الشغلة بالاستفادة منكم إن شاء الله، بارك الله فيك إن شاء الله. وفعلا حد جيران حديث طويل بحصة طويلة جدا هو يتكلم عنه، ويكفي قصة سيد محمد صلى الله عليه وسلم مع جار اليهودي.
0: نعم.
1: كأحسن مثال. الشيخ أنا عندي ثلاث نقاط لهم في الشرع في الأمر هذا.
0: إن شاء الله.
1: أول شيء الشيخ الكريم اللي تقف حره من الجو ومن الدنيا، وفي واحد يقول لك والله سامحني على الكلمة النهار نحره والجو اللي مش باهي وكذا، يا ريت نصيحة للقصة هذه كيف نحن نتقفف من الأمر هذا ونعترض عليه ونقول فعل بطريقة مش عاجبنا، وممكن فهمتني شيخ.
0: إن شاء الله نحاول قدر الإمكان.
1: وعندي نقطة ثانية، الناس اللي توا تتداعى في الصفحات تقول كسروا ساعة الضي وخربوا الساعة مش تخلصوا كيف ما كيف، هل هي تعتبر من إهلاك المال العام حتى لو أنني منضر من الشيء هذا، أنني الضي هارب عليه وأنني نخلص

0: عبقريه منهم اذا لكن الحل ان نمشي نكسرها ولا نداعب انك حطموها وكذا. ونقطه اخيره ممكن مش مشابهه الموضوع مشاركه البنات زي ما سمعتوا ان في بعض البنات صغار السن من 18 شهر في بطوله في كره قدم في تونس وكاسيات شهر وعليها شهر وكذا ونحن بيكون محارب توفيق من حضرة جامل هذا لأن النقاط مختلفة. بارك الله فيك يا شيخ.
1: فيك بارك الله أخي أبو الياس. بارك الله. إن شاء الله. طيب عفوا الأخ أبو أوس يتكلم أو قال النصيحة لولي الأمر بخصوص الفارقة المجرمين واللي هجموا عليه حياش تقريبا كان في منطقة وادي الربيع أو كذا وإلى آخره وطبعا بإشراف الليبيين أو تحت أمرة الليبيين. هو ولي الأمر يعني من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشقق عليه اللهم اشقق عليه دعاء عنده ذرة إيمان في من ولاة الأمر ويسمع هذا الحديث يعني الأصل في الشيء الطبيعي الشيء الطبيعي يعني أنه ما يجيش ينوم هذا التفكير الطبيعي هكذا نتكلمه أن من ولي أمر شيء من أول من أمر المسلمين من أمر المسلمين ولاية الأصل فيها أن ما يجيش النوم أو لا ينام قليل العين إلا لما يطمن على رعيته أن فعل كل ما أعطاه الله من جهد لرعاية هذه الرعية كل في مجال تخصصه. نتكلم من رئيس القسم ومدير المدرسة ومدير الفرع وكذا إلى الرئيس كل في مجال تخصصه. فأنت يعني وليت أمر من أمور المسلمين وانت قبلت به وانت رضيت به والبعض جري عليه جري يبي هذه المناصب يعني فما دام لم تقم برعاية حقوق الله في هذه العباد وعدك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عفوا وعدك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك لا تروح رائحة الجنة. يعني هذا الحديث يعني حديث معقل بن يسار لعله الله أعلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني أنت إذا كان مسلم وتؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الحساب وتؤمن أن فيه جنة وأن فيه نار الأصل فيك يعني أن تضع مثل هذه النصوص وهذا الحديث أمام عينك. فضيلة في برواز هو حديث من ولي من أمة من من من من ولي من أمر الأمة شيئا فشق عليه فشقق عليه. الولي الأمر اللي عنده حس وعنده يعني إيمان بالله واليوم الآخر إيمان حقيقي معاني الأفعال هي اللي تؤكد مثل هذا الإيمان ويس ولا رهم ديهم براويز وحاطهم قدامه لما يقعد المكتب يحطهم قدام البراويز هي معلقها على الحيط وأم باب اسمها أم باب التذكير بالنفس. المسألة الكلام الأخي أبو أوس هذا كلام تكلم عليه في عموم ما يخص المسلمين صحة سياسة أموال اقتصاد حدود كل داخل فيه كلام موجه للجميع يعني معي. فمسألة الكلام لعملية الأفارقة وعملية الأجانب والإقامة بغير الشرعية ويعني بقائهم في أماكن غير صالحة للبقاء وتؤدي إلى الأمراض هذه مسؤولية ولي الأمر بالدرجة الأولى. الكلام يا جماعة الخير أن الرعية على حسب الراعي الرعية على حسب الراعي إذا كان الراعي صالح ولي الأمر ويتقي الله سبحانه وتعالى فهو الذي باستطاعته أن يصلح الأمور بقدر كبير جدا. إن الله يعزب السلطان ما لا يعزب القرآن. يعني الولي الأمر اللي قلبه على البلاد المفروض كما قلت يعني هو عمر بن الخطاب يقول لو عثرت بغلة أو كذا في العراق لخفت الله أن يسأذني عنها لما لم تصح لها الطريق. يعني وقلت سابقا يعني إذا كان هذا عمر الخطاب ما يقولش لا هذاك الصحابة ولا لا, لا كلنا مكلفون كلنا نحن الأفضلية كونهم أفضل الناس, هذا مش هذا النقاش. النقاش هذاك ولي أمر وأنت ولي أمر, بالعكس أنت أشد يعني مسؤولية مع الله من هؤلاء. زمان لا في تليفونات ولا في طيارات ولا في كذا, يعني كل ما يمشي للرسول ولا احنا نقول احنا ساعد البريد ولا كذا ثلاث اربع ايام خمس ايام في الطريق ولا شهر باش يوصل للمكان ويستطلع. الان انت بتليفونات ونقالات وكاميرات وطيارات وكذا عندك, تقدر تنتقل كل يوم تبات في محافظة كل يوم تبات في مدينة كولي امر, وتشوف كل مدينة شن تسترعي وشن تنتبه من الحقوق وشن تبي عليها من واجبات وشن تبي من اصلاحات وشن تبي من خدمات. هذا لو تتق الله سبحانه وتعالى كل واحد مسؤول, زي ما قلتم صحة تعليم اقتصاد مالية ولي أمر رئيس شرطة جيش سمي ما شئت كله في مجال تخصصه. الإمكانيات الملايين والمليارات تصرف في لهذه الجهات. فالكلام طبعا المستمعين الكرام يعني كل مسألة بنتكلموا فيها معاش نلحقوا على إجابة الفتاوى, لكن التوجيهات كما قال الأخ الكريم يعني كيف أجانب الآن هل لني لا عاجز عن تنظيم يعني إقامة هؤلاء الأجانب سواء فيهم الخير والشرير. يعني لا ننكر حقيقة من باب الإنصاف أبدأ بالقمامة يا جماعة الخير, أبدأ بالقمامة لو ما فيش العمالة يعني الله أعلم بحالنا كيف شكلنا القمامة. تشوفوا غير السيارة لما توقف يعني لما المستمعين الكرام تكلموا لازم يكونوا واقعيين, يعني يجب أن يكون أن نكون منصفين. يعني الدعوة في فرق بين الدعوة العنصرية ليبيا الليبيين وبين مطالبة بالإقامة الصحيحة وعدم يعني نظرة أن التوطين أو كذا الإقامة الصحيحة الشرعية للعمالة الوافدة. فرق كل واحدة بروحها. العنصرية هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. بلال الحبشي عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله أفضل من أبي لهب, يعني من الأوائل المقدمين في الإسلام. وتعرفوا حتى في ترتيب الصحابة يعني فيه ترتيب فيه أولويات, يعني مش اللي أسلموا في أول الدعوة اسمه النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الأولى كمن أسلم بعد الفتح وغيره وكذا, لا يستوي حتى عند الله سبحانه وتعالى معي. فحتى هي نفس الشيء, يعني من ناحية ما تكونش عندنا النظر العنصرية أن أجنبي أنت راو شنو إحنا قصدي فاش مفضلين عليهم, ترى في شنو إحنا مثلا المقياس مقياس كلام الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم, لا فرق بين عربي وأعجمي وبين أبيض وأسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. أيهما أفضل, ليبي والليبي والجد جد ليبي يبيع لك في المخدرات ويقطع في الطريق مثلا ولا يبيع لك في الخمور, وبين واحد أجنبي أسود من شرق آسيا من جنوب أفريقيا من كذا ومسلم ويقدم لك في خدمات في النظافة في البناء في كذا, ويعني ولازم حدوده زي ما نقوله احنا. لا شك المسلم أولى عند الله سواء كان يعني غير الليبي أسلم وأولى عند الله وأعظم درجة عند الله الأجنبي هذا المسلم اللي يتقي الله ويخاف الله ويخوف حدود الله من الليبي يبيعك في المخدرات ولا يخنق في أسلاك بتاع الكهرباء على الناس. يعني لابد أن تكون نظرتنا نظرة منصفة وفق ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة ينبغي تمييز بيناتها. احنا لا نرضى بإقامة أي أجنبي يسيء لبلادنا سواء في ناحية الأمن الأمن الصحي أو الأمن السياسي أو الأمن العام كله. لا نرضى بأي كان, لا نرضى من ليبي ولا من غير ليبي, من باب أولى من غير ليبي نفس الشيء كله حكم واحد. يعني على اتصال عفوا. أخي محمد، السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
2: نهار طيب إن شاء الله.
1: معك مبارك كريم.
2: لا يا شيخ، عندي سؤالين. سؤال الأول، في الشائع يقولوا أن المكان اللي مثلا تضرب فيه الشمس هذا يجوز فيه الصلاة حتى لو كان فيه نجاسة يعني.
1: نعم.
2: فعش الأصل في المسألة هذه؟
1: إن شاء الله بإذن تعالى. إن شاء الله.
2: والحاجة الثانية، نبغى حكم الروائح اللي فيها الكحول يا شيخ، هذه مستعملة يعني جاي استعمالها مش فيها من تفصيل بالله عليك.
1: بإذن تعالى إن شاء الله.
2: ربي يحفظك إن شاء الله.
1: وإياك كريم. أخ نصر، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله يا شيخ، شو حالك؟
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
3: لا الحمد لله. يا شيخ، أنا نبي نسألك عن الميراث.
1: نعم.
3: الميراث، الميراث.
1: إيه.
3: اللي تتوفى والدته، اللي يتوفى أبوه قبل والدته، هل يورث من والدته ولا ما يورثش؟
1: اللي توفى،
3: اللي توفى قبل والدته، هل أولاده يورثوا يورثوا من والدته ولا ما يورثوا؟
1: إن شاء الله بإذن تعالى تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: أخ عبد الله، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين شيخ.
1: أهلا وسهلا بك أخي كريم.
4: بارك الله فيك شيخ. عندي سؤال وتوضيح معلش.
1: نعم.
4: أو سؤالين وتوضيح، بارك الله فيك.
1: نعم إن شاء الله.
4: الأول بخصوص في بعض الأشجار يعني موجودة في الطرقات أو بعض المزارع وهي شبه مهجورة، ويوجد فيها مثلا ثمار زي ما تقول حاليا ثمار التين.
1: نعم.
4: هل يجوز أني مثلا مار مني ناخذ منها ناكل أو لا؟ ولو أني خديت بدون مثلا ندم الشخص هذاي وهو غير جاهز، يعني شنو الواجب عليه؟
1: هي تدخل المزرعة الداخل ولا هيك على الطريق طالعة برا ولا شنو؟
4: لا لا لا، هي على الطريق، وحتى شجر شبه ميت ومهجور، وفي أماكن مرات تكون في أماكن عامة. هو
1: إن شاء الله بدني تعرف من الإجابة إن شاء الله.
4: تمام. بالنسبة شيخ لمسألة التوضيح،
1: نعم.
4: أنا سألتك مرة على مسألة وحد الصلاة أني تنتابني بعض الأحيان نوبات من الضحك.
1: نوبات الضحك.
4: ايه
1: ايه ايه
4: ايه، فسألتك. نعم. سؤال.
1: نعم.
4: بس انت ما جاوبنيش على السؤال، انت يعني استفردت او في الشرح
1: لا جاوبتك
4: يعني. واحد ياخذ
1: جاوبتك
4: ان واحد يخلي عنده خشية لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
4: وكذا.
1: نعم.
4: ولكن ما قلتليش هل هي يعني الصلاة باطلة او غير باطلة؟ للعلم الشيخ اني يعني الضحك ما هوش بإرادة الله سبحانه وتعالى، قال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني معناه انه كذا. حتى مسألة سلس البول عزك الله، يعني يوم يكون عندي سلس بول ويقطر البول، معناته حتى نأكي صلاتي باطلة وإن راجع نفسي.
1: لا،
4: والمشكلة ان هي شيخ كيف ان هي مش مرة مش اثنين، يعني
1: نكون
4: حتى نتكلم مع ابوي في مسألة جادة جدا قد تكون مشكلة وكذا، جيني الحاله هذه. فهمتني؟
1: لا،
4: زي ما قلت انت مره، انت يمكن فهمتها يا شيخ.
1: عفوا استاذي،
4: ان هي
1: يا اخي كريم،
4: ان هي مثلا قهقه او صوت عالي او كذا. لا، ان هي مجرد ضحكك زي التبسم وانا امسك حالي، فهي تصير معي باستمرار. وقلت لك اني اصلي في صلاه اللي هي مثلا الجهريه، مضطر اني صار اللي هي سريه باش اني ما اضحكش.
1: طيب ان شاء الله تسمع الاجابه ان شاء الله. أنا جاوبت، أعتقد لكن مش إشكالية. تمام إن شاء الله بإذن تعالى. أو أظن نفسي جاوبت، لكن أعيد إن شاء الله أخي الكريم. حاضر. لعلنا نجيب بعد نحو البقية الأسئلة إن شاء الله بإذن تعالى. على كل حال، النصيحة لولي الأمر، والله الكلام يعني زي ما قلت لكم يا جماعة الخير، لابد أن نكون منصفين. الفرق بين زي ما قلت لك تبدأ العملية عملية عنصرية وليبيا الليبيين وكذا، هذا كلام ينافيه الشرع. أصلا ما كانش فيه ليبيا قبل 100 عام تقريبا أو 150 عام. ليبيا يعني إيطاليا هي اللي سمتنا ليبيا، والله أعلم. ما ترجعيش للقدام تقول ليبيا والتحن وزمان تاع الإغريقيين، لا، كانت دولة اسمها ليبيا. حتى لما أعلنت الجمهورية الطرابلسية أعلنت كجمهورية طرابلسية، كلمة ليبيا هذه أطلقتها علينا إيطاليا، سمتنا إيطاليا مشان نبيها، قعدنا نقول ليبيا الليبيين ومصر ومع بريطانيا وتونس يعني وهكذا معي. فينبغي نحن نتقي الله سبحانه وتعالى، من حقنا بلاد آمنة من حقنا نطالب بتنظيم إقامة العمالة الوافدة. هذا لا ينازع فيه مسلم ولا ينازع فيه عاقل، تنظيم العمالة. وينبغي ألا نؤاخذ أحدا بجريرة غيره كذلك. يعني كان واحد أفريقي أساء أن نحمل الكل على الجميع. أما أخي الكريم، مسألة ولي الأمر أبدأ مركز الشرطة والجهات، ما دائما تلقى الآن تركينا في طرابلس إلا تحت كتيبة معينة أو كذا، سمي ما جئت أعطيها التسمية التي تراها أنت يعني. فهؤلاء من أولى مهامهم هي أيضا المحافظة على الأمن في المنطقة اللي هم فيه، مسؤولين عليها أمام الله سبحانه وتعالى إذا كان يتق الله سبحانه وتعالى ويخاف الله. يعني هذه الجهات المسؤولة الأمنية بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى. وشوف زي ما قلت حضرتك أنت الآن، عادة الفساد يكون من ابن البلد نفسه، يعني يجند في أفارقة ويجند في زي المرتزقة، يجند فيهم يعني للنهب الناس ولقتل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد. راه الإنسان يعني دفع الظالم ودفع الصائل ودفع المعتدي على بيتك، من حقك شرعا تدافع عن نفسك وعن بيتك وعن أهلك بكل ما تستطيع شرعا، يعني تدفع بكل ما تستطيع، ولو أدى ذلك إلى القتل إذا كان لا مندوحة عنك إلا بالقتل. يعني واحد لما يدخل لبيتي نلقى واحد نستغط في عقب الليل والعشية ولا كذا، نلقى واحد داخل بيتي، يعني هنسلم له؟ لا ما نسلملاش. يعني من حق ندفع عن نفسي وعن مالي وعرضي وعن وعن وعن بيتي، وندفع بما استطعت. كان هرب ودرة زي ما نقولوا احنا، كفى الله المؤمنين القتال. يعني ما لان في مسائل وما يتخذوش الكلام الان في الفتاوى هكذا، تاخذ نص الكلام والكلام الثاني تألفه من نفسك. يعني لما يخش لص لبيتي او معتدي على بيتي وهي داخل البيت وجه لوجه، اذا كان فر ما نضرباش في ظهره، من تالي شرعا لا يجوز له، كان قتلته هك تدخل في قتل العمد. اذا كان اعطاك ظهره، احنا نقولوا معاي بشيء هرب اعطاك ظهره، راك مستور اعطاك ظهره وتعطيها تضرب بحاجه يعني تقتله، لا القتل لا يجوز. لان عقوبه السرقه اذا وقعت السرقه قطع اليد مش القتل. لكن لو وجهني بسلاح فعلا موس في يده وجهاجم علي ولا اي حاجه في يده يهاجم علي بيقتلني، ايه حتى لو قتلته ما فيش باس هنا، لان ما فيش الا القتل هنا، لا قاتل يا مقتول زي ما نقول احنا. هو المعتدي ان قتلك فانت في الجنه، مت عن مالك وعرضك وشرفك وعن بيتك ومالك واهلك، وان مات هو فهو في النار والعياذ بالله، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. المسألة لكن الإنسان ما يخدهاش هذا كلام جريرة أو سبلة، احنا نقوله كل ما يوتي حد يضرب يطق يقول والله دفاع عن النفس، لا زي ما قلت لك، يعني لقيتها في بيتك من حق الدفاع عن نفسك، يعني كان هرب وخذي وجهه كفاك الله شره، ما لازم تصيد فيه من الخلف وتضرب فيه من الظهر من الخلف بسلاح ولا بكذا تقتله، هذا القتل شرعا لا يجوز. وحتى لما بترمي انت مرات ما الله قال بتجي في ظهره، تجي في رجله تجي في ظهره، كفاك شر ومشي اخذ وجهه، بتفتح فيه محض وتدخل الجهات الامنيه يعني تاخذ اجراءاتها زي ما نقولوا احنا. لكن لو ما فيش يا قاتل يا مقتول، ايه من حقك الدفع عن نفسك وتقتل حتى القاتل في هذه الحاله. هذا نص عليه كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما قلت ولاة الامر يعني راه المقصود بهم كل من له مسؤوليه، مركز الشرطه في الجهه تلك الجهه، كان فيه كتيبه كان فيه كذا، كلهم راهم مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى في حماية ما هم يعني في نطاقهم يعني، والله أعلم. الأخت السائلة قالت: أخي توفى وترك يعني أخوها الولد، هو أخ يعني عفوا سامحوني، ومات عزابي زي ما نقول إحنا، وأمه متوفية، فخلى أخوة أشقاء وأخوات أشقاء. يعني الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الأخ عنده حصتين والأخت عندها حصة كما قال الباري عز وجل: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يعني التركة تقسم على عدد الرؤوس للذكور والإناث، الذكر يأخذ حصتين والبنت تأخذ حصة والله أعلم، هذا اللي حسب السؤال. وطبعا مسائل الميراث يعني الأولى الاتصال على 14-13 لعل يكون فيه جوانب أخرى، وهذه الفتوى على قدر السؤال. الواقع على هذا الشكل أو غيره هذا راهو لا تتحمله دار الإفتاء والمفتي ونفتيك. زي ما بتسأل المفتي بيجاوبك مطابقة الواقع من عدم هذا الأمر لا نملكه ولا نتحمل مسؤوليته الله أعلم. الأخت سمر عفوا قالت عندنا بتاخذ الدولار احنا ثلاثة بنويت ووضعنا صعب وناخذ 900 دينار وقالوا لنا انتم ممكن راهو حلال عليكم. راهو المسألة يا أخت سمر الحلال والحرام في مثل هذه المسائل واحد يستوي فيه الغني والفقير. المعاملة في حد ذاتها غير شرعية، المعاملة في حد ذاتها قد تكون ربوية، فما فيش فرق مثلا كانك انت مثلا نقول اني مثلا اني فقير ووضعي تعبان وكذا يجوز لي ناخذ الحرام وكان حالتي كويسة لا يجوز لي، لا الحرام والحلال واحد في مثل هذه المسائل في مثل هذه المعاملات. يعني إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ينبغي عليك ألا تقدم على أكل مال حرام بحجة أو الفقر أو بحجة الحاجة هذا من يعني من تزيين الشيطان والعياذ بالله، سواء شيطان الإنس ولا شيطان الجن كل إنسان. والأسف هذه اللي قال لك يا جماعة الخير اللي قال لها أنت يمكن تأخذي عادي ما فيش بأس لو محتاجين أنتم ما فيش بأس، هذه فتوى وهذا قول على الله بما لم يقل وهذا أمر بالمنكر وهذا نهي عن المعروف أن تقول اتق الله ولا ما تاخذيش واسأل أهل العلم قبل لا تاخذي. فأنت شخص لما تتكلم على أشياء بظنك وبعقلك وشيء غير جازم أنك سمعته من أهل العلم وفق ما قاله أهل العلم فأنت هنا تفتي وتتجرأ على الله سبحانه وتعالى، ولا تقف ما ليس لك به علم. فينبغي إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله يا عباد الله في أنكم تلقون بالمسلمين في الحرام وتحسبون أنكم تحسنون صنعاء. يعني تتكلم لا والله بظني وني بعقلي ولا بظنك لا بعقلك، يعني العلم أو الفتوى تكون إلا من أهل الفتوى. هو إنسان متخصص يقول يا الله استرنا بسترك التام، يعني طالب علم متخصص ويقول يا ربي استرني يعني قبل حتى الحلقة يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى الصواب. فمن جي أنت بهدرجة كلام تبدأ توحي تفتي للناس، هذا فتوى رغم ما تقول لأخود وحلال افتيت رغم ما تقول لأم افتيت عشان ده فتوى. وتجرأت على الله وقلت على الله ما لم يقل فإن أو أن يخصمك الله سبحانه وتعالى، من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. أختي الكريمة الحاجة يعني والمال يعني طلب يعني زي ما نقول يعني تطلب من إنسان صدقة أولى لك من أن تأكل الحرام، وهذا كلام لعامة الناس. الحاجة لا يعني تحلل لك الحرام، ضيق ذات اليد والعوز وقلة المال وقلة كذا راهو لا يحلل لك الحرام. يعني أنا مستعد نوقف قدام جامع وأنا فعلا مستحق فعلا ما عنديش من الصنعة ناخذ مستحق لألف دينار عفوا 100-150 دينار نوقف قدام الناس ولا ناخذ 150 دينار ناخذهم بالحلال وأنا ما عنديش ولا عندي قدرة لي وما عنديش كيف نخدم ولا كيف نجيبهم وصغاري بيموتوا من الشر فعلا ولا الدواء لابد ما ناخذ أنا ولا صغاري ولا كذا. الله نسعد الناس وناخذ ولا أستحي من ذلك الله غالب ولا أمد أقل يعني يقولوا ولا يقارن بالحرام أنك تخش معاملة محرمة شرعا لا تجوز لمن أراد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أم حمزة تتكلم أعتقد تقصد هي النية، يعني لما نقيم الصلاة زي ما بعض الناس يجي يصلي الظهر بعد ما يقام الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله اللهم أني نويت صلاة الظهر ولا الظهر حاضر ولا الظهر حاضر سر، هذا كله راه غير مطلوب. النية محلها القلب. انت لما نضت وقيم الصلاة علاش نسألك سؤال بسيط، ليش قمت تصلي الظهر بينك وبين نفسك؟ هذه هي النية خلاص. لما خلنا نوض بنتوضى بنصلي خلاص نيتك انت نيتك في حد ذاتها من غير ما تتلفظ بشيء. الواعز اللي في نفسك يقول خلينا نوض توضى بينك وبين نفسك خلينا نوض بنتوضى بنصلي الظهر مثلا، هذه هي النية تكلم في نفسك يعني، فلا يتلفظ بالنية. النية يكره التلفظ بها. تقيم الصلاة الله أكبر تدخل في الصلاة على طول. السائل الكريم يتكلم أبو الياس نعم يتكلم عن التذمر عن التذمر يعني. وهذه مسألة اللي هو الإنسان ما عاجبه شيء تقريبا أو يبدأ يسب في الوضع اللي هو عايش فيه وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما يقول مثلا يوم أحرف أو يوم كذا استغفر الله العظيم, سنستغفر مثل هذا الفعل كأن الدنيا مش عارف الدنيا الحرفة الدنيا كذا. فهذه زي ما مرت بنا في حلقة سابقة والله أعلم قديما, أعتقد أن إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يعني التذمر يعني ولا تسبوا الدهر, أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر, هذه النهي أيضا. لا تسبوا الدهر, فأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الدهر تسب الدنيا ولا كذا الدنيا الحرفة اليوم الحرف المعيشة السوداء الكذا, نتكلم فيكم باللي عايشين فيه الناس ويتكلموا به الناس معي. فهذه مسألة موجودة عند عامة الناس اللي مش عاجبة شيء يبدل. فالحديث لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل قال أنا الدهر, الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك أول حكم, وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني فالإنسان وشبهها أيضا بأن الحديث عند حديث في مسلم يا خيبة الدهر يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. نهنا الله سبحانه وتعالى, الله هو خالق الزمان والمكان وقدر المقادير لكل مخلوق, قدر المقادير لكل مخلوق. فالإنسان ينبغي أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. هذا سخط من يتلفظ بهذه الألفاظ, فهذا سخط لا ليس براضي عن قضاء الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. يعني أنت الآن لما تصيبك مصيبة ولا كذا هذا بقدر الله وإرادته, يعني ليس يعني بتحكمك أنت في بعض المسائل معي. إلا عفوا إلا أن الإنسان المصائب التي تأتيك والتي أنت لا دخل لك فيها أو لك فيها دخل, واحدة من اثنين كان لك فيها دخل فأنت مسؤول عنها, أنت مسؤول عنها جررته لنفسك زي ما نقولوا إحنا, وما لا دخل لك فيه فهذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. رب شن قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. عند كتاب الله ليش؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يا أخي المسلم يعني لما المصيبة أو عدم استقامة الأمر لك البعض يعني إذا وقعت عليه مصيبة يبدأ يتذمر ويبدأ يسب في الدهر زي ما نقولوا إحنا, ويسب في الدنيا ويسب كذا. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الدهر, الله هو الذي يقدر المقادير وهو الذي يعني يصرف الخلق كيف يشاء, وأنت في هذه الدنيا دار ابتلارة ومش دار نعيم ودار جزاء. دائما هذه نحن في غفلة عنها, كلنا في العموم نتكلم في غفلة عنها. يعني دائما ننسى أنفسنا, وفي بعض الأحيان في لحظات ضعف الإيمان الإنسان يحس الدنيا كأنها هي دار البقاء وهي دار الخلود. لا يا أخي, إنما أنت في هذه الدنيا في دار امتحان, امتحاناتك يوميا في كل لحظة في امتحان, لا تدري من أين تأتيك المصيبة, فينظر الله أتصبر أم تجزع, وعلى قدرها يكون الجزاء في الدنيا والآخرة. يعني أشد الناس ابتداء منه الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل في تقوى الله سبحانه وتعالى. فعملية سب الدهر أو التذمر هذا راه شو معناها؟ معناها أنت لست براض على ما قدره الله سبحانه وتعالى لك, ما قضاه الله وما قدره. ونحن عندنا من الإيمانيات ستة هو الإيمان بالقدر خيره وشره. فاتق الله عبد الله, تعود من الشيطان, قل لا حول ولا قوة إلا بالله لما تجيك مصيبة, إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي. يعني الإنسان يدعو بالدعوات الواردة معي ويطلب من الله التعويض, يطلب من الله الصبر, يطلب من الله يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لما تجيك مصيبة, مش التذمر. وان سخط الله عليه شو تحسب روحك أنت؟ يعني ومن كفر فإن الله غني عن العالمين, حتى لو كفر الجن والإنس. يعني لو أن إنسكم وجنكم وبركم وفاجركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء, وكما قال الباري عز وجل في الحديث القدسي فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه, فإن صبرت فلك الأجر, وإن جزعت فلك أيضا عليك الصبر غصبا عنك, حتصبر غصبا عنك ما عندكش حل, ولك معه الوزر والعياذ بالله. فينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعنا. أخي أبو الياس يتكلم عن التحريض على الساعات الكهربائية. مستمعين الكرام، تكلمنا في الحلقة السابقة على مشكلة الكهرباء والكلام فيها حقيقة. الكلام تكسر الساعة الكهربائية بقى شنو درت ستين الفائدة اللي حصلتها أنت الآن أو شكل. وتكلمت حقيقة في بتوسع في الحلقة السابقة على طرح الأحمال والظلم هؤلاء الناس المسؤولة، قلنا بدءا من أعلى رأس في الدولة إلى أقل واحد مسؤول سيحاسبون مع الله سبحانه وتعالى. وقلت لك يا عبد الله، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. لو قلت لك من ناحية واقعية، الساعة أني مركبها الآن، الساعة تتاع الساعة هي نفسها إذا كان في كهرباء بتخدم، وإذا كان ما فيش كهرباء مش هتخدم يعني. فعملية الساعة ما لهاش علاقة، والله أعلم، الساعة ما لهاش علاقة باللي صاير. الظلم من المسؤولين على هذه المرفق، قلت لك من أصغر مسؤول إلى رأس الدولة، كلهم سيحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. لكن رأوا تكسير الساعات يا جماعة الخير ما هوش حل. يعني أنت غضب بتجيك، يعني خلونا نكونوا منطقيين ونكونوا واقعيين. يعني أنت بقى كسرتها الآن، بغضب بيجوا يفتشوا عليك وبيجيك شرطة كهربائية وكذا وإلى آخره، وكلام معروف العواقب. يعني الكلام في الوساعة في الفيس شكل، وفي الواقع رأوا شكل آخر عايشين ونعرفوه. فبنقول لك أخي الكريم، كن عبد الله المظلوم. وين أنا أركب ساعة؟ ساعة ركبها لما فيها فلوس بتخدم. فهضي مش معقول الكهرباء بيحسبوا عليك الساعة تخدم والكهرباء ما فيش. هذه معلش، احنا كنا مركبين ساعات، وهذا شيء معروف ان الساعة موصولة بالكهرباء، اذا كان في كهرباء بيخدم بيقتطع من القيمة اسمها الموجودة. في مسألة اخرى بس اللي هي يعني نتكلم عليها في الكلام، ان زيادة الاسعار 4 قروش على الكيلو او كذا وحاجة زي هذه، وهذه من اي حق يا شركة الكهرباء تزيدوا اسعار من غير ما تتفقوا في عقد بينك وبين مواطن انت شرعا تفرض عليه عقد زي هذا؟ وكان ناحية الساعة جيب تحبسه، هذا شرعا لا يجوز، هذا من أكل أموال الناس بالباطن، هذا حرام لا يجوز. الناس المسؤولة في شركة الكهرباء على ما حسب ما شفت أن في قرار بتاع 4 قروش هذا جدتها القيمة اللي جدتها هذه، حس إذا كان صحيح بأي حق شرعا أنك أنت تزيد قيمة بغير موافقة الطرف الثاني شرعا؟ هذا من أكل أموال الناس بالباطن. يعني أنتم مسد كهرباء ما فيش مسد تزيدوا في الأسعار ومسد تضموا في الناس، يعني ظلم على ظلم على ظلم والعياذ بالله. صلى الله أن يهدينا للصواب وإياهم، صلى الله أن يهدينا للصواب وإياهم. من اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فاجعل يدك على يديه، ومن أراد بهذا البلد شرا صغيرا كان أو كبيرا فاشقق عليه واجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميره. الملاحظة الأخرى الحقيقة اللي هي من مستجدات يعني مشاركة النساء في بطولات الكروية، هذا ما نقصنا احنا وشيء الحمد لله امورنا طيبة، ما نقصنا لغر منويت يمشوا سافرات. يعني شفناهم والله اعلم، وشفناهم في دايرين لقاءات او كذا. يعني اول شيء السفور والمشي واللباس غير الشرعي توت، يعني لابسين ما هم طبعا مستورات، لابسات السراويل اسمها هذا والفنيليا، الجلباب مش لازم يعني ما فيش باس. الحجاب في في في في الوقت المعاصر اللي عند الحجاب العصري يعني زي ما نقولوا احنا، سروال وتوتا وتجري وتلهد مين ويصار وشعر محلول وبرا اسمها هالانتاج اللي بتجيبه للدولة الليبية بالله عليك، وهالمفخرة يعني نقلده في الكفار في كل شيء والعياذ بالله. من قدوم لا في العلم لا في التقنية لا في التكنولوجيا لا في الترفيه عن شعوبنا يعني وتوفير خدمات، المفروض كان نقلدوا فيهم كان في الباطل واخوه والعياذ بالله. سامحوني معلش هذا كلام مجعرة. يعني بنت ليبية تطلع سافرة من حوشها مش يبال تطلع تسافر برا من غير محرم، يعني شوف التهتك لوين واصل يعني. وهذه درجات، يعني هذه درجات لنشر الفساد في البلاد. لا تقول لك معلش يعني معيار كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما عليه أئمة السلف في هذا البلد وغيره، ما أخذناه كابر عن كابر، حرام حرام الحلال حلال. أنت الآن يعني لو بنسألك سؤال بسيط، هل المشي وهل الإقامة وهل التذاكر معي وهل اللعب غديك والمصاريف فنادق غديك والمواصلات هل جائز شرعا؟ هذا زي الصرف على أموال المغنين بالضبط راهو، يعني خذ نفس الكلام يعني. وروحوا حلال السفر، شفت الأمس في الفيس ثاني، هل يعني لكم من الدين ولكم من الدنيا ولكم من شيء؟ يعني بلاد الله المستعان، معلش سمحيني أخو مستمعين الكرام معلش مباشر، الغالب مرات الإنسان راهو يعني نحن إلا بشر يعني، وما يتكلم بهذا الكلام إلا غيرة عن ديننا وعن بلادنا. يعني المرأة الليبية مشهورة بالستر، تشوف لما تشوف فيديوهات الأجانب المقيمين في ليبيا يجوا هنا، يعني من قصد الأجانب يعني غير يعني عفوا غير الليبيين، يعني الأشياء اللي لاحظوا فيها على المجتمع الليبي الحياة والحشمة، الحياة والحشمة. يقول لك الليبيات ما تلقاش السفور، ما تلقاش كذا، يعني بالنسبة قياسا مع بلادهم احنا في اسمها في جنة. مش طلع لي الآن جايبهم لي تصور لي فيهم وطالعين وماشيين زي ما قلت ماشي بغير محرم، انفاق المال بغير وجه شرعي، سفور، حجاب غير موجود، مرأة يعني تقليد الكفار في كل شيء. شن هي البركة اللي بتجيبوها لنا البلاد؟ ما تقول ليش لا ولا غير نقصة غير هادي بستوى في برد عليك، يقولك لا والله تي البلاد كلها أنا كل حرام بقول عليه حرام ما يهمنيش، يعني البلاد ماشية صح ماشية غلط، كل ما من شأنه حرام وغير يعني شرعي منبه عليه. هذا واجبي ك يعني كطالب علم شرعي أو كعضو في كطالب علم شرعي، خلينا نقول معي من الحرام اللي نقدر عليه نتكلم عليهم اسمه نبلغ به، وكل مسؤول في الدولة هذه أبدأ من ديما من اسمه كلها المسؤولة كلها محاسبة مع الله سبحانه وتعالى. تذاكر هي حتى التذاكر اللي خمه في الفنادق سمي ما شئت، قلت لك مريض طبي دواء وراء ما تحصلاش، تذكرة تشتري كرة وجيب مغني تحصلها. يعني شوف التفكير لو ماشي. أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن يهديهم إلى الصواب، أسأل الله أن يهديهم إلى الصواب. مستمعينا الكرام، المكان الأخ محمد قال المكان تضغط على الشمس قال يطهر، لا أخي الكريم، العبرة بطهارة المحل من النجاسة أخي الكريم، هذه ينبغي أن نكون عليه دراية بها معي. العبرة في أن المكان يطهر بأن لا يكون المكان فيه نجاسة تصيبه، نجاسات متعارف عليها، يعني مكان بول أو مكان كذا. وصلنا في الحديث العربي لما جاءوا بال في مكان ما قالوش تطرق على الشمس ما تطرقش، قال أهريقوا عليه ذنوبا من الماء. فينبغي أن يطهر ينبغي أن يطهر عفوا الماء المكان عفوا يطهر بالماء، أن يطهر بالماء المطلق، يطهر بالماء المطلق حتى أو تذهب شن تذهب عين النجاسة، تذهب عين النجاسة. لكن نقول له زرق فيه الشمس هذا راه قول غير صحيح. الروائح عفوا الروائح التي فيها نسبة كحول، هذه يا أخي الكريم يعني ينظر هل الكحول تستحيل عادة يعني لما تكون نسبة بسيطة أصل العين الشيء يعني معاش موجود خلاص اللي هو نسبة الكحول هذه، أم هي قاعدة باقية على حالها؟ فهذه مسألة زي ما قلت لك، إذن هي العطور المحتوية على الكحول تجري على قاعة الاستحالة كما هو معروف، والمادة النجسة هي الكحول النجسة إذا كان من نوع النجس، إذا تحولت عينها أصبحت حاجة أخرى مادة جديدة وفقدت خصائصها الأولى مطلقا، كانت تحولت مثلا زي المسك توحني المتعرف عليه، المسك هذا أصله غدة بتدمره في عنق في نوع من الغزلان يعني، وأصله دم ثم يتحول إلى مسك وطيب وهو من أفضل المسك يعني، فصار طيبا وصار حدا. فإذا تحولت الأصل الشيء النجس تحول إلى شيء آخر مختلف عن الأول بالكلية، فإنه هنا يعني اسمه لا بأس بذلك ويعد طاهرا. فإذن المسألة مراد إذا كان الخصائص هذه الكحول حطناها في الروائح هذه راحت التركيبة متاحها وتحولت إلى عطر فلا بأس بها والله أعلم. الذي توفى قبل أمه هل لأولاده أن يرثوه؟ لا يرثوه إذا دام عندها أولاد، دام الأم توفت أو الجدة توفت وعندها أولاد، أولاد ولدها ما يرثوهاش لأنهم محجوبين بأعمامهم، محجوبين بأعمامهم بأعمامهم عفوا. الأخ عبد الكريم الوقت أظني طيب، الأخ عبد الكريم الأشجار في الطرق هل يوجد يعني هل يحل الأكل منها؟ والله أعلم أخي الكريم، هذه إذا كان داخل المزرعة فإنسان مش محتاج لها، والله أعلم بقدري، إذا كان طرفنا صاحب الأرض لا يبالي ما عندهش مانع ما فيش بأس بذلك. يعني الآن وتاكل وما ترفعش معك، يقولوا احنا ما ترفعش معك تاكل في مكانك، جيت وقفت على كرموسة تين وقدرت تقضي الطريف اثنين ثلاثة أربعة كليت ومشيت ما فيش باس إذا كان تعرف أن صاحب الأرض تطيب نفسه بذلك. أما إذا كانت لا تطيب نفسه فلا يجوز. سايبة مخليها مش مخليها في ما يحبش يخش في أرضه تعفس رجلك ما تحطهاش في القطعة بتاعها ما يبيش يقرب لأرضه. سايب ولا مش سايبة هذا كامل يخصه هو. فأنت إذا كانت تعرف أن صاحب الأرض لا يمنع لا بأس بذلك وإن إحنا زي ما يقول تاكل وما ترفعش معك. ليش تكدس تحط شكارة تعبي فيها وترفع وفاسد فاسد لا تأكل المكان اللي أنت فيه بس بقدر يعني ما تستحق يعني كان مجعان أو كذا إلى آخره. أما إذا كان أن تعرف أن نفسه لا تطيب فلا يجوز شرعا لا يجوز شرعا. ما تعرفش ابتعد يعني أغناك الله عنها ما أنت مش لست محتاج. خلي تو إنسان كان في مطر غير باغ ولا عاد هذاك جعان سبي يموت من الجوع وكذا في أرض فلا ولا كذا هذا أمر آخر خاص يعني يأكل. أما مدى غير مضطر فلا تقربه ونزه نفسك. أخي على صحة الصلاة النوبات الضحك لأنني جاوبتك على المسألة الماضية لأنك ما بينتيش أول شيء التبسم. مجرد التبسم لا يبطل الصلاة لكن أن تقول مثلا أني لا أعلم أن يجوز لك أن تصلي سرا حتى لا أني لا لو قلت جهر تضحك وتقهق يعني إذا كان مرض هذا أمر آخر. إذا كذا ما قلت حضرتك يعني ما هو لما تقولي ما عادش تحكم في نفسي وحتى لما النقاش مع والدي في موضوع جد جدا ونضحك كان الضحك القهقه هذا يبطل الصلاة. إذا مجرد التبسم فلا بأس بذلك حتى ولو قلت جهر وتبسمت وهذا مجبر عليه فلا بأس بذلك والله أعلم. مستمعينا الكرام تجاوزنا الوقت المحدد للبرنامج فمعذرة إلى الفريق الفني بالدرجة الأولى وإليكم هذا ما وفقت إليه فإن كان صوابا فمن الله وحده وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان. وفي نهاية هذه الحلقة أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل مستمعين الكرام وإلى الفريق الفني المصاحب لي في هذه الحلقة. فإلى لقاء جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح. هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي واضع يده وحايز الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا هذا كلامك غير صحيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو بيبيع بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها ما يبيش يفلحها بكل بيخليها بور هذا ملكه هو، ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد. فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش، كل واحد له باب. لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني في من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مخسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه راو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
8: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
9: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
10: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، ولهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها، يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء، ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش قاعد يقول لنا أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه، لربما يعرفوه، يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان، خذي منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
9: صحيح
10: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد، قصد الإنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياحة وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
9: من سنوات،
10: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة، فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين نحافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه، راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة، واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت، كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة غضوة الأولاد اللي يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده، هذه دروس، هذا
9: تربية بالقدوة يعني،
10: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معها شي خاف عليها، هذه أمينة.
9: أيوة.
10: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
9: وهو أبر دمته أمام الله
10: يعني. هو أبر دمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصح به.
9: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
11: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر قال، فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
12: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث ما كانش وارث.

0: الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثله، الأبناء بيكون للذكر مثله حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
1: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال: في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
0: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت، كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأل هل هذا عند عصبة؟
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نأخذ من الأقرب قبل الأبعد، عندما ابناء عمومة فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابها أبناء العم حتى لو بعد ما يرثوش.
2: نعم.
1: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب، بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة، فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها، يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف، والله أعلم.
3: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج، يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
2: لا لا لا لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم عنده

0: رخصة المسح على الجبيرة. فعندنا رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة، يدير فاشة على على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احنا حولي العين، يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيتين لفة لفتين اللي يطمن به. وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده ويرخي المية، ما ينهض شيء مية، ما يرفعش مية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
1: على الشاشة ولا
0: على على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله.
1: نعم
0: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
1: نعم.
0: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء، يحتاج إلى إعادة من جديد.
2: نعم. الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
5: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحبوا بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، نجيب عنها كما هو المعتاد إلى أن ترد إلينا الاتصالات. وهذا سائل يقول: والدي متزوج بعد وفاة أمي، ومن تزوجها كتب لها مؤخر صداق قدره 50 ليرة ذهبا، هل يعتبر المؤخر دين على والدي بعد وفاته، أو يسقط المؤخر بوفاته؟ الدين لا يسقط بوفاة المدين. المهر المؤخر للمرأة هو دين كبقية الديون، والدين لا يسقط إذا مات المدين، وإنما يؤخذ الدين من ماله إن كان له مال. مثلا شخص مسلف 1000 دينار 2000 دينار وتوفي هذا الشخص، ما نقولوش سقط هذا الدين بوفاة الشخص، لا، ما زال الدين متعلقا بماله حتى لو هو توفي. وقبل أن يقسم الورثة ماله لابد أن يخرج الديون أولا، وهذا أمر معروف عند العلماء. يقول الحقوق التي يعني تتعلق بالتركة يرمزوا لها بلفظ أو بعبارة تدوم، التالي هي تجهيز الميت، كان في بعض الدول يبيعوا في القبور، والتغسيل بالفلوس والكفن بالفلوس، هذا كله يؤخذ منه قبل ما يقسموا ميراثه وقبل ما يديروا أي شيء، يأخذوا أجرة التجهيز لدفن الميت وكفنه وتغسيله والصلاة عليه وهكذا. بعد ما يكملوا من الأشياء المتعلقة بالميت، بعدين يبدو في الديون اللي عليه. لو فرضنا أن الدين هذا 50 ليرة ذهب يستغرق مالك كله، خلاص ما عادش عندهم شيء الورثة، لأن الديون قبل الميراث. خلصنا الديون اللي عليه كلها، بعدين نشوفوا كان وصى بشيء، كان وصى، نمضي الوصية في حدود ثلث ماله، إذا كان وصى بثلث المال ولا أقل ماشي، إذا كان وصى بأكثر نقول لا، تنفذ في الثلث فقط وتبطل فيما زاد عن الثلث. إلا كان قالوا الورثة لا، إحنا حالتنا كويسة وبنمشي وصية بونا كلها، وهذا تبرع منهم عادي ما فيش بأس، بعدين بعد الوصية نلجأ للميراث. فإحنا كيف إحنا بننقز ونقول والله هو الأب هذا عنده دين تبيه منه مرته اللي هو متزوجها، اللي هو المؤخر هذا اللي 50 ليرة ذهب، نقولوا هذا ندفعه 50 ليرة ذهب للمراقة بالكل شيء للدين، وبعدين إن بقي شيء يقسم بين الورثة وما يسقطش الدين هذا. إما أن يؤدى بالذهب، تشروا لها ليرات ذهب ويعطوهم لها، وإما أن يتفقوا على سعر صرف في نفس المجلس، مثلا الفلوس كلهم باعوا كل شيء وموجودات، يقولها والله 50 ليرة شو رأيك تأخذي قدرهم اللي هو مبلغ كذا وكذا، صرف ال50 ليرة بدل من أنت تمشي تقعد كان قلت باي خلاص تأخذهم مباشرة. لكن مش يقولوا لها مثلا 50 ليرة بنعطوك بدلهم 50,000 باهي تنجيبوهم غدوة، هذا ما يمشيش، لأن صرف الذهب الليرات بمبلغ دينار ليبي ولم يحصل التقابض في المجلس، قالوا لها غدوة، وهذا صرف مؤخر وهذا ربا ما يصحش. لازم ينتبهوا الناس لقصة يعني أخذ العوض عن الذهب يكون في نفس المجلس الاتفاق والتسليم، أيوة ما يصحش راه. ناخذ اتصال. الاخ يونس من مصراتة.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. لين اخي يونس تفضل.
1: الله يفتح عليك بارك فيك وجمع زمانه وان شاء الله بالخير
0: والنصر. امين.
1: والله نبوك توضح لنا شويه لان كثره يعني ما نيش بنقول متضرمين لكن كل حاجه يقول لك حسب الله ونعم الوكيل فيك. يعني بدت للاسف زمان عالم مختلف بدت تحس فيا من منك حكمه وقيمه هاي الكلمه العظيمه وان شاء الله ربي كفنا شر الظالمين. يعني
0: بارك الله فيك
1: ان شاء الله ربي يوفقكم بالخير ان شاء الله.
0: امين واياكم. إذن هذا إذا فرضنا أن العقد صحيح عقد النكاح والخمسين ليرة ذهب مؤجلة بأجل معلوم كأن مثلا يكتب في العقد تستحقها بعد 3 سنوات بعد 10 سنوات بعد كذا. أيوة نقول نحو الخمسين ليرة ذهب نعطوهم حقهم إلا كان هي قالت أنا مسامحاتها ما نبي منها شيء عادي ما فيش باس. أما إذا طالبت به فهذا من حقها وذلك قبل تقسيم الميراث. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أختي توفي لها ابن عمره 4 سنوات غرقا في حوض سباحة، كانت الأم موجودة لكن سقط في لحظة غفلة، هل يجب على الأم الصيام؟ والله هذا لازم نوصي الإنسان بأن يحرص غاية الحرص. الصغار ما يخلوهمش في مكان مفتوح وفي مثلا ما يخلوهمش حوض سباحة مفتوح ويمكن أن يغرقوا فيه ومن غير شخص يكون موجود معاهم، هذا تقصير وتفريط الحقيقة. وللأسف نسمعوا به في عدة سياقات، والله يمشي صغير هذا ماشيين البحر غرق منهم، مقعمزين في حوض سباحة غرق منهم وغفلوا عليه. لا ما ينبغيش، مفروض لما يعرفوا خطورة هذا المكان لازم يكون واحد موجود أو يكون حوض السباحة مسكر بشيء معين بحيث ما يقدروش يخشوا إلا ما يجوا معاه. لكن يخلوهم هيك في الحوض وبعدين يقول والله هذا في غفلة منها، هذا تقصير وتفريط يوجب الكفارة اللي هي الصيام ويوجب حتى الدية. راهو هذا في حتى دية، يعني دية للوارث وهنا وارث الوالد بوه كان هو بيسامحك وبيقول باهي عادي وكان بيطالب بالدية من حقه. راهو الدية هذا في القتل هذا اللي هو قتل الخطأ. وكذلك يجب عليك الصيام شهرين متتابعين. هذا إذا كانت الأم مفرطة لوحدها بروحها هي اللي فرطت والأب مش موجود وهي رفعتهم ومشت وكذا. أما إذا كان الأب موجودا أيضا فهذا تفريط منهما، من الأب ومن الأم الزوز، هذا تفريط منهما وبالتالي يجب عليهما الكفارة، كل واحد منهم يصيم كفارة. ويعني الدية يعني معادش هنا تلزم لأن كل منهما يعد قاتلا قتل خطأ لأنه فرط. الأم فرطت من جهة والدية يستحقها الأب، والأب فرط من جهة والدية تستحقها الأم، وبالتالي يجب عليهما الكفارة. كل واحد منهم يصوم شهرين متتابعين كان التفريط من الأب والأم. لكن مثلا نقولوا لا هما في الحوش وفيه حوض سباحة طلع له يعني مروح من المدرسة واختم عليه، هنا يبدأ معادش فيه تفريط. لكن إذا كان هما طالعين وماشيين مع بعض وفي حوض وفرطوا، العبرة في الكفارة والدية بالتفريط. إذا كان فيه نوع تفريط لو حرصوا يعني حرص جيد لم يحصل هذا الأمر، نقولوا منا أنتم مؤاخذون ومفرطون. معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن وبادر في شيوخنا إن شاء الله يا ربي. اللهم انصر أخينا في غزة يا ربي وفي لبنان وفي سوريا وفي السودان، اللهم انصرهم على طغاة الظالمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب
2: العالمين. يا شيخ عبد الرحمن والله بنسألك عليه مضيفة الطيران توها. مضيفة الطيران هذه فيه نساء وتلقى يعني في الخطوط الجوية تسافر لمدة فهمت أسبوع 10 أيام وهي متجوزة بجوزها، ويجوز في الشريعة الإسلامية أن بموافقة جوزها أو بدون موافقة جوزها، هل هذا العمل جائز شرعا أو مش جائز شرعا؟ والاختلاط في الخارج ومرات يختلطون بالأجانب ومرات كذا، هل العمل بتاعها هذا جائز شرعا أو لا يجوز؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير إن شاء الله.
0: من معنا هذا أيضا سائل يقول فيه جمعية ويدفع كل شهر مبلغ معين ولكن مع هذا المبلغ ندفع في 10 دينار للشخص اللي ماسك الجمعية ويجمع فيها ويوزعها ويرفعها لصاحبها، يأخذ في 10 دينار من كل شخص مقابل الجمع الجمعية. يعني هم مثلا نقولوا 10 أشخاص، كل واحد منهم يدفع في 1000 دينار كل شهر، والعشر ألاف كل مرة يأخذها واحد. هذه جمعية، وقلنا الدار الإفتاء تفتي بالجواز بناء على مذهب الشافعية، لأن تهمة الربا فيها ضعيفة وهي أقرب إلى المعروف والتعاون، لذلك دار الإفتاء تفتي بالجواز. وهذا ما يعنيش أن ما فيش من يفتي بالمنع، أصلا هو المذهب المالكي لما عرف عنه من سد الذرائع المفضية إلى الربا وإعمال حتى الشبهات اللي هي يعني تكون ضعيفة في سبيل يعني البعد عن الربا، المالكية يمنعونها. فمن احتاط لدينه وامتنع عنها لا شك أنه أفضل، لكن لمحتاج لها وعلماء الشافعية نصون على جوازها لا بأس بها إن شاء الله، والتهمة فيها ضعيفة. الآن هذا سائل يقول احنا الجمعية هذا شيء، وبعدين في شخص هو اللي يجمع في الجمعية، يمشي الأشخاص كلهم ويأخذ منهم المبلغ ويرفع عليه الشخص اللي تكون ليه الجمعية اللي طلعت له القرعة أنه بيأخذها الشهر هذا مثلا، هل هذا جائز؟ هذا جائز لأنه أجرة معلومة بشرط ألا تكون مقابل الضمان. ما يكونش راه يقول لازم يقولوا هذا باش تضمن أنت ال10000 تمشي تجيبها منه، هذا تدبر كيف تجيبها منه، وكان ما جابهاش انت بتخلص، وكان راحت منك انت بتضمنهم. هنا يبدا هنا الفلوس اللي ياخذ فيها مقابل الضمان، وهذا ما يجوزش. لكن اذا كان المال الذي ياخذه اللي هو 10 دينار من كل شخص، هذا اجره معلومه ما فيش باس، لكن تكون مقابل شني؟ مقابل جمع المال ومقابل اخذ الجمعيه لصاحبها، ولكن يده يد امانه مش ضامن، هو لا يضمن ولا يقول والله فلان ما دفعش انت ادفع لي، يقول لا أو كلمهم يا جماعة هيا جيبوا الفلوس اللي واتي أنا بنمشي له ونجيب منه. هيك معليش، يما يكون الأجرة اللي واخدها مقابل جمع المال وإيصاله لصاحبه، هذا ما فيش أي باس ياخذ الأجرة. إذا كان بيشترطوا عليه الضمان فيها لا، يبدأ مع الجايز. معنا اتصال أبو أحمد من جنزور.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية لك يا شيخ عبد الرحمن، وتحية للطاقم الفني والمستمعين، وجزاكم الله خير عنا وبارك الله فيكم.
0: الله يحييك، اللهم امين، واياك تفضل.
3: يا شيخ عبد الرحمن، نبي نسأل بالله المسؤولين يعني سوى الاطباء يعني يعني احنا بنتكلم على الحق يعني ما نبوش نتكلم على الظلم يعني سوى تمشي العيادات اليوم مديرين اعتصام يعني في هالنوع الدكاترة هذول يعني يطلع طبيب يعني طبيب يطلع خارج الملاك اخي الكريم سوى طبيب يعني دي انت في اشد حاجه ليهم يعني سوى هل يعقل ان تحط لنا الاطباء في ازمه او احنا الازمه الادويه ساكتين لكن زيد لنا ازمه الاطباء يا اخي شنو بتطلعهم من ليبيا تبين يطلعوا برا يا مسؤول انت يا مسؤول طبيب تطلع خارج الملاك سوى مش حرام عليك الليبيين تعذب فيهم يعني اخي الكريم سوى طبيب يعني هل يعقل يعني مستوى هذا يعني انت بتقدم لنا جميع وسائل السبل والراحه يا اخي يا شيخ عبد الرحمن يعني طبيب يعالجك المرضى طول اليوم في هالنو هذا والصراخ نسمعه فيه يعني اتصلت بطبيب يعني علي الطبيب قال لي انا في الاعتصام يعني سوف النو هذا يعني يا اخي الكريم يعني استعاف الناس صرخ في الناس يعني زيد فينا ازمه على ازمه وين تبيهم يجدوا وين تبيهم يمشوا وجزاكم الله خير في الدنيا وفي الاخر وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك ابو احمد ان شاء الله. هذا سائل أو سائلة يقول هل هناك مركز تابع لدار الإفتاء يقوم بإيصال وتوزيع كفارة اليمين؟ لا، دار الإفتاء جهة إرشادية، من يأتي إلى دار الإفتاء يسترشد سواء شفويا أو كتابة تجيبه دار الإفتاء ولا تلزمه بأي شيء، وإنما تجيبه بحكم الله سبحانه وتعالى وتخبره به، لكن ما عندهاش جمع كفارات إلا على المستوى الشخصي. مثلا شخص يعرف فقراء يبي يكون بيوصل يعني بيتطوع بإيصال هذا المبلغ ما فيش بأس، سواء كان من دار الإفتاء أو من غيرها. كل شخص تعرف دينه وتعرف ثقته وأمانته وقلت له أنا عندي كفارة يمين ولا زكاة بنوصلها تعطيها لا يوصلها ما فيش بأس، لكن ما فيش مركز رسمي يتبع لدار الإفتاء يتولى هذه الأمور. هذا أيضا سائل يقول لو خديت 2000 دولار من المصرف مباشرة وخديتهم 2000 مسكرات بدون سنت ناقص بدون تدخل أي شركة صرافة، هل هذا حرام أم حلال؟ يا أخي الكريم هذا غير واقع اللي تحكي فيه، لأنك لا تستطيع أن تذهب إلى المصرف مباشرة وتقول أنا نبي دولار أعطيني دولار، وكان فيه هيك ما فيش باس، لكن لابد أن تدخل على المنظومة اللي صممها المركزي أولا، ولابد أن تحجز الـ يعني تطلب شراء العملة، وبعدين تختار شركة صرافة، وبعدين بعد ما تختار شركة صرافة تختار يعني فرع لمصرف معين، بعدين تمشي للمصرف تاخذ. احنا القصة كلها في هذه الإجراءات اللي هي سابقة، مش كونه هو تحسابه بعض الناس يحسابه يفصل بين اللي حجزه في المنظومة وبين ما حصل عند استلامه للدولار، فيمشي يقول لك أنا مشيت للشباك وسلمت يعني وعطيته أوراقي وكذا وحجز مني مباشرة الدينار نخصم من رصيدي واعطاني 2000 دولار في يدي. هذا احنا ما فيش اشكال من ناحية هذا الاجراء اللي هو التقابض، لكن حتى العقد مفروض يكون معاه، العقد ينبغي ان يكون معه مفروض في نفس الوقت، لو كان المصرف عنده ومشيت شريت منه ما فيش باس، لكن الكلام متناقض. هم يقولوا ان المصرف هذا يشري من المركزي 1 مليون ولا 2 مليون دولار ويدفع قيمتهم وبعدين يبيعهم المواطنين. إذا كان الأمر كذلك علاش أنا ندخل على منظومة مركزي ونختار في شركة صرافة إذا كان هو بيبيع لي مباشرة؟ فالأمر يعني فيه تلاعب يعني وغموض، والأمر يعني غير مستقر إلى الآن. الأخ يونس من مصراتة، نأخذ اتصال قبل. الأخ عبد الله من مصراتة، تفضل يا أخ عبد الله. أخ عبد الله تسمع فينا؟ تفضل يا أخ عبد الله.
4: الله يفضلك يا شيخ. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حياك الله وبقاك يا شيخ.
0: الله يحييك، تفضل.
4: يا شيخ بالله بنبو منكم كلمة على المسؤولين هذين، أو خاصة نفسنا بتاع شركة الكهرباء. والله أنا دو نحمد ربي نشكره بايو، لكن قسما وعظما بذات الله في ناس قاعدة تقطع والتملي جوالهم من ربي في الكلام اللي دايرين هذا، يوميا مرتين يقطعوا فيها الناس بالستة سبع ساعات كيف كلام هذا، وناس معه في النتيجة مليارات مميت. المشت مهندس عبد الحميد أو اسم داير الاجتماع في فضيتن ما جاباش لمن بعيد لمن قريب، بكل المفروض أمس جاي وزير الكهرباء وطلع دويل الشعب شي قصة خير. نحن شي دايرين تحت ربي يا رجل، أرملات قاعدات يتقطع يأخذ 600-700 جنيه من عاش تضامني وما نزل الشهر 7 لتو ليهن، وقاعدات يتملجل ويعنى بحالها ربي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا جماعة أنتم قاعد عرفتها تقولهم فهموهم أخ مش فهمين حاجتهم هم.
0: إن شاء الله يا
4: أخي مبارك الله فيك وإن شاء الله ربي يرحم. هذا الكلام اللي بقوله والله يرى تقطعت الناس وتملحت ونشبحوا في شيء قدام عيوننا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: بارك الله فيك يا أخ عبد الله، تفضل. الأخ يونس بارك الله فيك على دعواتك لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيل الله في كل مكان. أنت والأخ دريس قال في بعض الناس ديما حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هذه يستعمل فيها وفي كل سياق يعبر بها. طبعا هو حسبي الله ونعم الوكيل يعني الإنسان يقول ناصري ومنقذي ومتولي أمري والذي ألجأ إليه هو الله سبحانه وتعالى، هذا معناها، وهو حسبنا جميعا، الله حسبنا جميعا. لكن اللي يقول نتحسب فيك معناها كأنه يقول أنا ألجأ إلى الله لأخذ حقي ممن ظلمني، هذا معناها هو يقصد. فإحنا نشوف الأمر هنا، هل هو مظلوم بالفعل؟ إذا كان مظلوما فقد رفع أمره إلى جبار منتقم شديد العقاب. لما يقول لك أنا حسبت الله عز وجل فيك يعني رفعت أمرك من الخصام بيني وبينك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك يعني أمر يخلي القلب ينخلع من مكانه خوفا من الله اللي يعرف يعني قدر الله وعظم قدرة الله ويقدر الله حق قدره، يخاف من الكلام هذا وينبغي أن يعود وكان غالط ينتبه يقول لا لا لا لا ما تحسبش فيه أنا سامحني وهذا حقك إذا كان ظالم. أما إذا كان مظلوما، بعض الناس أبسط حاجة يعني أنت تمنع شيء بالقانون والحق معك مثلا يقولك حسبي الله فيك، لا هذه ما فيش يعني، لا يزال يستجاب لأحدكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما تستندش على الله عز وجل وأنت ظالم وتقول له حسبي الله فيك، لا ما ينفعش كلام هذا. إذا كنت مظلوما فالله ناصرك، لأن الله عز وجل يعني ينصر دعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياك ودعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يا دعوة المظلوم، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي، وفي حديث تقول دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لكن إذا كان ظالما، ولا بعض الناس مثلا يغيب عن العمل، مديرة يخصم له مثلا قيمة الغياب، يمشي يقول له حسبي الله فيك، هذا ما يمشيش الكلام هذا. كيف حسبي الله فيك؟ أنت الآن يعني تأخرت وهذا اتخذ فيك إجراء صحيح، ما تقدرش تقوله والله حسبي الله فيك. إذا كان أنت ظلمته، إذا كان يعني هو ظلمك، فلك أن تقول ذلك. إذا كان ما ظلمكش راه الدعوة هذه ما تمشيش، يعني لا يستجيبها الله سبحانه وتعالى. ما يخافش الإنسان منها إذا كان عارف روحه ماشي صح وكويس، ما يخافش من الأمور هذه، ما تشوش عليه. الأخ إدريس يسأل، قال: مضيفة الطيران الآن قال فيه نساء وتمشي تسافر وتقعد أيام ومسافات طويلة، ويعني تختلط بالرجال اختلاطا مريبا، ويقول هذا شن حكم العمل هذا سواء بموافقة الزوج أو لا؟ الإشكال في مضيفات الطيران عدة إشكالات. إشكالات اللباس الفاضح اللي يلبسوا فيه، يعني سبحان الله انسلخنا من هويتنا ومن ديننا وقعدنا نتبعوا في الغرب شن يديروا بالضبط. إذا كان يعني هم داروا حاجة لازم نديروا زيها بالضبط، باش احنا متطورين واحنا يعني زي العالم واحنا مش متشددين واحنا هيك. سبحان الله الناس، وهذا انهزام نفسي، انهزام نفسي في أفراد الأمة، يخلي الشخص مجرد نسخة وتابع للغرب، يعظمهم ويرفع من شأنهم ويفرح بأن تبعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني اتبعوا فيهم في كل حاجة يديروها. احنا علاش ما نستفيدوش من التقنية ومن التطور اللي في الغرب بما لا يخالف شريعتنا؟ نقدر نديروا احنا مضيفين في الطيران، لأن احنا عندنا عدة إشكالات في في في يعني خدمة النساء في الخدمة هذه اللي هو العمل هذا المضيفة. مش اللباس بس، هذا اللباس شيء، لكن شوفوا التبعية وال يعني المسخ، ان احنا بدينا نتبع فيهم. لازم حتى المرأة باش تقعد مضيفة لازم تتعرى، لازم تلبس لبس فاضح، وهذا الحقيقة إشكال. يقول واحد: أنا والله باي المرأة بتلبس لبس مستور. بيقوم نقعد في إشكال السفر من غير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو ذو محرم. ما تسافرش المرأة مسيرة يعني مسافة القصر اللي هي 84 كيلومتر أو أكثر إلا ومعها زوج أو محرم. وهذا من حرص الإسلام على المرأة ومن حفظه لها، لأن المرأة ضعيفة والكلاب التي تطوف بها قد تنهشها، لذلك الإسلام حرص عليها وخلى معها حد يحميها. ما يجيش واحد يتفلسف ويرد أحكام الله سبحانه وتعالى، لأن رد أحكام الله سبحانه ردة عن دين الله. فيش واحد يقول: يا علينا بتردونا لعصر التخلف والكلام الفاضي، ولا جيبوا لي في القرآن حاجة تقول هيك. رأوا هذا ردة عن دين الله والعياذ بالله. المسلم لا يملك أمام أمر الله سبحانه إلا التسليم والاتباع والرضا. لازم يقولوا له، يقول: أنا ما كنتش منعرف، آسف، مدام الله عز وجل أمرني بذلك فأنا أمتثل أمر مولاي وسيدي ولا أناقش أمره. خلاص، مدام قال لي أنا يا امرأة ما تسافريش إلا مع زوج أو ذو محرم، مع زوج أو ذي محرم، خلاص ما نتفلسفش على الأمر هذا، ما نقعدش ندور في الفتاوى من هنا وهناك، ما نقعدش نقول لا شن هذا زمان وهذا لا لا. خلاص، الطاعة، الطاعة المطلقة لأوامر الله والانقياد التام له، نقول خلاص سمعنا وطعنا. لذلك ما ينبغيش المرأة أنها تخدم العمل هذا، سواء كنا محذور اللباس ولا محذور السفر ولا محذور الاختلاط بالأجانب وبروحها، فهذا أمر ما ينبغيش. وكل من عنده غيره ونخوة لا يمكن أن يسمح لزوجته ولا لابنته ولا لأخته أن تخدم الخدمة هذه. معنا اتصال الأخ عبد السلام من مصراتة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مرحبا شيخ.
0: يا أخ عبد السلام، اخفض صوت التلفاز بارك الله فيك واسمعني من الهاتف، هكي معاش نسمعوك من التلفاز.
5: لا حاضر إن شاء الله.
0: تفضل
5: يا شيخ. أنا عندي مشكلة من يعني ما منش متريح لنفسلين قاعد
0: كده. أنت على الهواء تعرف ولا مش سؤال خاصرة؟
5: لا إيه عام.
0: تفضل. على الهواء. تفضل.
5: أنا طبعا عندي عدة أمراض، عندي مثلا أنا ما بنقدرش نصبي بروحي يعني كرعية جنبية، ما بنقدرش نصبي، ما بنقدرش نتحرك يعني مع حتى من الحمام اللي جالس اللي رفع. وسألت من فترة شوية قلت لهم أنا يعني طبعا حتى المية ما بنقدرش نمسكها بيدي صح، يعني لما يصبوا علي مثلا واحد من الأولاد ولا البنات يصبوا علي لازم نعبي فيش المية كلها لأن ما تحكمش بيدي تحكم كامل. وقعدت نتيمم بصراحة خاصة في صلاة الفجر والناس وحدها الله بيت الحال نقول بدل نبدأ نطبع علي. أنا طبعا جوزي متوفي الله يرحمه وعندي أولاد وبنات، نقول بدل مثلا الولد يسكن بروحه هو وزوجته يدير التليفون والله نطبع عليه والله حالي يشيني نتيمم نتيمم ونصلي. الشيخ من حوالي فترة كم ناقشت مع واحد شيخ قلت أنا أراه نتيمم قال لي لا أنت مدام ما عندك من يخدمك مفروض بس ما تيممش. غاني قلت انا خدمه يعني واحد قريب مني كان معي البنات المتزوجات ولا ودي متزوج ما فيش حد يعني مثلا قاعد معي في اذا صحيح مش مقصرين معي هم لو نقول تعالي حتى الساعه 3 في الفجر يجي تعالي يجي ما قصرش، لكن انا باخذ تنبيه ما كي ما بخدم على حالي من وحده نقول لا تو نتيمم وخلاص نصلي. قال لي لا مفروض ما دام عندك واحد يساعدك
0: انت تتحرك حتى شويه هيك حاجه بسيطه.
5: لا لا والله ما اتحرك الا بيكون الكرسي متحرك اذا حتى الحمام يقول لي الكرسي متحرك ياخذوني ويوضوني عند الحمام مش حرك
0: يعني يعني لو لو حطوا لك كروانه مثلا لو حطوا لك كروانه على الطاوله جنب سريرك مثلا تقدر
5: ما قلت لك يا شيخ لما يتحكمش فيها زين انا ليش امسك
0: فيها
5: وانا قاعد فيني هيك كيف دي مش متريح نفسيا
0: زوجتك مش معاك انت زوجتك
5: جوزتي الله يرحمها ان شاء الله اللي قبل امرها
0: بروحك قاعد انت تمام ان شاء الله تسمع الاجابه يا خامس سلام
5: الله يبارك فيك
0: الله يوفقكم ان شاء الله. من معنا الاخ صادق من طرابلس.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: يا شيخ انا كنت فتره فاتت نمشي هيك للجمعه ونقدر نصلي واحد بعتالي هنا تو انا نمشي بجيلات باهي على اساس تو انا الدوش لما نوض الصبح وندول جهدي كله نحط فيه في الدوش ولما نمشي الجمعه نتعب هلبه بدات معاش نمشي يا شيخ.
0: ما فيش من يرفعك.
6: لا ولا عندي ولاد صاحب انا يختم علي بحكم اني قلت لك الجهد كله لما في الدوش نتعب يا شيخ هلبه مش مسألة فوق في من يخصم عليها مثلا كنت نمشي.
0: هذا الدوش غسل واجب ولا مستحب
6: للجمعة؟ الصبح لما نجي ندوش جهدي لما نطلع
0: ندوش من الجنابة يعني تقصد دوش من الجنابة؟
6: ايه ندوش على اساس صلاة الجمعة نقصد.
0: اه للجمعة مش انت جنوب.
6: لا لا للجمعة نقصد للجمعة.
0: يعني
6: شو الحكم يا شيخ نصلي في الحوش انا لي فترة توا
0: وبقى علاش ما تصليش في الجامعة وما تدوشش تتوضى وضوء بس
6: الجمعة ما ندوش يا شيخ؟
0: مش لازم.
6: أنا سألت عليه قالوا لي ضروري قالوا لي الجمعة تدوش ضروري.
0: لا لك ونجاوبك إن شاء الله تو تسمع الإجابة.
6: في حاجة ثانية بالله عليك ملاحظة يا شيخ تكلم عليها بالله عليك.
0: تفضل شن هي؟
6: تكلم على ابن الويت هذا من يسوقه في السيارات والله العظيم ما احترامي لحشم لا شيء يا شيخ أنا حتى المرة الأولى في
0: زنقة
6: كلها ترابية.
0: يا صادق معلش ما سمعتكش من هم اللي يسوقوا في السيارات؟
6: البنويت البنويت يا المسترجلات سامحني في كلمتي المسترجلات يا شيخ انا تو حتى الولد معي انا غير كان درس ترى وضربتها الولد معي قال لي تحبسنا قلت له انا نحبس ايه يا شيخ غبرت علينا الدنيا وتجري وتقول في كلام الفاضي كبريتها هذه راه مش مره مش اثنين راهي صارت هلبه ما فيش من يوقف لهم ما فيش من يحكم يا شيخ راح يحرق الدم بالله اتكلم عليهم يا شيخ بالله يعليك
0: ان شاء الله يا اخ صادق
6: الله يبارك فيك يرحم والديك
0: ولدنا ولدك ان شاء الله. أخ يونس من مصراتة.
7: سمحني يا شيخ دكتور الرحمن
0: تفضل
7: إكمال لحديثك نتمنى تو خلينا احنا نخدم الحكومة هذا ما في شك وماشي مقصرين انتم ربي يصلح حالنا وحالهم لكن فينا هذا ما الناس اللي عندهم علم وكذا لو زي قصة المرأة لماذا ما يشغلوا مرأة يديروا زي ما صار له في الأحداث المباركة يعني شفناهم كفوا ووفوا يشغلون في مخازن الطريقية الأرام المطلقات
0: يا أخي يونس كلامك مش واضح يا أخ يونس يعني يا أخي يونس نعم. كلامك مش واضح معليش واحدة واحدة ما تسرعش
7: كيف؟ تسمع فيه إن شاء الله
0: إيه
7: بارك الله فيك بدك استكمال لحديثك الراية اللي أكتم الراية في نسائنا وهم أعراضنا رب يحفظهم إن شاء الله يهديهم لسواء السبيل يعني يقدروا تطور بدائل الناس اللي عندك كذا تقدر تشغل الانسان ما يزال مخازن يعني ملايين العمله الصعبه تتحول يقدر يمسكوا هم الارامل والمطلقات والشهداء يقدر لهم بساط في حلول يعني يعني عازمين على الحكومه مقصه 100% ولكن هل ما عندناش احنا حلول داخل عندهم امكانيات وعندهم امكانيات وعندهم علم وعندهم حتى مال يعني ان شاء الله ربي يصلح حالنا ويدينا سواء السبيل بارك الله فيك
0: امين بارك الله فيك. الأخ أبو أحمد من جنزور قال الآن فيه اعتصام للأطباء ومطلعين بعض الأطباء خارج الملاك والآن بدل ما كانت عندنا أزمة في الأدوية توا عندنا حتى أزمة في الأطباء شن يبوا من الأطباء هل يبوم يطلعوا خارج البلاد؟ والله في الحقيقة يا أبو أحمد الأطباء شريحة مهمة جدا جدا في المجتمع وينبغي العناية بها سواء من خلال تطوير الأطباء وكفاءتهم من خلال انضباطهم السلوكي وهذا فيه دورات يعطوا فيهم راهو في الغرب وفي غيرها يعني الطبيب عنده حاجتين عنده جانب إنساني سلوكي لابد أن ينمى ربما بعض الأطباء عنده مهارة لكن عنده كبر وغرور وما يتوضعش للمريض هذا يحتاج إلى عناية نستفيد من كفاءته هذا ونطور الكفاءة هذه ب ما ينقصه الجانب اللي ناقصه شن هو يعني ياخذ في يعني ياخذوا يعطوا فيهم في دورات في الاعداد النفسي والاستعداد لاستقبال المريض والتعامل معاه وهذا كلها علوم ما نستهينوش بشيء منها والاطباء اللي عندهم ضعف في الكفاءه هذم يبوا تطوير ويبوا مؤتمرات ويبوا ابحاث ويبوا اختلاط بالاطباء اللي عندهم خبره هذا كله مفروض الدوله كانت تبي تنمي الصحه في فرق بين يعني الحلول التلفيقية متاع أطلع عالج برا جيب دواء مش عارف شيني كذا وفي فرق بين يعني توطين العلاج وتحسين الصحة وتنميتها في البلاد يعني إحنا ممكن نخدمه 10 أو 20 سنة على الأطباء وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وكفاءتهم ونديروا دورات في الجانب النفسي والإنساني ممكن إحنا بعد 20 سنة يبدو يجوا يعالجوا عندنا مستقبلا يعني معاش إحنا محتاجين نعالجوا في الخارج التعليم كذلك كل حاجة مفروض نديروا لها يعني خطط لتنميتها ولغرسها في البلاد والاكتفاء بها معاش نقعدوا محتاجين لغيرنا مفروض هكي الطبيب هذا باش يوصل للشيء هذا لابد أن يستقر نفسيا الآن طبيب يديروا له بالله 1200 دينار ولا 1500 دينار أول ما يتعين هذه بالله وين صارت في أي بلاد طبيب يأخذ 1500 دينار وبعدين يقولوا والله الأطباء ماشيين للمصحات الخاصة هو ما هو مشي للمصحات الخاصة لأنه ما يكفيش المال وكان يديروا له مبلغ يكفيه ويعيش حياة عزيزة كريمة راه ما يحتاجش انه يمشي للمصحات الخاصه يخدم من الصبح في المستشفى 2-3 وبعدين حتى الحوش ما يروحلاش ياخذ سندوتش في الطريق ويمشي لمصحه خاصه باش يخدم فيها الى عقاب الليل باش يقدر يعيش صغاره ويصرف عليهم وكذا هذا الحقيقه لابد ان يعاد النظر فيه كان تبوا الاطباء متاعكم المتميزين والكفاءات ما يطلعوش لالمانيا ول بريطانيا ولكل مره هم ليش يستقطبوا فيهم يعطوا فيهم مرتبات كويسه ويستفيدوا من وجودهم وإحنا هنا الكفاءات يطردوهم ويلزوهم ما يعني حتى يشوفوا طبيب ناجح يقعدوا يحاربوا فيه لين يطلع برا من البلاد ويطفشوا وراه هذا لا يعني أننا نتكلم على الأطباء أنهم ملاك وأنهم كلهم ما شاء الله وأنهم لا في جوانب نقص لكن جواب النقص نقدر نغطيها نقدر يعني نداركها جوانب النقص هذه نقدر سواء قلنا بإعداد المؤتمرات ولا المخالطة ولا غيرها ولا الدورات الأخرى اللي هي يحتاجها الأطباء في التعامل والسلوك فإحنا لازم نهتم بالجانب هذا لكن بالمقابل الأطباء حتى هم مفروض يعني يعاملوا الناس معاملة كويسة مفروض يعطوا للمريض وقته معقول أنا نخلص كشف 50 أو 60 دينار وبعدين نجي نخش بعد موعد شهرين ولا كذا يجي يعني المريض ما يعطيك شيء يعني ستفضل ما يعطيكش حتى 10 دقائق ولا تشرح له لا تمام خلاص هذه التحاليل ولا كذا وكذا أعطيني راحتي خذ بخاطري حتى أنا كلام ممكن أنت تشوف فيه زايد اسمع لي شوية وسع لي بالك معليش الطبيب مفروض ينتبه لي الجوانب هذه ويعرف كيف يتعامل مع الناس في طبيب بسلوبه كويس يعني الناس تهجم عليه هجوم في لي طبيب كويس هو كذا لكن يكلمك من راس خشمه وما يعطيكش وقته وكذا الناس تنفر منه فمن بغيش ان الطبيب لازم يعني لو يديرها في اوروبا يلزوه لكن هنا يبدا يدير فيها. علاش لازم احنا نلومه على الحكومه من جهه؟ قص يعني بعض الاطباء ممكن يخدم في المستشفيات العامه وهو ما يخدمش في الحقيقه، هو ياخذ مرتب لاجل المعاش التقاعدي وما يجيش بكل للمستشفى ومدايره هيك وخلاص. هذا يحولوهم الى شنو؟ هذا مفروض يفصلوه من الخطابه وممكن يسحبوا منه حتى يعني نقابه الاطباء يسحبوا منه حتى الترخيص للعمل. لكن شخص يخدم وكذا نجي نمشي نعامله بالمعامله هذه ما ينبغيش. زي ما قلنا احنا عندنا ازمه دواء ونزيدوا حتى ازمه اطباء. الاخ عبد الله من مصراته قال كلمه المسؤولين خاصه شركه الكهرباء، في ناس تتقطع ومع ان صرفت مليارات للشركه، والرئيس يقول في زليطن كان يفتتح في مناره وما تطرقش لهذه الازمه اصلا. بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن؟ الناس في إظلام، فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا، ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني انا، خليني تو في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد، شوفوا من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذا كمان ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص، وبينسوني اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم. أنت الآن خذيت المنصب غنيمة، لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. إحنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان ثاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، الإنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تنقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته، الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن تضيع معاشير مش بكل وبيعوا مولداتكم مش عارف شنو، وين شن صار في الأمر هذا من جديد، لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا. معنا الأخ فرج من جدابية. أخ فرج تفضل.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: هذا دكتور عبد الرحمن، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك، تفضل.
8: هو تكلم عن الدكاترة، وعن في واحد صيدلي زمان فلسطيني جايبين لنا في الصيدلية بتاع المستشفى. والله نجو نبو دواء يقل يسكر بيننا وبين البلاد اللي قبل الثورة، ولو كان نقول لك في أسكن بعدها الثورة قاعد، والله رغم أنا نقول لك ما خلوه الماطني يشكو منا كله. لذلك نبو نصيحة حتى المسؤولين اللي حطوه لابد من يخلوه تواضع شوية، خاصة فيه أجانب بالله على الوقت الأمر ما همش عاطين كما تقول لي بحق يجي كما تقول أحد أجنبي داير معاهم على الأقل يطلعوا له اللي يبوه، واللي معه والله حتى في المستشفى توا بعد يجوا ردوا ليبي في المصحة في المستشفى، يعني كانوا أجنبي يجيبوا له بطاطينة ويجيبوا له على أساس اللي قاعد أجنبي، واللي بيقول له لا أجيب من حوشك يجيبوا له بطاطينة. والله نبوك تحلق شوية دكتورة.
0: حاضر إن شاء الله أخ فرج،
8: ما شاء الله بارك فيك.
0: بارك الله بارك. الأخ مصباح من غريان.
9: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: حييكم وحيي المشاهدين والمستمعين وكل طاقم التماس.
0: الله يبارك فيك أخ مصباح،
9: إن شاء الله ربي ينصر أخواننا في غزة وكل العالم الإسلامي.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
9: إن شاء الله ربي يلطف بهم، والله يجوا فيهم، والله يجوا فيهم. يا وشوف يا شيخ عبد الرحمن، يعني أنت منعلق على الضوء والشيء، إحنا يا وغير الضوء يهرب مش معزة ونكاب ونسلنا اكتياب ويسلنا واحد. أيوة. ولكن يا شيخ عبد الرحمن، أني تقول الضي من بيش ندفع للحكومة ولا على الشركة، روحني المواطنين روح التحنين شو مقصرين. أني تقول عدد لك غير على غريان، يعني من كليب إلى بغلاء محي، ما حسبتش الرابطة وما حسبتش العربات، يعني توحني غريان يقولوا قليل اللي عليها واحد جبالي 101 قبيلة، يعني أني في قبيلة متاعي ريت زوز، ولكن أنا متأكد أكثر من زوز وخمسة ممكن، وفي إمكانات فيه اللي حتى 10 فلاشات في ضوء النهار في الساعة واحد إلا ربع والواحد يشلعوا في غير طاعة الله. فلما غريان 101 وتضرب غرف الثلاثة 303 فلاش، هذا في غريان بس، فعدد على ليبيا. فشوف إحنا الطاقة كيف نهدروا فيها، أنتم تخربون بيوتنا بأيدينا، نخرب بيوتنا بإيدينا إحنا، وإن شاء الله ربي يهديهم.
0: بارك الله
9: كل فيك. واحد يفكر فلاشة يا جماعة، هي راهو طاقة تستهلكوا فيها، راهي في غريان 301، يعني هذا اللي غير حسبتها ممكن يكونوا أكثر.
0: بارك الله فيك.
9: والسؤال يا شيخ عبد الرحمن،
0: نعم،
9: الأضحية هل جايز ولا مكروه ولا حرام ذبحها في ليالي العيد، يعني مثلا في الليل؟ السؤال
0: واضح.
9: وبارك الله فيك في ميزان حسناتك إن شاء الله، ربي يوفقك
0: وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ عبد السلام قال عندي أمراض هلبة وما نقدرش نوقف ولا نمشي الحمام إلا بكرسي متحرك، حتى المية ما نقدرش نمسكها كويس يعني، فأسأل الله أن يشفيك يا أخ عبد السلام شفاء لا يغادر سقما، ربي يشفيك ويعافيك ويجعل هذا المرض كفارة لذنوبك وارفعا لدرجاتك إن شاء الله رب العالمين. أهم شيء ما تتسخطش وارضى بقضاء الله، رأوا المرض هذا أجورة عظيمة جدا جدا، لو يعرفوا الناس يعني الأجر اللي في البلاء يوم القيامة يتمنوا أنهم يعني ما قعدوش في معافاة حتى يوم واحد، يقولوا يا ريت البلاء قعد علينا ديما باش يعني تكفير للذنوب ورفع للدرجات في الآخرة. فاصبر ومن أحبه الله ابتلاه. كان واحد يتسخط وما يرضاش، راو يريح الأجور العظيمة ومش حيغير من القدر شيئا. فنوصيك ونوصي كل مريض بالصبر والرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. قال قعدت نتيمم، لكن في واحد قال لي لا مفروض راه ما تتيممش ما دام عندك من يخدمك وزوجته متوفاة هو في الحوش بروحه. يا أخ عبد السلام، واجب على أبنائك، واجب على أبنائك القيام بحقك، ومن أعظم القيام بحقك القيام بالحقوق المتعلقة بالعبادة. فأنت تتصل بصغارك يجوا يوضوك، وهذا واجب عليهم. كان ما يقدروش يكلفوا لك من يجي يعني يقوم بالعمل هذا حتى بمقابل، ويجيب لك كروانة بحداك ويوضيك، هو يغسل لك الوجه واليدين وكذا ويقوم بحقك. إذا كان فيه يعني مزيد مشقة نقوله هما يجوا ثلاثة مرات، يجوك مثلا الفجر تتوضأ وتصلي، كان أنت حاولت وما جحاد وما قدرتش تتيمم، لكن مش تخلي الأصل هو التيمم، أنت تحاول تتصل ما نضوش إلا غالب وكذا، خلاص أنت ما تخليش الوقت يطلع تيمم وصلي. لكن هما لو يقدروا واستاقضوا يجوا يحصلوا معك صلاة الفجر، حتى يصلوا بيك صلاة الفجر، تحصلوا جماعة أنت وياهم. وفي الظهر مش لازم يجوك يعني بكري، ممكن يجوك لما بيغدوك في الغداء، ويبدأ مازال شوية على العصر يوضوك وتصلي الظهر، وتكون تستنى العصر مع بعضه، يعني تتوضى ثلاث مرات بس. وكذلك المغرب والعشاء يجيبوا العشاء ويجوك بعد المغرب بفترة، بعد ما يعني قريب الأذان العشاء يوضوك وتصلي المغرب، ما بين ما كملت المغرب شوية ويد العشاء تصلي العشاء، وتكون معاش أنت محتاج لأكثر من ذلك. لكن احنا تلقى الأبناء يهتموا بحاجة بهم من أكل وشرب في أي وقت ونظافة وكذا، وفي الصلاة ما يعدلوش عليها. لا، هذا أهم ما ينبغي أن يعتنى به، اللي هو القيام بحق الوالد في أداء العبادات، يوضوه. يعني ما الأمر سهل وبسيط جدا جدا، كروانة بس، يجيب كروانة بحتى ويقدر يوضيه، حتى ما يتعباش للحمام أصلا. فكان درت السبل هذه ومجاش مثلا زي ما قلت لك الفجر ولا كذا، إذا كان مجاش معناه ذاك أنت ما تضيعش وقت صلاة، عارف الوقت بيطلع ومجاك حد تتيمم، لكن ما تخليش التيمم هو الأصل. الأخ الصادق من طرابلس قال كنت نمشي للجمعة ونمشي بقيلات، وأنا متعب لما ندوش للجمعة معاش نقدر نستهلك القوة، معاش نقدر نمشي للجمعة، وإن قالوا لي لازم ندوش. لا، ليس بصحيح يا أخ صادق، أنت عندك صلاة الجمعة هذه واجبة باتفاق العلماء، عندك غسل الجمعة عند جمهور العلماء ليس واجبا وإنما هو مستحب، عند الحنابلة فقط واجب. يعني إحنا المالكية والجمهور من غير الحنابلة عندهم غسل الجمعة مستحب فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ إلى الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. كان أنت قدرت زي ما يقولوا تغتسل وتجي وترتاح، باهي لقيت أن الغسل بتعبك، نقول لك أنا اغتسل من الليل ولا من الفجر وارتاح، ارقد باش ما تمشيش للمسجد وانت عليك روائح وكذا، وبعدين مشي الجمعة توضى فقط باش ما تضيعش الجمعة، لأن الجمعة واجبة. والغسل هذا مستحب، الإنسان ما يقدمش المستحب على الواجب، الواجب هو الأول. بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق، أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق. فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها، هي اللي بتسوق. فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد، وهي هي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش، وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا، المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق، ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا. فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا مسح. بينما في المقابل صح، فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا، ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتلفظش بعبارات مش كويسة ويتحمل، ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة ولا

صيدلي فلسطيني في صيدلية المستشفى قال يشكو منا الناس كلهم، والمشكلة مولينا والمسؤولون قال يعني مفروض يتواضعوا للناس، وقال بعضهم يولوا في الأجانب بالواسطة. نعم صحيح، هذا كلام صحيح اللي قال الأخ فرج، أنا سمعته من أكثر من شخص. يعني الصيدليات متاع المستشفيات العامة زمان أيام القذافي معبية بالأدوية وما يعطوش إلا بالواسطة، وبعدين لما يجي وقت يعني انتهاء الصلاحية يطلعوا أكوام من المخزن معبية أدوية يتلفوها ويحرقوها الأدوية. بقى علاش ما عطيتوهاش للناس هذه؟ لا ما تاخدهاش إلا بواسطة. حتى الأجنبي إذا كان حصل واسطة ما ياخد 5 نجوم خدمات في المستشفى، والليبي اللي ما حصلش واسطة بيقعد يعني ما يحصلش ولا خدمة في المستشفى للأسف. وهذا يعني يبي متابعة ويبي رقابة. مفروض اللي يلقوه الأجهزة الرقابية هيك يحولوه، يحطوا شخص يخدم الناس، شخص جاي للمنصب لأجل خدمة الناس، شخص سمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه ناس مفاتيح للخير، لما يجي في مكان يخدم الناس ويخفف معاناتهم ويساعدهم ويستقبلهم ويتواضع لهم. وفيه ناس بالعكس مغاليق للخير ومفاتيح للشر والعياذ بالله، ناس بالواسطة وبالرشوة وبالمحسوبية ويضايقوا الناس ويكرهوها في عيشتها وما يعطوهاش حقوقها. هذا ما يخلوش الأجهزة الرقابية هذا. وكذلك الناس حتى هي عندها سلبية، لما نلقوا شخص زي هيك ومذموم نمشوا كلنا نعتصموا قدام المسؤول ونقولوا له هذا حوله معاش نبوه، هذا ما يخدمش في الناس، احنا ما جايبينه إلا باش يخدم الناس. الأخ مصباح بارك الله فيك، فعلا احنا والله مرات واحد يعني يهرب الضايق، فما بالك بناس قصف وهدم وكذا على بيوتهم. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في غزة. لكن في المقابل يا أخ مصباح ما نبوش خطاب التبرير للحكومات، والله الناس تفتح في الضي والناس تفتح. صحيح الناس مطلوبون أو مطالبون بترشيد الاستهلاك، لكن الإشكال والخطأ من رأس الهرم، من الحكومة، من الكهرباء اللي هي فرطت. مش معقولة يعني كم فلاش بيخلوا الدولة في إظلام تام، مش هذا جائز رأو من برش المواطنين، المواطن مؤاخذ. لكن الآن الخطاب ينبغي أن يكون المسؤول الفاسد اللي يصرف في المليارات وما شفناش أي شيء، ما هو كان قبل 2 و3 يولعوا في الفلاشات والضي ما يهربش، شن صار توا بعد هالسنة هذه؟ أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. أسأل الله أن يهلك الأعداء والمنافقين وأن يفشل مخططاتهم وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
3: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام للضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن سلفي وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
4: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث أصبت له مشاكل في منطقة الشرق

0: يذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف، بعدين ذكر إفتاء، أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة، ولديه حكم محكمة. فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
1: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني، لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث في لفظة واحدة تحرم، يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى، يعني بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة. فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ، يعني لا يقول، لما يقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، يعني المسألة ما هيش أمر هين، راه ما هوش أمر هين، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال، فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة، قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى، يعني حتى تنكح زوجا غيرها. ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة، وحتى ولو سلمنا على قول الشاذ بترجع بعقد جديد، مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي للأخ الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى، وأنت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقتين، ومش عارف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا،
0: مشكلة.
1: مسألة إشكال كبير راهو، أو إشكال كبير. فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي باب النصيحة والله أعلم.
2: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال في مثلا مسجد من المساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
3: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل إنه يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة يقولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة، عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا، معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم في الظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل الرابع والعشرين من الباب الثاني من القسم الأول. وفي هذا الفصل يورد المؤلف رحمه الله صفات الأنبياء والمرسلين التي جاء ذكرها في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم. وقد سلك المؤلف مسلكا لطيفا، ابتدأ حديثه عن هذه الصفات موردا إياها من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى صفاتهم من خلال آيات القرآن الكريم، ثم عاد مرة أخرى قبل أن يختتم الفصل بالحديث عن صفات الأنبياء والمرسلين من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي ساقها كثير منها أحاديث صحاح رواها الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، أو انفرد بها البخاري، أو رواها الإمام الترمذي وأحمد، أو رواها الطبراني. وأكثر ما جاء عن الإمام أحمد فيها في مسنده في باب الزهد، وجاء بعضها في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء. فهذه الأحاديث قليل منها موقوف على صحابي أو مرسل، وكثير منها مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه من صفات الأنبياء والمرسلين من خلال رحلته ليلة الإسراء والمعراج ومقابلته إياهم في المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك في السماوات العلى، وحينما يشير إلى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى لا بد من أن نقف عند هذا المعلم الإسلامي الكبير، لابد أن نقف عند هذا المعلم الإسلامي الكبير ليبصر المسلمين بسوء حاله على أيدي الغاصبين المفسدين وما يلحقونه بأهله المرابطين الذين تخلى عنهم، أو لنقل تخلت عنهم البلاد الإسلامية، وتركتهم فريسة للانتقام منهم والبطش بهم دون ما رحمة من المسلمين بإخوانهم المرابطين. فنسأل الله لنا ولهم التثبيت والتوفيق فإن مسؤولي المسلمين يعملون كل جهدهم على تفريغ دار الإسلام من أهلها وتشريدهم وإبعادهم عنها ليبقوا في قلة قليلة من أتباعهم يسيطرون على دار الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم وفقنا الله وإياك.
0: هذه الجملة جملة فعلية، فعلها أمر والفاعل هو المخاطب السامع والقاري لكتاب الشفاء، وبعد هذا الأمر يأتي المأمور به وهو الدعاء، وقبل الدعاء يأتي المأمور به وهو بيان صفات الأنبياء والمرسلين، وقبل ذلك الجملة الدعائية للقارئ والسامع بقول المؤلف: وفقنا الله وإياك. وهذه الجملة الفعلية عطف فيها ضمير النصب إياك على الضمير المتصل نا المفعولين التي اتصلت بالفعل وفقنا، اعلم وفقنا الله وإياك، فإياك ضمير للنصب منفصل يتفرع عنه، كما قال ابن مالك رحمه الله أن التفريع عنه ليس مشكلا ولا مجهولا، إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياي وإيانا وإياه وإياهما وإياها وإياهن، فهذا كله ضمائر منفصلة لنصب لحال النصب، معطوف هنا منها إياك على نا المفعولين. واختلف النحاة في هذه الألفاظ، أكلها ضمير أم بعضها ضمير وبعضها ملحق به، كما هو ملحق في الضمائر ضمائر الرفع المنفصلة أنت وأنا ونحن وهلم جرى، والمعمول به والمتداول عند نحاتنا في هذا العصر اعتبارها جميعا ضميرا. نعم.
1: أن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق.
0: صفات الأنبياء من بيانية، أراد أن يبين هذه الصفات فجعلها أقساما، منها نعم
1: من كمال الخلق،
0: كمال الخلق وهو الصنعة والتكوين لذات المخلوق، وحسن الصورة جمال الهيئة، وعند بعض شراح الشفاء أن حسن الصورة عطف تفسيري لكمال الخلق. نعم. وشرف النسب وهو ما يدل على علو الحسب وحسن الخلق، وهي السيرة والسريرة، يعني حسن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسرائرهم أيضا.
1: وجميع المحاسن هي هذه الصفات.
0: وجميع المحاسن، يعني هكذا فطر الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله على كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق وجميع المحاسن، كل المحاسن التي يراها الإنسان حسنة هي متمثلة في أشخاصهم عليهم الصلاة والسلام. وما بعد هذا ضمير الفصل هي هذه الصفات خبر لأن التي وردت في أول الكلام، فالجملة هنا المصدرة بضمير الفصل هي الخبر لأن المصدرة في أول الكلام، أن صفات الأنبياء وجميع الرسل. نعم.
1: لأنها صفات الكمال.
0: نعم.
1: والكمال والتمام البشري والفضل الجميع لهم صلوات الله عليهم.
0: الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه يتصفون بالكمال والتمام، والكمال في معناه الدقيق أوفى من التمام، لأن التمام هو تكملة لناقص، الشيء يكون ناقصا فإذا ما اكتمل ولم يكن فيه نقصان سمي تاما، فإذا زاد شيء على هذا التمام سمي كمالا. فالكمال أوسع وأشمل من التمام، التمام هو سد النقص في الشيء بحيث يكون مكتملا، والكمال أوفى من ذلك زيادة فوق التمام. نعم.
1: إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجات، ولكن فضل الله بعضهم على بعض، قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
0: رسل الله الكرام لا شك أنهم ذوي رتبة عالية، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر في محكم التنزيل أنه فضل بعضهم على بعض، وهذا التفضيل معروف بينه الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. فمن هؤلاء الرسل من هو مبعوث للناس كافة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه درجة أعلى من درجة أو درجات بقية إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي نزل عليه القرآن الدستور الخالد الباقي، وهو الذي أسرى به إلى ما فوق سبع سماوات، أسرى به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى ما فوق سبع سماوات، إلى غير ذلك مما يعلم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي تقدمت في الفصول السابقة. ثم إن من الأنبياء من هم أولو عزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ابتلوا بأقوام شداد معاندين أجهدوهم في الدعوة وآذوهم، ولكن الله كتب النجاة والنصر لهم في نهاية المطاف. وابتلوا بأذى كبير كما هو معلوم من حال إبراهيم عليه السلام الذي ألقي في النار، وحال نوح عليه السلام الذي ضل مئات السنين وهو يجادل قومه، ثم بعد ذلك انتقم الله منهم بالإغراق ونجاه هو وقومه. ومن الأنبياء من كلمه الله سبحانه وتعالى كما وقع لسيدنا موسى عليه السلام، ومنه من أكرمه بإحياء الموتى كعيسى عليه السلام، كما أكرمه برد بصر الأعمى وشق عيني الأكمه الذي ولد من بطن أمه لا يرى ولا يبصر. فهؤلاء الأنبياء فضل الله بعضهم على بعض بهذه الرتب وهذه المعجزات وهذه المنازل العظيمة، وهو شرف عظيم في ذروته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: وقال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم
0: الآية: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، من سورة الدخان. المؤلف نسب فيها الضمير هم وعزاه إلى الأنبياء والمرسلين، ولم أقف على هذا في كتب التفسير، بل الضمير في كتب التفسير إلى بني إسرائيل، فقد جاء تفضيلهم على معاصريهم من أهل زمانهم، وتفضيل من أسلم منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق من أسلم وآمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلعل المفسر لعل المؤلف وقع له بصر ببعض كتب التفسير حملت فيها الآية على الأنبياء والمرسلين، والله أعلم.

0: وقد قال صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم قال آخر الحديث على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا في السماء.
1: أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة البدر في إشراق وجوههم واستنارتها، والبدر هو القمر حينما يكون مكتملا ليلة 14 من الشهر. قيل سمي بدرا لأنه يبادر الشمس قبل غروبها، وقيل سمي بدرا لاكتمال دائرته. وهؤلاء الداخلون الجنة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يكونون على هيئة صورة أبيهم آدم عليه السلام في القامة وفي لون البشرة، فقال إنهم يكونون أدم البشرة أي ذوي سمرة، وقال عنهم في الطول إنهم كأبيهم آدم 60 ذراعا. والذراع كما تقدم معنا في السابق ما بين المرفق وطرف الأصبع الوسطى، وعند العرب ما يعرف بالذراع الهاشمي، وقدره 64 سنتيمترا. فأنت إذا تصورت أي نحو نصف متر، فأنت إذا تصورت طول أبي البشرية عليه السلام فإنه يكون في نحو 30 مترا وزيادة. وهذا الطول لا شك أنه مناسب لخلقة الإنسان من ولد بني آدم في العصور السحيقة التي وجد فيها على ظهر هذه البسيطة، فقد وجد فيها ويشاركه فيها من الحيوانات الضخام ما هو معلوم للناس، ومنها ما هو مجهول لدينا وقد فني، كما أن الأرض التي يعيش فيها كانت تعج بها الكائنات الطائرة والزاحفة والدابة، وهي لا شك أنها أو أكثرها ذو خطر عليه، فكان بحاجة لأن تكون له هذه القامة الضخمة والقدرة على البطش بكل من يريد الافتراس له حتى يستقر على هذه الأرض وتنشأ له الذرية المعمرة لها. نعم.
0: وفي حديث أبي هريرة رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب رجل أقنى،
1: رجل ضرب يعني وسط بين الغليظ والغليظ التخين والرقيق الضعيف، وهو رجل أقنى، ومعنى رجل أنه دهين الشعر، شعره بين النعومة والصبوطة، وهو أقنى أي طويل الأنف، والأنف محدودب من وسطه، وأرنبته فيها شيء من الرقة، فهذا الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى عليه السلام،
2: كأنه بالرجال شنوءة.
1: زاد هذا الوصف ببيان طوله أنه رجل ذو قامة فارعة، فشنوءة حي من أحياء العرب ينتسبون إلى الأزد، وهي قبيلة عربية يمنية يعرفون بطول القامة. وقد ذكروا أنهم، ذكر المؤرخون والنسابون أنهم اعتاضوا عن الجمال سفن الصحراء بالقوارب وسفن البحر، حتى قال القائل في حق المرأة الأزدية إذا ما ولدت غلاما فبشرها بملاح حصيف. نعم.
0: ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة كثير خلان الوجه أحمر كأنما خرج من ديماس.
1: عيسى عليه السلام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ربعة، والربعة هو المتوسط الطول، ليس بالطويل وليس بالقصير. وقال عنه بأنه أحمر، والعرب تطلق الأحمر على الأبيض النظيف، وكأنه خرج من ديماس. الديماس المراد به الكن، ما يستكن فيه الإنسان، وقد يطلق على الحمام هنا كأنه خرج من حمام يقطر ماء. ومعلوم أن من هو في الحمام ومن يستعمل الحمامات كثيرا أن لونه يضرب إلى البياض والحمرة من شدة حرارة الماء ودفئها.
0: وفي حديث آخر مبطن مثل السيف.
1: ومبطن المراد به يعني غير ذي بطن، فهو مستوي الصدر والبطن، وكأنه سيف يعني ليس منتفخا. نعم.
0: قال وأنا أشبه ولدي إبراهيم به.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأنه هو أشبه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام بنبينا إبراهيم، وهو من ولد إبراهيم ولا شك في ذلك. وهذا الوصف وصف دقيق لهيئة النبي صلى الله عليه وسلم وصورته.
0: وقال في حديث آخر في صفة موسى كأحسن ما أنت رائن من أذم الرجال.
1: وجاء في وصف موسى عليه السلام بأنه كأحسن من ترى العين من أذم الرجال. والأذم جمع آدم، والمراد به الأسمر، فأذم الرجال يعني سمر الرجال. وهذا الوصف يدل على السمرة. في بعض الأحاديث ورد أنه وصف لنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ما بعث الله تعالى من بعد لوط نبيا إلا في ذروة من قومه.
1: ما بعث الله سبحانه وتعالى نبيا من بعد لوط إلا كان في ذروة قومه. والذروة هي المكان الأعلى كالسنام من الجمل، وفي بعض روايات الحديث في ثروة من قومه، والمراد بالثروة الكثرة من الناس، أي أن له قرابات كثيرة يتقوى بها. ولعل مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو ما أشار إليه الباري جل وعلا في محكم التنزيل في حق نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، حينما آذاه قومه وحاولوا إيذاءه حتى في من جاءه من الملائكة في صورة ضيفان يطرقون بابه، فقال كما حكى الله عنه في محكم التنزيل: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فهذا هو المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إليه في هذا الحديث، حيث جعل الكثرة للأنبياء والمرسلين والمنع من أقوامهم بعد لوط عليه السلام.
0: ويروى في ثروة أي كثرة ومنعة، وحكى الترمذي عن قتادة.
1: قتادة الترمذي هو صاحب الصحيح رحمه الله، أشهر من أن يعرف به. وقتادة تابعي متوفى عام 118.
0: ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس: ما بعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، صلى الله عليه وسلم.
1: وقتادة رحمه الله كان ضريرا، ولد أكمه لا يبصر، وهو من العلماء الذين نقل عنهم الحديث، والدارقطني هو علي بن عمر رحمه الله، المحدث صاحب السنن وغيرها من الكتب والتصانيف كالضعفاء المتعلقة بالحديث. وقد عرف بأولوية في شيء لم يسبق إليه غيره، وهو أنه كان أول من قسم البحث في القراءات والتصنيف فيها إلى أصول وفرش. فالقراء الأقدمون في مصنفاتهم يتكلمون عن أصول القراءات لكل قارئ أثناء حديثهم واستعراضهم للخلافات بين القراء في كلمات وسور القرآن. لكن الدارقطني أتى بطريقة لطيفة تابعوا عليها غيره من علماء القراءات إلى يومنا هذا، وهو تقسيم الكلام عن القراءات إلى قسمين: القسم الأول عن أصول القراءات واختلاف القراء فيها، ثم بعد ذلك عن اختلافهم في فرش الحروف باستعراض خلافاتهم في القراءة لبعضهم في كل لفظ من غير الأصول التي تمت الإشارة إليها في أول التصنيف.

0: وفي حديث هرقل: وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها.
1: هرقل هو ملك الروم، والفرس كان يسمى أو تسمى ملوكهم بكسرى، والأحباش تسمى ملوكهم بالنجاشي. فهذه الألقاب التي يلقبون بها عرفت عند علماء المسلمين ونص عليها المؤرخون. وهرقل ملك الروم الذين كانوا يسكنون بلاد الأناضول ويحتلون الشام وفلسطين، هؤلاء الروم حينما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وداع صيته كانوا على مشارف الدولة الإسلامية، ووقع بينهم وبين المسلمين بعض الالتحام في غزوة مؤتة وفي تبوك وغيرهما. فلا شك أنهم كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسألوا عنه. وقد روي أن أبا سفيان قبل أن يسلم وكان في رحلة تجارية إلى بلاد الشام، استدعي إلى ملك الروم وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أورده المؤلف هنا هو بعض ما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في فصل سابق أنه سأله عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما إذا كان يعرفونه بالكذب، فأجاب لا. وفي هذا وفي بقية الحديث هنا يسأله عن شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه بأنه ذو نسب فليس من شداد الآفاق وليس من رعاع الناس، وإنما هو من أعظم الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه هذا الجواب فيه إشارة إلى صدق العربي فيما يجيب به عما يسأل عنه. فمع أن معاوية مع أن أبا سفيان وقتها لم يسلم وهو خصم اللدود للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام، ولكنه أجاب بما يعرفه من الحق. فإذا أردت أن تعلم عظم هذا كيف يتكلم الإنسان عن خصمه بالحق لا يزيد ولا ينقص في قوله، ونظرت في وسائل إعلامنا للأسف العربية وجدتها شيئا لا يصدقه الإنسان، تسمع فيها من الدعاوى الفارغة والأخبار الباطلة ما لا يقنع حتى الطفل الصغير أو الرجل الغبي الكبير، ومع ذلك تجدهم يتجرؤون على سوق الأكاذيب وتضليل الناس وصرفهم عن الحق ليكونوا في ركابهم وتحت إمرتهم يقودونهم إلى المهالك ويدفعونهم إلى المفاسد. نعم.
0: وقال تعالى في أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
1: نعم العبد إنه أواب. أواب كثير الأوبة إلى الله، ومعناها التوبة. وربما كانت التوبة من ذنب، والأوبة دون ما ذنب يكثر الإنسان من الاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه، وهو ما نحتاجه في زماننا هذا وفي بلاد المسلمين لكثرة ما يقع بينهم من سفك الدماء مخالفة للشرع الشريف ومتابعة للباطل وللمنكر من قول المفسدين. نعم.
0: وقال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلى قوله تعالى: ويوم يبعث حيا.
1: فهذا النبي الصالح، ابن النبي الصالح الذي رزقه الله به عن كبر، كان بهذا الوصف الذي وصفه به رب العالمين، كان فيه شفقة، وكان فيه ذكاء وفطنة، ولكنه حينما بعث إلى قومه قتلوه كما قتلوا غيره من الأنبياء.
0: نعم. وقال تعالى: أن الله يبشرك بيحيى، إلى قوله تعالى: الصالحين.
1: هذا في موضع آخر غير الموضع السابق المتقدم في سورة مريم، فقد سأل الله سبحانه وتعالى، قد سأل زكريا ربه سبحانه وتعالى الذرية الصالحة حينما علم من أمر مريم ما علم، فحكى الله عنه سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فكانت هذه البشارة له بعد تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه هذا الولد الصالح.
0: وقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، الآيتين.
1: ذكر الله سبحانه وتعالى قبل البشارة بشارة الملائكة لنبي الله زكريا عليه السلام أنه اختار آل إبراهيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اختارهم وأرسل منهم الرسل وعمران المذكور في آية آل عمران ليس هو عمران أبو نبي الله موسى عليه السلام، فبين موسى عليه السلام وبين ابنة عمران التي ولدت المسيح عيسى مئات السنين. نعم.
0: وقال تعالى في نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا.
1: نعم.
0: وقال: إن الله يبشرك بكلمة منه، منه اسمه المسيح إلى قوله تعالى الصالحين، وقال تعالى إني عبد الله آتاني الكتاب إلى قوله تعالى ما دمت حيا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا.
1: الذين آذوا موسى بنو إسرائيل، وكانوا قد نعتوه بالأدرة وهي انتفاخ في الخصية، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ ساحته من هذا الوصف، فوقع له وحانت له فرصة أن يغتسل في منطقة نائية عن الناس، وحينما أراد أن يأخذ ثيابه يلبسها بعد اغتساله فرت منه كما جاء في بعض الأحاديث، فجرى وراءها ومر بجماعة أبصروه وأيقنوا أنه ليس كما اتهموه، وهما أراد به الباري سبحانه وتعالى في آية سورة الأحزاب فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نعم.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى رجلا حييا ستيرا ما يرى من جسده شيء استحياء. الحديث
1: كان موسى رجلا حييا ستيرا يعني يغطي سائر بدنه حتى لا يرى منه لشدة حيائه، قال استحياء وهي هنا مفعول لأجله لأجل الاستحياء، وقال في وصفه ستيرا وهي صيغة مبالغة ككليم لكثير الكلام، فلان كليم كثير الكلام وستير كثير الستر، وهذه الصيغة تلتبس بالمصدر الذي هو مصدر الفعل استتر، كما قال ابن مالك رحمه الله وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر. فالفعل تتجلى الذي تتوالى فيه التآن في أوله قد تدغمان بتسكين الأولى اتجلى، واستتر قد تنقل فتحة التاء إلى السين الساكنة فتتحرك، فلا تحتاج حينما تتحرك بالفتح لا تحتاج إلى همزة الوصل فتصبح سترة، ويكون ستر المصدر المضارع منها يستر ستر استتر يستتر ستر يستر ستيرا، والأصل استتارا وهو غير الفعل المضارع الذي على وزن فعل ستر، فذاك مضارعه يستر لأنه رباعي ستر يستر تستيرا، لكن هذا استتر تحرك السين بالفتح فتح التاء تنقل فتحة التاء إلى السين فتسقط همزة الوصل ويصبح الفعل بتوالي تاءين تدغمان في بعض ويصبح ستر، والمضارع يستر والأمر والمصدر ستيرا. وفي هذا يقول ابن مالك وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستقر واستتر، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن.

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب

أنكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم